0: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

راديو الناس 103.3 107.3 103.3 107.8 FM.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

انت يا اغلى حبيب قلبي انا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحكي

حلو وكذابي يا اغلى احبابي, حلو وكذابي يا اغلى احبابي, والاكذب مني

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميت شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ريد إن مع آيفليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آيفليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
13: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
17: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
18: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
19: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنكنية الغجر.
20: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
21: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين العاشر من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: أزمة القائمة الثلاثية تتصاعد بعد رفض التغيير للوساطة وقبول التجمع والجبهة، ودعوات لاستعادة مسار المحادثات وعدم قطعها تماماً.
1: نرى أنه الأحزاب حصلت على النسب بالتمام والكمال دون نقصان، وهذا يمكن أن يتجسد أيضاً من خلال قائمة 15 مقعداً التي ارتأينا أن نسميها.
0: ترامب يقلل من إمكانية العودة إلى الخيار العسكري أمام إيران، ويؤكد أن الحصار الاقتصادي أكثر فاعلية من الضربات العسكرية والغارات. بعد رفض نتنياهو تطبيق خطط مجلس السلام في قطاع غزة، حماس تحمل المسؤولية لإسرائيل وتؤكد تمسكها بتنفيذ الخطة الأمريكية. أهلا ومرحبا بكم، هذا جزء من عناوين هاتين الساعتين. برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير

0: راديو الناس. الطقس اليوم حار، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، توخوا الحذر وإن لم تكونوا بحاجة وللضرورة للخروج من المنزل فلا تفعلوا ذلك. نتمنى يوما آمنا للعمال وكل من هو موجود في الأماكن المفتوحة في هذا اليوم الحار. الآن إلى جولة على آخر التطورات والأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. فقد أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل القائمة الثلاثية بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق بين الأحزاب الثلاثة. وقال غنايم إن المبادرة ستطرح بالتنسيق مع اللجنة السبعية وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية في محاولة لتقريب مواقف الأحزاب بدورها. قالت مصادر في الجبهة إنه لم يعد هناك وقت لوساطات جديدة، مؤكدة التزامها بقرار لجنة الوفاق والانطلاق في الحملة الانتخابية على أساسها. في تطور متصل، أفادت مصادر حزبية بأن بروفيسور سامي معاري عضو لجنة الوفاق الوطني قدم استقالته من اللجنة احتجاجا على القرار المتعلق بصيغة تشكيل القائمة الثلاثية. جاء ذلك بعد استقالة بروفيسور سليم حاج يحيى احتجاجا على المقترح، فيما أعلن عضو لجنة الوفاق الوطني والقيادي من يركا أباد خطار انسحابه أيضا على خلفية الخلافات التي رافقت صياغة مقترح تركيبة القائمة الثلاثية. في وقت سابق عرضت لجنة الوفاق الوطني مقترحها لتركيب قائمة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الأحزاب الثلاثة. وقالت اللجنة أن صياغة المقترح استندت إلى خمسة معايير سياسية وانتخابية وتنظيمية، ومنحت الجبهة أفضلية نسبية تلاها التجمع ثم العربية للتغيير، مع توزيع تقريبي للمواقع الخمسة عشر الأولى بنسبة 40% للجبهة و35% للتجمع و25% للعربية للتغيير. في حديث لراديو الناس قال بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني إن المعايير التي صاغتها اللجنة جرى التوافق عليها بين مركباتها.
1: الوفاق صاغت معايير توافق عليها بكامل الهيئة وتم اعتمادها على أساس معايير خمسة تعتمد على وزن الأحزاب، الانتخابات السابقة كمؤشر، الظهور الإعلامي، الوزن النوعي والنسبي للشخصيات، التنوع إن كان جندريا أو مناطقيا أو اجتماعيا. كل هذه الأمور علينا أن نأخذها بالحسبان، وقد أخذناها بالحسبان ورعينا أن تكون هناك نقاط لكل معيار، ومن ثم يتم صياغة معادلة إحصائية بالمحصلة العامة. وهذا هو المهم، نرى أنه الأحزاب حصلت على النسب بالتمام والكمال دون نقصان، وهذا يمكن أن يتجسد أيضا من خلال قائمة الخمسة عشر مقعدا التي ارتأينا أن نسميها ونرتبها.
0: كان تجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد أعلنا التزامهما قرار لجنة الوفاق بشأن توليفة القائمة الثلاثية. وفي حديث لراديو الناس أكد سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أن قنوات الاتصال مع العربية للتغيير لا تزال مفتوحة وأن الجهود مستمرة لتشكيل القائمة.
2: هذه المخاوف طبعا، مشان هيك احنا من الاسبوع السابق نحن كنا اول من تقدم الى لجنه الوفاق، ونحن اكثر من الح على لجنه الوفاق ان يعني تحسم الامر باسرع وقت. هي قالت انها تحتاج الى اسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب، ولكن نحن فعلا قلقون. احنا بنقول انه الناس تريدنا بالشوارع، تريد ان تغنى معها برفع نسبه التصويت وتشجيع الناس على التصويت من اجل اسقاط هذه الحكومه الفاشيه. وكل يوم نتاخر فيه نحن يعني نسجل هدفا ذاتيا الديان بحقنا كأحزاب، ولكن بالأساس بحق أهلنا وبحق شعبنا وبحق مجتمعنا اللي يعني يراق دمه سواء كان بالشوارع هون من الجريمة المنظمة أو في الضفة وغزة. علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق.

0: إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع إنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة نعم هنالك قنوات اتصال داخلية نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
1: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي في حديث لراديو الناس وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة خلافا لتصريحات شبيطة، واتهم لجنة الوفاق بتغيير توليفتها بصورة تخدم الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير.
2: من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذا الطرح، ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم، وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة، وهذه الاستقالة تعني فقدان شرعية هذا الطرح. لم يكن هناك أي تواصل وهذا غير صحيح للأسف، ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية، ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
1: اعتقلت الشرطة نجل وزير إسرائيلي سابق بعد ضبط مسدس محشو داخل مركبته على شارع 44 قرب الرملة. وقالت الشرطة إن أفرادها أوقفوا المركبة بعد أن أثارت شكوكهم واضطروا إلى تحطيم إحدى نوافذها قبل السيطرة على المشتبه به وضبط السلاح. أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم بأن إسرائيل اقترحت صفقة لتبادل أسرى مدنيين مع لبنان. أضافت الصحيفة أن إسرائيل تسعى في إطار الصفقة المقترحة إلى استعادة رفات يهود مدفونين في بيروت وصيدا، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن المقترح من الجانبين. في سياق آخر متصل في لبنان، أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله بأنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل، مرجحا استئنافها بعد الصيف. أضاف المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا توسيع المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المناطق السابقة، وطلبتا بانسحاب حزب الله من تلال علي الطاهر، فيما رفض الوفد اللبناني للادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف بنى عسكرية في جنوب لبنان. ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن بلدة النبطية الفوق تعرضت لقصف مدفعي متقطع من مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي. وفي السياق، دوى انفجار قوي الليلة الماضية في مناطق واسعة من الشمال وصولاً إلى عكا والكريوت، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن مصدره نشاط للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. أعلنت حماس التزامها خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لالتزام الخطة وفق جدول زمني واضح. من جانبه، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض وثيقة النقاط 15، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحابات من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. بدوره، أكد المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن أي انسحاب إسرائيلي إضافي من غزة سيكون تدريجيا ومشروطا بخطوات فعلية لنزع السلاح، مضيفا أن الخطة تشمل تسليم الأسلحة وتفكيك الأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة لاتخاذ قرار بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أو استئناف العمليات العسكرية، مؤكدا تفضيله تصعيد الضغوط الاقتصادية بدلا من شن هجوم جديد. أضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، وأن واشنطن تراهن على تأثير الضغوط الاقتصادية لدفع طهران نحو اتفاق. هذا ينسجم مع ما ورد في بعض الصحف الأمريكية، ومفاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن نهاية الحرب بعد توصل عمان وإيران إلى

0: اتفاق بشأن مضيق هرمز. هذه أنباء متناقلة ويتم الحديث فيها، لكن لا أحد يعلم بأي اتجاه تسير الأمور. في السياق، ارتفعت أسعار النفط وسط استمرار الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من إعلان إيران اقتراب الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممرات ملاحية جديدة. ارتفع خام برنت إلى نحو 85 دولارا للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس 79 دولارا وسط ترقب للشروط الإيرانية لإعادة فتح المضيق. بهذا ننهي هذه الجولة الإخبارية، عرجنا فيها على معظم الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، أخبار السياسة المحلية، تعثر حالة التفاوض بين عمليا المركبات الثلاثة للتحالف الثلاثي ورفض العربية للتغيير لتسوية وتوصية الوفاق، ودخول الرؤساء واللجنة القطرية على خط الوساطة بمقترحات جديدة. وكذلك تحدثنا عن كل ما يجري في قطاع غزة، عن إيران وكل الأخبار الأخرى. فاصل، وبعده نعود لقراءة سريعة في الصحف وكذلك لتحليل مع زميلنا وديع عوض. ابقوا معنا.
1: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بتصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Aircross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

أزمة القائمة الثلاثية تتصاعد بعد رفض التغيير للوساطة وقبول التجمع والجبهة. دعوات لاستعادة مسار المحادثات وعدم قطعها تماما. ترامب يقلل من إمكانية العودة إلى القيار العسكري أمام إيران، ويؤكد أن الحصار الاقتصادي أكثر فاعلية من الضربات العسكرية والغارات. بعد رفض نتنياهو تطبيق خطط مجلس السلام في قطاع غزة، حماس تحمل المسؤولية لإسرائيل وتؤكد تمسكها بتنفيذ الخطة الأمريكية. 18 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم. نحن برنامج هذا النهار في ساعته الأولى، تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، ونواصل أيضا البحث عن هذه الأخبار الآن فيما تقوله الصحف المركزية هذا الصباح، والبداية من هآرتس. بين الحملة الانتخابية وترامب، نتنياهو يحاول أن يواصل يعني في استغلال الوقت والمماطلة، ويحاول تصدير رسائل وهي متناقضة، هذا في كل ما يتعلق بقطاع غزة. عندما تحدث أمس عن رفض إسرائيل، بنيامين نتنياهو تحدث عن رفض إسرائيل لخطة النقاط 15 والتي اقترحها مجلس السلام، وقال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس وسائر الفصائل، ولكن على الأرض ما يجري هناك يعني خطوات يجريها الجيش توحي بأنه بات منسقا أكثر ومضبوطا من ناحية تنفيذ العمليات، وهذا التنفيذ تفصل من ناحية ثانية يدعوت أحرنوت كذلك بأنه بات يحتاج إلى قرارات من رئيس هيئة الأركان العامة من ناحية الغارات والاستهدافات، وهذا بجزء منه في حالة محاولة لضبط الأمور، وكذلك ذلك الانصياع إلى حد ما لما تطلبه الولايات المتحدة. الحديث طبعا عن الحملة الانتخابية، لأنه كل ما قاله نتنياهو أمس فسر على أنه محاولة للتعامل مع ضغوط اليمين المتشدد في حكومته بتسلل سموتريتش وإيتمار بن غفير. مع التغيرات الإقليمية ستتزايد موجات الحر الشديد وكذلك الحرائق التي ستتحول إلى جزء ربما من المشاهد اليومية في كل العالم، وعلى الحكومات أن تقوم بخطط وخطوات للمحافظة على الغابات وكل المناطق التي القابلة لل اشتعال، وكذلك تقليل المراقب للنباتات لتقليل الحرائق. هآرتس دائما تركز من خلال تفريرينات على القضايا البيئية المهمة. وول ستريت جورنال هكذا تقول، لها آرتس أيضا تنقل عنها قولها إن ترامب يخطط لإعلان الانتصار على إيران بعد فتح مضيق هرمز، انتظارا طبعا للاتفاق المتوقع بين سلطنة عمان وإيران. في داجل هاتورا، هذا الحزب الحريدي يناقشون إطاحة جافني وماكليف بعد الإخفاق في تحقيق قضية أو تشريع قانون لمنع تجنيد الحريديم خلال ولاية الحكومة الأخيرة، وهذا شأن انتخابي يخص كذلك الأحزاب الحريدية. الجيش الإسرائيلي يخلي عائلة فلسطينية من منزلها في عرابي بالقرب من جنين، والسبب أمس طبعا لساعات بسبب افتتاح وتدشين مستوطنة عيمك دوتان في المنطقة. لرفاهية المستوطنين الجيش يخلي عائلة من منزلها ويستخدمها.

0: الدولي عليه لساعات. عناوين كثيرة أخرى في الصفحات الداخلية لهآرتس تخص إيران، تخص كل ما يجري والضغوط التي تحدثنا عنها على نتنياهو فيما يتعلق بقطاع غزة ومسألة المستوطنات والاستيلاء على المنازل، كذلك ما قالت المحرر عمليا تتحدث عن قضية المستوطنين ورفاهيتهم على حساب المواطنين الفلسطينيين. بعجالة كذلك إلى يديعوت أحرنوت، الصورة المركزية من عدد من كارثة تلو الأخرى تقول الصحيفة، ونتحدث عن كوارث من نوع مختلف. عدد من المواطنين تحديدا الأطفال أمس لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة، طفل عائلته نسيته في مركبة في اللد، مركبة العائلة توفي بعد أن نقل للعلاج وأخفقت الفرق الطبية بإنقاذ حياته. طفل آخر وقع من قارب في منطقة الشمال أيضا وتوفي بعد العثور عليه، وطفل آخر في توفي خلال ممارسته رياضة التسلق على الحبال. الجيش الإسرائيلي يتحول من المبادرة إلى رد الفعل، وهذا تغيير، هذا عنوان يدعوت أحرنوت، تغيير في كل تعامل الجيش في قطاع غزة بعد كل التوصل إلى النقاط 15 اللي أعلنها مجلس السلام ورفضها بنيامين نتنياهو أمس، ولكن على الأرض هناك مشاهدات وملاحظات بتغير في أداء الجيش الإسرائيلي. طيب عناوين أخرى أيضا في يدعوت أحرنوت تخص التصريحات التي نقلت عن الرئيس السابق للأمن، جهاز الأمن العام، في طبعا من حزب يشار، وتحدث فيها عن ضرورة كوهن، طبعا تحدث فيها عن ضرورة تشريع قانون يمنع من يتهم بارتكاب مخالفات جنائية بالترشح وأن يكون رئيسا للوزراء. هناك من يقول إنه هذه خطوة مهمة وجديرة بأن يتم التوصل إليها في الحكومة المقبلة، وهناك من يقول إنه هذه الخطوة تمس بحقوق الناخبين وكذلك بحقوق من المتهم اللي يجب إعطاؤه فرصة حتى إثبات براءته. اخترت أو العنوان الأخير بعيدا عن السياسة، سيفورا التي ستصل إلى شبكة طبعا متاجر مستحضرات التجميل. من منا لا يعرف سيفورا التي أسست عام 1969 في العاصمة الفرنسية باريس، ستصل إلى البلاد ولكن بشروط وبحيثيات مختلفة. منتجات سيفورا فقط ستصل، ستكون في 5 حوانيت موزعة في مختلف أنحاء البلاد، 5 حوانيت جديدة و6 زوايا من حوانيت إجلام 42. بالمناسبة من بين المناطق التي ستصل إليها إن كنتم من المهتمين والمهتمات بالأساس ستكون ماي بيبي في يركا. انتظروا مستحضرات سيفورا الخاصة طبعا في الفروع كما ذكرنا، وهذا خبر يعني طريف أسعد الكثيرات في منذ يوم أمس. من سيفورا من نروح عند وديعة واودي ومعنا بالاستوديو. وديعة، اشتريت مرة من سيفورا؟ صباح الخير.
1: أنا صباح الخير يا شيرين، أنت وكل المستمعات والمستمعين. هدية جميلة،
0: هدية جميلة. أكيد لما بتسافر بعطوك هيك قائمة تجيب لهم إياها في البيت كمان من سفارة.
1: أنا غنية وبحب الهدية. الهدية هذا مثل جميل، بغض النظر شو ما تكون، بس إنه الإنسان يفاجئ الإنسان ولو بزر ورد.
0: يلا جميل.
1: وهذا كله بس في صدد التنظير لاني جاي على الاستوديو انا وبايدي فاضيات.
0: ليش؟
1: ما اليوم
0: لا لا احنا مش كل اسبوع خلص، هذيك المره كنت مسافر جبت لنا هدايا وشوكولاتات، اليوم خلص مسموح لك. عن شو بدنا نحكي هودي؟

0: عن الهدايا السياسية اليوم في إسرائيل ولا نبدأ بغزة؟ وين بدك نروح؟
1: هات نروح عن الموضوع اللي الناس بدها تسمعه بالفعل، يعني الهدايا السياسية وقضية التسويات أو محاولة التوصل لتسويات.
0: طيب، لجنة الوفاق امبارح شيرين احنا بدينا نحكي في هناك تساؤلات عند الناس وبحق مين هذول لجنة الوفاق ومين أعطاني الصلاحية ومين اختارن وإلى آخره. أولا ينبغي أن يقال أن هذه اللجنة شعبية أهلية تطوعية لا تتقاضى أي راتب، ولذلك يبدأ الحديث مع إن كلين ينطيكوا العافية وننهي الحديث عن إن كلين ينطيكوا العافية. كانت قد تأسست للمرة الأولى عام 92 بمبادرة من مصر، أسامة الباز المستشار التاريخي للرئيس حسني مبارك، منظمة التحرير، وكانت الخلفية رغبة منظمة التحرير بمساعدة حزب العمل والعدل والسلطة. تحدثنا في راديو الناس حول هذا الموضوع امبارح، وكان الاختيار توافق رجال جمهور بعض منتخبي الجمهور، كان رئيس لجنة المتابعة برهين نمر حسين هو رئيسها الأول الشاعر سميح القاسم وعدد من الشخصيات الاجتماعية، وهكذا توالت. الشخصية الوحيدة اللي كانت وما زالت موجودة هو الأديب محمد علي طه، اللي كان في ذيك الفترة مركز أو سكرتير للجنة، هو اليوم رئيسها، وكان بمثابة عملية التوافق في نوع من التنويع جغرافيا اجتماعيا سياسيا حزبيا في داخل هذه اللجنة. اللجنة ما في معايير اللي تقول هاي صح بتمثلنا ولا بتمثلنا، هي مبنية الحياة على الثقة شيرين.
1: صحيح.
0: إذا الجمهور بيستنتج من خلال هالتجربة اللي دورة بعد دورة إنه لجنة الوفاق إلها دور، قرارها مبني على نزاهة، مبني على رؤية متبصرة إلى آخره، بثق الجمهور فيها. ممنوع يكون عملية الحكم عليها مجرد أنا سمعت كذا أو كذا أو إلى آخره. ينبغي التذكر بالأمور الأساسية إنه هي أهلية تطوعية، هي ملاذ للأحزاب، كان المفروض الأحزاب ترتب أوراقها. وكما وصلنا لهون رؤساء الأحزاب كان مفروض أنه يكون عندنا المسؤولية الكافية كل مرة يعتبروا من تجارب سابقة، وكنا في الماضي قد دفعنا أثمانا باهظة نتيجة هذه التوترات من ناحية نسبة الحسم، من ناحية الجو المسمم إلى آخره. ما حصل بالأمس أنه لجنة الوفاق التالي لديك الوقت أنا نختصرها، ممكن يعني نعود ونتوقف عند هذا الموضوع في برامج أخرى لراديو الناس. أولا قبل أن تنطلق كانت قد حازت انتبه شيرين على توكيل، مش تفويض، توكيل خطي رسمي كبير رؤساء الأحزاب اللي بقول احترام مسبق قاطع لقرارات لجنة الوفاق أيا كانت من قبل الموكلين اللي هن رؤساء الأحزاب. ولذلك إنك لما بيطلع القرار تقول هذا بعجبنيش وهذا نزيه وهذا مش نزيه وهذا مبطل وهذا مش مبطل، بتصير لعبة ولاد صغار القصة.
1: يعني طب يلا هات نفوت بالتفاصيل، شو اللي صار؟ مين قال بعجبني ومين بعجبنيش؟
0: بدك ننزل لهون؟
1: نسمع الناس نفهمهم الموقف حاليا.
0: البروفيسور سامي معارب والبروفيسور سليم حج يحيى قدما استقالتيهما، ويقال انه هون ايضا في روايات مختلفة، انه سامي معارب قدم استقالته لانه ما اعجبته النتيجة، وهناك من يقال وهذا ما أكده أيضا يعني رئيس أو الناطق بلسان لجنة الوفاق أنه على خلفية أنه تحدث مع الطيبي بلغة غير يعني رسمية أو غير مؤدبة بين قوسين، بما معناه أني أنا اللي كنت وراء تعيينك عضو في لجنة الوفاق وبالتالي قدم استقالته. هذا الكلام انحكى امبارح. سليم حاج يحيى قال أنه في عنده عملية طبية عاجلة واضطر يطلع. المفروض بهاي الحالة أنه كل من استقال يقدم بيان موقع باسمه.
1: وبالمناسبة تواصلنا معهم إحنا وما كان في ردود للأسف.
0: الحق عبيزك.
1: لا وبعتنا الرسائل.
0: إذا أنت كنت رجل جمهور مندوب جمهور وفي لجنة جمعية حساسة ومشغل الدنيا والعالم العربي المجتمع العربي والعالم العربي، مفروض تطلع توضح للناس كل ليش أنت استقلت، وإلا أنت جزء من البلبلة مش جزء من يعني من الحل، جزء من المشكلة. هاي النقطة الأولى. اللي صار إنه بنهاية المطاف كان في تحفظات عند البعض في هذول الشخصين الأستاذين اللي قالوا بما معناه إنه هذا يعني شيء ينبغي إعادة النظر فيه القرار، وهناك أيضا عضوان اللي دعا طالبا بعملية إرجاء التصويت وإرجاء القرار، وهذا برأيك قرار غير حكيم لأنه لا يمكن تبقي المجتمع العربي بدون قرار حتى قبيل يعني تسليم القوائم، هذا سيؤدي إلى استمرار حتى
1: النتيجة. نفس الشيء عمليا حتى الآن المجتمع العربي مش عارف شو بده يصير
0: في نهاية المطاف. وأهم شيء في النقطة الثانية أنه حسم الموضوع بأغلبية 6 من 10، بغض النظر لك 2 عارضوا و2 اللي امتنعوا عن التصويت أو قالوا إحنا منفضل إرجاء التصويت، طالما في 6 من 10 حسموا القرار مفروض أنه يكون في احترام للقرار. هذا ينبغي أن يقال في الأساسيات، لأنه كان كثير مبارح غبار اللي ملأ الجو واختلط الحابل بالنابل، وخاصة أنه بعض الصحفيين إشي يعني أوساط صحفية ومواقع صحفية إشي عن قصد وإشي بدون قصد ساهموا في عملية

0: يعني تعقيد الموقف وزيادة الغبرة في هذا المشهد السياسي الانتخابي بدل من عملية التوضيح والعمل كوسطاء وكرسل كسفراء للجمهور. الشغل النقطة الثالثة أنه الجبهة عرضت على العربية للتغيير اللي انسحبت من هذا الاتفاق وقالت هذا لا يمثلني ومش مقبول علي كانت قد عرض عليها في البداية بدل الثاني والتاسع عرض عليها الثاني والسابع ورفضت.
1: العربية للتغيير بتقول إذا هذا ورفضنا بتجينا الوفاق يعني بمقترح أسوأ.
0: ما هو لجنة الوفاق مش يعني هي جهة مستقلة اللي اعتمدت معايير. تحدث إليك امبارح الأستاذ مصطفى كبا حول هذا الموضوع وقال في جملة من المعايير اللي منها مدى الظهور، القوة بالميدان، القوة بالبرلمان إلى آخر. العربية للتغيير ليست في أحسن أزمانها على خلفية ما حصل مع بن سعيد في النقب، على خلفية استقالته وإلى آخره. هامش مناورات الحركة العربية للتغيير في هاي المرحلة كان مضيق. غياب أسامة السعد عن العربية للتغيير في السنوات الأخيرة اللي كان عضو كنيسة مجرب إلى آخره ربما كان له دور في الموضوع. النقطة الثالثة مبادرة بما يتعلق بالقرار كان بالإمكان يعني تعديل بعض الأمور ولكن مش بشكل جوهري. مثلا قصة وبين الثامن والعاشر سيدتين كان مفروض أن يكون يعني حصة النساء، بس هذا جزء من مسؤولية الأحزاب ليس من مسؤولية
1: تبعات انتخابات الأحزاب، ولكن أيضا أنه سيدي في نص ولاية يعني هذا هو الاقتراح بالأخير فلتكن سيدة، لأنه في نهاية المطاف يعني أيضا 4.5 من 10 هذا كله مع التناوب للجبهة و2.5 من 10 للتجمع بهذا التناوب أيضا بين السيدات.
0: صحيح، وينبغي أن يؤخذ ذلك بالحسبان من قبل العربية للتغيير أنه التجمع مش 3، التجمع 2.5 وأنت مش 1، أنت 1.5. يعني مفروض اللي أنت بتحكي هذا كمان يكون واضح. بما يتعلق بموضوع أيضا النصاصرة، مرشح التجمع اللي كان مفروض يكون في المحل العاشر تم دفعه للمكان 11 رغم أنه هو من النقب وإلى آخره. بغض يعني ما في كامل الأوصاف شيرين إلا عند عبد الحليم حافظ، يعني لا يمكن أن أكون حتى لو أنا وياك في لجنة الوفاق ونطلع قرارنا كامل الأوصاف. النقطة قبل الأخيرة اللي هي المبادرة اللي طلعت فيها اللجنة القطرية، المبادرة متأخرة لرئيس اللجنة القطرية. رئيس اللجنة القطرية مازن غنام لا يستطيع أن يقود مثل هذا العمل التجسيري لأنه من الموحدة، ترك الكنيسة جزء من القائمة العربية الموحدة. واثنين إذا نعمل
1: ناشط هو في الموحدة يعني لا يمكن الاعتماد على أنه يكون وسيطا نزيها.
0: أنا شخصيا بقول أنه كأحزاب عربية من حقها تقول أنه أنت الحكم وأنت أنت الخصم وأنت الحكمه، أنت معدود على العربية، كنت ممثلة في الكنيسة ليس يعني أكثر تمثيلية وانتماء وهوية لشخص من ناحية سياسية أكثر أنه يكون ضمن قائمتها في الكنيسة.
1: الأحزاب أيضا رفضت موضوع السباعية كذلك بوقته بحينه.
0: النقطة الأخيرة اللي بدي أقولها أنه أنا بتصور أن العربية للتغيير والدكتور أحمد طيبي بتجربته السياسية الكبيرة مفروض أنه يكون له دور في عملية لملمة الطابق، لأن استمرار هذا النزيف يعود كيد مرتد على كل الأحزاب. ربما تكون هناك اليوم في جلسات ومداولات
1: في اتصالات، لأنه نعم في تعرف
0: في اتصالات حتى ونفتها العربية للتغيير واعتبرتها نوع من التبريد الأخير، لأن العربية للتغيير حاولت أنها تضخم أكثر أو تحدد صورة لفريمينج هذا التأطير أنه في أزمة كبيرة في محاولة للضغط على صناع القرار إن كان الوفاق أو إن كان الأحزاب خاصة الجبهة. ربما يكون في هناك بعد في هامش مناورة لتعديلات بسيطة هنا وهناك اللي هي خارج عملية ترتيب الكراسي أو على ضفافها اللي ربما تعطي فرصة للتوافق. الدكتور أحمد الطيبي لا يوجد له مكان آخر في العربية الموحدة لأسباب كثيرة، أيديولوجيا وسياسيا وانتخابيا وعمليا، وخاصة أنه لسانها يقول مثل ما بيقول أحمد عدوية زحمة يدوني زحمة، لأنه ساقلوفيتش موجود تقريبا صار هناك. ورغم أنه في محاولات في كفرمندا لكن أنا أعتقد الليلة كان في محاولات لمؤنس عبد الحليم ولعلي زيدان اللي هن طرفين
1: والرئيس السابق
0: اللي هن مقربين من العربية للتغيير ومن الموحدة في محاولة لتشكيل همزة وصل بين الطيبة والواحد، بس أنا أعتقد أن هذا الكلام لن يكون له على أرض الواقع أي شيء. الخيار كان ولا يزال لملمة الطابق بشكل سريع جدا. كما فهمت الأحزاب العربية ستقوم بإعطاء مهلة لنفسها خلال يوم يومين ماكسيموم كي لا تدخل في
1: الناس بتستنى
0: في حالة استنزاف وأن تنطلق بشكل سريع.
1: طيب بدنا دقيقة مع أنه أخذنا الوقت بس بموضوع الأحزاب، دقيقة عن ما يجري في قطاع غزة، الرفض الإسرائيلي وما يقال أنه مناورة من جانب نتنياهو أو سير بين النقاط بين أمريكا وبين اليمين.
0: هي ترتبط بشكل مباشر، إعلان نتنياهو عن رفض ما يعرف في الخمستاشر نقطة اللي هي عمليا خريطة الطريق، المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، هي بالأساس جاءت على خلفية انتخابية، تماما نفس الموضوع اللي كنا بنحكي فيه، موضوع الانتخابات، لأنه نتنياهو يواجه معارضة كبيرة داخل الائتلاف، يعتبر وقف الحرب الآن بهذه الطريقة التواصل إلى اتفاق، حتى حماس لو بقيت مثل ما بتقول حياة أمي شرشوح مقاسي صورة حركة موجودة في حماس، هذا يعتبر خسارة كبيرة لهيبتها لقوتها لقوة ردعها لمكانتها، وأنا أتحدث عن إسرائيل وليس حكومة إسرائيل فقط. ولذلك نتنياهو يدرك أن مثل هذا الاتفاق الآن له ثمن إلكترالي انتخابه، بالتالي هو ينأى بنفسه عنها، ولكن على أرض الواقع واضح في الأيام الأخيرة أن الضغط الأمريكي يحول دون استمرار إسرائيل بالقصف وبالاغتيالات في قطاع غزة، وحماس تبدي مليوني بهذا الموضوع لأنها تدرك أن الخيارات صعبة، وأن نتنياهو إذا رفضت حماس هذه الخطة عمليا تصب الماء على طاحونة نتنياهو، ومن يسدد الثمن كما سدد في الماضي هم أهل غزة وسكان غزة. ولذلك ينبغي أن يكون هذا محور حديثنا دائما، أنه مصلحة أهل غزة تقتضي الآن وقف هذه الحرب، وأن تبدي حماس أو تواصل حماس إبداء هذه الليونة. طبعا النقاط بآخر 20 ثانية، نقاط الخلاف، انسحاب تدريجي بالتزامن لتفكيك حماس، إسرائيل بتقول لا هذا الانسحاب لاحقا، أنا بحكي على
1: فقط بعد نزع السلاح. صحيح،
0: الخلاف بين إسرائيل وبين ما يعرف بمجلس السلام، تخزين السلاح وتعطيله يبقى في القطاع، إسرائيل بتقول ليش يبقى في القطاع،
1: تسليم تطالب
0: تسليمه وإخراجه وتفكيكه بالكامل الخفيف الثقيل. النقطة الأخيرة، مسار يقود لدولة فلسطينية، وهذا حتى ولو كان أقل من ذلك بمثابة كابوس بالنسبة لهذا الائتلاف الذي يرى بنفسه الأكثر
1: تحديدا اليمين متشدد
0: أكثر تشددا وقومجية وإلى آخره، ولكن في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح. إسرائيل خرجت من هذه الحرب ونحن على مشارف ذكرى السنوات الثلاث لهذه الحرب أقل قوة وأقل مكان، رغم هذا البطش وهي القوة التدميرية في كل الجبهات، في هناك تحالفات كبيرة في الإقليم من باكستان إلى مصر الآن، وإسرائيل تبدو في الخلف، التطبيع اللي كان مطروح على الطاولة مع السعودية نزل،
1: هذا بعيدا على الأقل بما نراه ونشاهد،
0: وكثير من الخسائر على المستوى الاستراتيجي ربما أيضا نتيجة ما يقوله المراقبون الإسرائيليين، ولا أنا أعتقد أنهم ببالغوا بس لما بيقولوا أنه لأنه ما في عنده رؤية سياسية، ولأنه في بن غفير بالصورة وسموتريش وخلط حسابات، أنا أعتقد أن هذا توصيف خبيث يحاول النيل من نتنياهو جزء من اللعب الإسرائيلي، لكن لأنه في أسباب أخرى حالت دون أن تحقق إسرائيل نجاح كبير منها، وأبسطها لأنه ذلك الوقت نقول لأنه هناك حدود للقوة، ما بتقدر تكون أنت أبو علي الشرق الأوسط وتشيرشل الشرق الأوسط ونابليون العالم الجديد تضرب شمال يمين، العالم كمان عنده قوة
1: وعنده قوة ردع أيضا
0: حقوقه، بالتالي يعني إسرائيل وجدت نفسها في سكرة القوة اللي بدل ما توظفها لصالحها تسببت أضرار في مكانتها وصورتها.
1: يسعد صباحك زميلنا وادي عوابدي،
0: أجمل هدية كانت أنه نشارك معك هذه الرحلة معك ومع الأستاذ محمد أبو ليل وماجي علو
1: بالاستوديو اليوم
0: ومحمد زيدان أبو
1: بشار. يسعد صباحك،
0: طاقم راد الناس.
1: شكرا. طيب فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
5: ديكولاين
7: عملية تجميل مش أي قرار،
2: ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 109

0: 99 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة، لانه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب اقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول انه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع إيران أو استئناف العمليات العسكرية ضدها، وذلك في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وسلطنة عمان بشأن استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا، تحياتي.
0: بداية للتراجع، ترامب يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية، عن هذا الحصار، ويبدو أنه يريد أن يكون مكتفيا بما حققه، ويمهد ربما لخطوة إعلان كما تقول وول ستريت جورنال عن النصر.
1: أعتقد ثلاث متغيرات مهمة. المتغير الأول هو يكتفي بالهدنة لمدة شهرين، هو معني الوضع الاقتصادي يتحسن استعدادا للانتخابات الأمريكية الداخلية، التجديد النصفي اللي هو بشكل أو بآخر تجديد الثقة في رئاسته بعد أقل من 3 شهور. المتغير الثاني بدأ يتحدث عن العقوبات الاقتصادية بدل العمل العسكري، وكأنه يريد أن يجرب خيارات جديدة، ويعتقد أنه إيران يمكن في الشهور القادمة إذا استمرت هذه الوضعية ستنهار اقتصاديا من الداخل. والمتغير الثالث أنا بعتقد هو بنتظر نتيجة الحوار ما بين العمانيين والإيرانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه القناعات عمان تقريبا تمثل وجهة النظر الأمريكية بشكل أو بآخر، وبالتالي كل هذه المتغيرات الثلاث أنا برأيي ربما كانت وراء تصريحه البارحة حول ربما تجريب خيارات جديدة أو الذهاب إلى إعلان يعني الانتصار.
0: ودائما هناك مع ذلك أو ولكن، ماذا يأتي بعد مع ذلك؟ لأنه ترامب غير متوقع دكتور أيمن، الحديث عن تصعيد جديد في بعض الأروقة لا يزال واردا.
1: أعتقد نعم، بعض العمليات يعني التكتيكية وبعض العمليات يعني الاستراتيجية هنا وهناك ما زالت جزء من إدارة ترامب، إدارته لذاته وإدارته لنفسه ولطموحه الشخصي أحيانا تغلب على التحليل السياسي المنطقي ووجهة نظر السياسية الرصينة. لذلك أعتقد أنه حاليا هو في حيرة من أمره، لكن

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحف.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: أزمة القائمة الثلاثية تتصاعد بعد رفض التغيير للوساطة وقبول التجمع والجبهة ودعوات لاستعادة مسار المحادثات وعدم قطعها تماما. ترامب يقلل من إمكانية العودة إلى الخيار العسكري أمام إيران ويؤكد أن الحصار الاقتصادي أكثر فاعلية من الضربات العسكرية والغارات. وبعد رفض نتنياهو تطبيق خطة مجلس السلام في قطاع غزة، حماس تحمل المسؤولية لإسرائيل وتؤكد تمسكها بتنفيذ الخطة الأمريكية. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس. رفضت الحركة العربية للتغيير مقترح لجنة الوفاق الوطني للوساطة من أجل تشكيل القائمة الثلاثية. وفي حديث لراديو الناس، حمل القيادي في التغيير أحمد دراوشي لجنة الوفاق المسؤولية عن فشل المفاوضات بين الأحزاب.
1: أن من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذا الطرح، ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم، وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة، وهذه الاستقالة تعني فقدان شرعية هذا الطرح. لم يكن هناك أي تواصل وهذا غير صحيح للأسف، ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية، ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعب

0: شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
1: في المقابل أعلنت الجبهة والتجمع قبول المقترح والتزام تفويض الوفاق وشكرت جهود اللجنة. وأكد سكرتير الجبهة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس أن رفض وساطة الوفاق بعد تفويضها والتأخير في تشكيل المشتركة يضر في مصلحة المجتمع العربي.
2: هذه المخاوف قائمة، مشان هيك احنا من الأسبوع السابق نحن كنا أول من تقدم إلى لجنة الوفاق، ونحن أكثر من ألح على لجنة الوفاق أن يعني تحسم الأمر بأسرع وقت. قالت أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب، ولكن نحن فعلا قلقون. احنا بنقول إنه الناس تريدنا بالشوارع، تريد أن تغنى معها برفع نسبة التصويت وتشجيع الناس على التصويت من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية. وكل يوم نتأخر فيه نحن يعني نسجل هدفا ذاتيا بحقنا كأحزاب، ولكن بالأساس بحق أهلنا وبحق شعبنا وبحق مجتمعنا اللي يعني يراق دمه سواء كان بالشوارع هون من الجريمة المنظمة أو في الضفة وغزة. علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع أنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة، نعم هنالك قنوات اتصال داخلية نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
1: أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني، صباح الخير أستاذ محمد.
3: لك ولجميع المستمعين
1: يعطيكم ألف عافية.
3: أهلا وسهلا.
1: نسألك بداية عن كل هذا السجال، يعني الناس المجتمع العربي توقع أن تنتهي أمس كل هذه النقاشات وتخرج الأحزاب الثلاثة بتحالف ثلاثي، بتقييمك بعد ما استمعت إلى كل المواقف ما الذي جرى الآن وأين نقف؟
3: أولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أريد أن أصحح بعض ما قلته أنت يا أختي.
1: فضل.
3: نحن لم نقدم اقتراحا، قدمنا قرار لجنة الوفاق. هناك فرق بين اقتراح وبين قرار. نحن فوضنا لكي نعطي قرارا نهائيا، وما فعلناه هو قرار وليس اقتراح. الاقتراحات تعطى في المفاوضات، ولكن هذا كان قرار لجنة الوفاق الذي أقدته اللجنة وبلغته للأحزاب، والأحزاب فوضتنا تفويضا لا رجعة فيه، ووقعت كل حزب وقع ثلاثة أشخاص منهم أمام محامي وهو مستشار لجنة الوفاق الأخ عماد دكور، وقعوا أنهم قرار اللجنة لا رجعة فيه والتفويض لا رجعة فيه. فمن ناحية أخلاقية واجتماعية وقانونية، من وقع على هذا القرار أمام المحامي ولا رجعة فيه يجب أن يقبل القرار، وليس إذا أعجبه أو لم يعجب. حدث أيضا قبل سنوات أن أصدرنا قرار وأحد الأحزاب أيضا لم يعجبه هذا القرار، كما أذكر ذلك بسبب مقعد ما، ولكن هذا الحزب رغم ذلك أخذ
1: التزم
3: بتوقيعه. يجب أن نحترم توقيعنا أمام الأجيال، أمام الشباب، أمام الناس. إذا فوضنا وأعطينا تفويضا لا رجعة فيه أمام محامي ووقعنا عليه يجب أن نلتزم بذلك. ولجنة الوفاق ليست قانونية عندما وعادلة عندما ترضينا، وليست عادلة أن تكون ليست عادلة إذا لم ترضينا. نحن في المرة السابقة الانتخابات السابقة لم تكن لجنة الوفاق، وكان أخذت العربية للتغيير مقعدا ونصف من القائمة الثنائية مع الجبهة، وعندما تعثرت التبادل بين الأعضاء التجأ الدكتور الطيبي إلي شخصيا وإلى لجنة الوفاق وقال لي رغم أنكم لم تكن موجودين عندنا نريد وساطتك وتدخلكم لاحترام الناس لكم، وتدخلنا واحترمتنا الجبهة والتزمت التزاما كاملا بالفق. ليس ما أن إذا أعجبني القرار أنا ملتزم وإذا لم يعجبني.
1: طب أستاذ محمد،
3: توقيع وتفويض لا رجعة فيه يجب أن نحترم.
1: في المقابل
3: نحن يا أختي احنا عملنا بمهنية كاملة. أولا كنا نتمنى لو أن أن الأحزاب الثلاثة اتفقت لوحدها، وهذا ما قلته مرارا، وريحونا من هذا الشيء، ولكن هم حملونا مسؤولية، ونحن أخذنا أسبوعا كاملا ونحن ندرس، وضعنا معايير من أجل كل حزب ولكل قائمة من الأحزاب الثلاثة. هذه المعايير كانت أولا نتائج الانتخابات السابقة. التجمع أخذ 140 ألف صوت، الجبهة والعربية للتغيير أخذوا 5 أعضاء، منها 3.5 للجبهة و1.5 للعربية للتغيير. الموضوع الثاني الذي أخذناه التمثيل في المجالس المحلية والبلدية والحركات الطلابية في الجامعات. الموضوع الثالث الظهور الإعلامي والتجربة الشخصية لكل قائمة. الموضوع الرابع التنوع في قائمة كل حزب الذي انتخبهم، وهذا التنوع من ناحية اجتماعية ومناطق وجندرية وإلى ذلك. ثم أخذنا الثقل النوعي لكل مرشح من المرشحين، درسنا كل هذا ووضعنا علامات لكل نقطة علامات، ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه العلامات، وأعطينا كل حزب ماذا يستحق، وأيضا وافق الجميع على هذه النقاط التي أعطيناها، ثم جمعنا النقاط وبدأنا بعد ذلك النقاش. الأحزاب أعطت كل مرة كانت نتعامل مع أحزاب، هذه المرة الجبهة انتخبت مرشحيها من الأول حتى 15، والتجمع أيضا نفس الشيء. القائمة العربية لم تنتخب، اتصلنا بهم وطلبنا أن يعقدوا.
1: كان مهم يعني أن ينتخبوا، عذرا أريد أن أواصل معك ولكن أوجه لك سؤال، يعني قضية أنه لم يكن لديهم قائمة هذه أيضا كان لها دور، خاصة أنه أستاذ محمد أيضا أريد أن أضيف أنه الحركة العربية للتغيير تقول نعم فوضنا ووكلنا لجنة الوفاق لكن لا لنظلم في نهاية المطاف، ظلمتنا. أريد أيضا الرد على هذا.
3: أولا إحنا طلبنا منهم المرشحين وأعطيناهم، أي قال لا دكتور الطيبي اتصل وقال لا نستطيع في خلال 5 أيام أو 4 أيام أن نعقد مؤتمرا، ولكن نعطيكم قرار اللجنة المركزية لمن من نرشح. وافقنا على ذلك مع أنه هذا ليس كان الأصول أن تكون هناك مؤتمر ومرشحين. وافقنا، أعطانا الاسم الأول والاسم الثاني، الثالث المرشح الثالث أعطانا اسمين، الرابع أعطانا اسمين وقال كمان مفتوح، والاسم الثاني قال المرشحنا الثاني شرط أن يكون المكان الخامس، ثم اتصل بي وقال لي هذا شرط على العربية للتغيير وليس على لجنة الوفاق. للحقيقة احنا عملنا بذلك وأخذنا هذه الأمور كلياتها وضعناها ونقشناها في لجنة الوفاق نقاشا عميقا، والقرارات تأخذ. أخذنا قرار صحيح أنه كان في الناس أيدوا القرار بحماس، وقسم كان عنده امتناع، وقسم كان 2 اعترضوا على القرار ضد القرار، 2 من 10 ضد القرار، ولكن بالآخر اتفقنا أن جميع أعضاء لجنة الوفاق يجمعون على هذا القرار وسوف وهم يدعمونه، وهذا كان خرجنا من لجنة الوفاق
1: بهذا القرار. طب أستاذ محمد ذكرت 2 اعترضوا
3: ونحن ندعمه جميعا.
1: نعم ذكرت 2 اعترضوا ولكن القرار اتخذ بالتصويت الأغلبية عمليا. قضية الاستقالة حتى تحسم، بروفيسور سليم وبروفيسور سامي استقالوا حتى كمان الناس تفهم، لأنه صار كثير لغط ودخلوا صحفيين على الخط كمان.
3: وصلتني اسمع، أنا أحترم جميع أعضاء لجنة الوفاق، هم أعضاء محترمون جميعهم وأنا أقدرهم، وهم شخصيات اجتماعية وثقافية وأدبية واجتماعية وعلمية قديرة، جميع الأعضاء أحترمهم، أنا أحترم أصدقائي وأحبابي وأحبهم جميعا. في رسائل الاستقالة التي أرسلوها إلي الأخ الدكتور البروفيسور سليم حاج يحيى والبروفيسور سامي معاري، رسالة مؤدبة جدا ومحترمة جدا، يقول فيها أنا كان الشرف أول حضرة الأستاذ الكبير تحت تمجيد. إحنا أولا كان شرف لي كبير أن أكون مع هذه القائمة مع هذه اللجنة واحترام تقدير لهذه اللجنة، ولكن لأسباب شخصية أنا أعلن استقالتي، لم يبين ذلك.

0: ونحن سوف نجلس معهم في المستقبل ونبحث ذلك. هذا قرار ممكن ساعة غضب، ممكن قرار نهائي، ممكن غير نهائي. هذا يتوقف عليهم. أنا أحترمهم، أحترم قرارهم، أحترم كل ما يريد أي واحد منهم. هم أصدقاء وشخصيات وعزها وأحترمها.
1: يعني بناء على كل ما تفضلت به من ناحية المعايير التي اختيرت للتعامل مع القرار وتشكيل القائمة، واضح أنه في نهاية المطاف بدأ في حديث حتى داخل مثلا التجمع أنه 2.5 من 10 على الرغم من التزامه، ولكن في بالأروقة الداخلية نقاش قضية المرأة والتناوب على الموقع الثامن أيضا، أنه امرأة واحدة في القائمة أو امرأتان تتناوبان على موقع واحد. هذه مشكلة الأحزاب بالأساس.
0: أول هذه ليست مشكلة. كنت أتمنى لو أن الأحزاب اختارت النساء في الموقع الثاني كل حزب،
1: ولكن قضية التناوب أيضا تقلل يعني من
0: ولكن لم يفعل. نحن لا نستطيع أن نقرر للأحزاب من تختار ممثلا لها. هذا ما جاء أن نحن كنا نتمنى لو أن الأخت الدكتورة المعروفة المحترمة التي رشحت التجمع لو كان اختاروها في رئيسة للقائمة حتى، ولكن نحن نحترم قرار كل حزب باختياره. كوادر هذا الحزب اختارتها في هذا المكان، مش احنا المسؤولين عن ذلك.
1: في القضايا الأخرى التي اعتمدت
0: كل حزب ما ينتخب.
1: أستاذ محمد، في القضايا الأخرى أيضا قضية التنوع والجغرافيا وأيضا تنوع
0: قومي. إحنا شعب لا أستطيع. طيب الناصرة أكبر المدن العربية ولا يوجد منها عضو كنيسة منذ وفاة توفيق زياد. لماذا لا نقول أين عضو؟ ليش في الناصر فيش موجود؟
1: رهط الآن مش
0: رهط موجود منها دائما عضو كنيسة. وفي أعضاء كنيسة من رهط. مع أن يجب أن ننظر إحنا كشعب وليس كمناطق. أي عضو كنيسة في أي قائمة سواء في الثلاثية هذه أو في الموحدة هو يمثل الجماهير العربية كلها، لا يمثل البلد الذي جاء منه ولا يمثل المنطقة، بل يمثل الجماهير العربية. هكذا يجب أن نتعامل. طيب وهكذا تعاملنا في طيلة 80 عاما.
1: أستاذ محمد، حتى ننهي ملف العربية للتغيير، اعتمدتم قضية
0: العربية. أريد أن أوضح شيء واحد أيضا بالنسبة للعربية للتغيير. العربية للتغيير في المرة السابقة كانت شريكة للجبهة، قائمة ثنائية، وأخذت عضو كنيسة ونصف هناك، والآخر أخذت عضو كنيسة وربع.
1: أستاذ محمد، إحنا بنحكي بواحد ونص، إحنا بنعرفش عدد الأصوات.
0: العربية أخذت عضو كنيسة ونصف، والثاني الذي رشحناه في المكان التاسع ربطناه مع المكان السادس وليس مع الثامن أو السابع، مع السادس. وأيضا أوصينا أن يكون الدكتور طيبي رئيسا للكتلة في الفترة الأولى، وأن يكون رئيسا نائبا لرئيس الكنيسة. أعطينا الحركة العربية تقديرا.
1: يعني
0: شيء آخر يجب أن أوضح.
1: طيب أستاذ محمد، معلش بدك توضح بس بدي أسألك كمان.
0: إحنا التجمع كان يمكن أن يكون المكان الثاني، ولكن احتراما للدكتور الطيبي ولنشاطه السياسي والاجتماعي وضعناه في المكان،
1: مع ذلك
0: أن يكون في المكان الثاني في القائمة.
1: يعني حتى ننهي الموضوع، عفوا بدك تسمعني، أنت بتقول العربية للتغيير 1.5 الانتخابات السابقة، لا أحد يعلم كمية الأصوات وليس المقاعد، 1.5 هي الاتفاق، فاعتمدتوا وهم في الموقع التاسع وهذا هو مأخذهم هذه المرة التناوب على
0: مرتبط النصف مع المقعد السادس من الجبهة وليس مع المقعد الثامن،
1: لأنهم موجودين في التاسع عمليا أكثر. والتناوب من هناك رح يبلش.
0: نعم
1: موجودين في التاسع. سؤال الآن حتى نتقدم وننهي،
0: تفضلي.
1: كيف ستنتهي الأمور؟ الناس بتستنى في قرار، بس في الشيء العربية للتغيير حتى الآن تقول نرفضه. وين الخطوة الجاي قبل تقديم القرار؟
0: العربية للتغيير أنا أنشدهم من أجل احترام توقيعهم، من أجل قضية اجتماعية وأخلاقية، الالتزام بالقرار، الالتزام بالتفويض الذي لا رشعة فيه، أن يحترموا القرار وأن يعودوا إلى ذلك. عبروا عن غضبهم أمام الشارع، وهذا أيضا

0: الرئيسي للقائمة الثلاثية، ولكن رغم ذلك ممكن أن يعودوا ويلتزموا بالقرار. أنا أنصحهم وأناشدهم أن يحترموا قرارهم، واحترام التوقيع والتفويض الذي لا رجعة فيه هي قضية أخلاقية واجتماعية وسياسية مهمة جدا. نحن لسنا ضد العربية للتغيير، هذا كلام اللي استعمله من أحد أعضائها، هذا كلام غير مقبول علينا ولا نقبله. مش وانت في يوم لجنة الوفاق ممتازة تعالوا حلوا لنا مشكلة، ويوم لجنة الوفاق إذا ما عجبنا القرار. الأحزاب الثلاثة أعرف ولا حزب بداخله راضي عن القرار 100%. كل حزب كان يطمح أن ينال مقاعد.
1: تقول هناك التزام في الجبهة والتجمع على الرغم من أنه قد يكون في عدم رضا بين أحد الطرفين.
0: ولكن التزموا بالقرار. التجمع التزم والجبهة التزم، يمكن عندهم عدم رضا. من تجربة السابقة في تشكيل القائمة المشتركة 3 مرات قائمة رباعية، والمرة كل حزب كان يريد مقاعد أكثر ومكاسب أكثر. كل حزب لم يكن راضيا 100%، ولكن الجميع كانوا يلتزمون بذلك. وأنا أقول للدكتور الصيبي أنت شخصية معروفة ونحترمها ونقدرها سياسيا واجتماعيا، ولك مكانة خاصة، وأنت تعرف الصداقة التي تربطني بك منذ عشرات السنين. أنت أكثر عضو كنيسة بيني وبينه صداقة ومعرفة، تعرف هذا حق المعرفة، تعرف العلاقة الطيبة بيني وبينك. نحن لا نظلمك ولا يمكن أن نظلم
1: الحركة العربية للتغيير. الدكتور أحمد الطيبي استمع إليك
0: المسؤولية من أجل رفع نسبة المشاركة في
1: شكرا
0: الانتخابات
1: جزيلا أستاذ محمد.
0: وأن نعمل لتغيير هذه الحكومة بحكومة أقل سوءا، أن تلتزم بقرارك، ونحن على ثقة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد علي طه، رئيس لجنة الوفاق الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. إذن هذا يعني كان موقف لجنة الوفاق، عرضناه بإسهاب لتكتمل الصورة. الحديث عن المعايير التي أخذتها اللجنة في قرارها، يقول إنه كان في اعتراض لدى عضوين، ولكن القرار اتخذ بأغلبية الأعضاء، التزم به التجمع والجبهة، ودعا الحركة العربية للتغيير لالتزامه. بعض المعايير كانت القوة الانتخابية في الشارع، الحالة التنظيمية، الظهور الإعلامي، التنوع من والوجود والنشاط أيضا الميداني، وقضية أيضا التنوع الجغرافي والجندري، وكل هذه المعايير. قوة الحركة العربية للتغيير في ائتلافها مع الجبهة مقعد ونصف، والآن هذه القوة تترجم أيضا في هذا القرار، والدعوة مفتوحة وفق أستاذ محمد علي طه للعودة للثلاثية طبعا العربية للتغيير. فاصل وبعده نعود في هذا الموضوع، ولكن من زوايا أخرى. ابقوا معنا.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول.

0: نتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى سونول مليانة طاقة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
8: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
7: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
8: تدريب عملي مع راتب شهري؟
7: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
9: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. 25 دقيقة بعد الساعة 8. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا إلى الأستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني وشرح كل تفاصيل وحيثيات اتخاذ قرار لجنة الوفاق بشأن ترتيب المقاعد في التحالف الثلاثي بين الأحزاب، وطبعا هذا الترتيب الذي أثار الموقف التصعيدي أو المعارض من جانب الحركة العربية للتغيير. كانت طبعا في نفس السياق قد طرحت اللجنة القطرية، رئيس اللجنة القطرية أستاذ مازن غنايم طرح مبادرة لتشكيل التحالف الثلاثي بعد تعثر هذه المرحلة من المفاوضات أو بعد رفض قرار الوفاق من جانب التغيير. أستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح النور أختيرين إليك ولكل الإخوة المستمعين.
0: دعوة قيل إنها متأخرة، لم ترحب الأحزاب بها، لم تعلن إنه في تحفظ لدى الأحزاب على ما يبدو من التعامل الآن مع هاي الدعوة، خاصة إنه لم تكن القطرية جزء من المفاوضات المراحل الأخيرة.
1: أختي كنا بنتمنى إنه يكون اتفاق، وإحنا ما نطلعش هذا البيان. بس ليش طلعنا هذا البيان؟ هل في اتفاق؟ لأنه فيش اتفاق، وشوفنا امبارح تراشق الكلام، يعني في المؤيد في المعارض وكل هاي الأمور، فطبيعي احنا شفنا من باب المسؤولية. وأنا بدي أقول لك شغلي أختي شيرين، اللجنة القطرية هو الممثل الشرعي لا لا لا طبيعي مع إخوتنا في المتابعة، يعني احنا عمليا السقف الأعلى لجماهيرنا العربية.
0: وليش بس أنا ما أخذت هذا الدور قبل؟ لا هذا هو الأساس، ما حدا بيشكك يعني
1: شيرين، بس لا سمحتي لي أشرح، لأنه في نهاية المطاف إحنا اللي قاعدين أمام كل هاي التحديات اللي بتصير، إن كان من شح ميزانيات، هدم بيوت، عنف وجريمة، إحنا اللي أمام المواطن. مع احترامي لكل واحد يحاول يقلل من أهمية اللجنة القطرية، فلازم يعرف إنه إحنا الموجودين في الخط الأمامي، إحنا اللي نحاسب، إحنا اللي نتهم، إحنا اللي بتعرف. شو بديش أحكي أكثر من هيك، يمكن أنت وكل الأخوة المستمعين
0: أنتوا في الواجهة مفهوم، ولا أحد يقلل من الاحترام، ولكن في سياق تشكيل التحالف هذا هو المقصود.
1: عطينا كل الاحترام للجنة الوفاق، للأحزاب الثلاث اللي يقعدوا حوالين طاولة مستنين ويتفقوا. شو اللي صار امبارح؟ إنه ما اتفقوش. هل المسؤولية اللي بتتحتم علينا إنه نضل مكتوفين الأيدي ولا

0: لا احنا نتدخل. بسألك طبيعي من باب المسؤولية طبيعي لازم احنا نتدخل. ليش؟ لأنه يعني أنا بشكل شخصي أختي العزيزة أنا أتهم أنه لمن أنا صوتت ضد شرعنة المستوطنات في حينه وسقطت الحكومة لحد اليوم بقولوا مازن غنايم لو أنه رفع إصبعه ما سقطتش الحكومة. فإحنا ضار بدنا نرجع لنفس السيناريو اللي كان قبل 4 سنين، لأنه لو كان في اتفاق بين التجمع الوطني والجبهة وكان اتفاق بين ميرتس وحزب العمل كان عملياً ما أجت شاي الحكومة. اليوم إذا إحنا ما منكون متفقين عملياً ممكن هذا السيناريو يعود يرجع أخرى مرة، لأنه إذا ما كانوا الثلاثة متفقين وكلياتنا على قلب رجل واحد بقدرش أنا كمازن غنايم أو أي واحد من الإخوة الزملاء يقنع المواطن يطلع ويصوت بصبيحة 27/10.
1: طب الآن ما العمل إذا الأحزاب تتحفظ على هذا الدور وخلص الجبهة والتجمع بقول لك بده يجي أهلا وسهلا ما بده إحنا بلشنا وملتزمين، أنتوا شو دوركوا هون؟
0: لا إذا طبيعي أنا قلت أختي العزيزة إذا إحنا ما أخذنا تفويض من 3 أحزاب فطبيعي إحنا مش لا سمح الله مع الناس إحنا عصا سحر اللي نجبر أي طرف من الأطراف ويجي وافق. إحنا كلياتنا نطلع إن إحنا كلياتنا جسم واحد واللجنة الخطرية هو الجسم الموحد، مش لا سمح الله ولا مرة كان عنا إحنا هدف انه احنا ما نوحدش وما نكونش صوت الوحدوي اللي بيجمع الكل حوالين مصير ومستقبل واحد. فشفنا من باب المسؤوليه انه نطلع هذا البيان. اذا في نهايه المطاف اخوتنا في المؤسسه 3 أحزاب ما بدهم يعطوا هذا التفويض مشكورين، بس احنا واجبنا الادبي والاخلاقي والوطني انه نتدخل. وإسا انا بقول لك اذا 3 أحزاب اليوم او بكره او بعد جمعه بيتفقوا احنا اكثر ناس بنكون سعيدين، وانا بحكي باسمي باسم زملائي رؤساء السلطات المحليه العربيه.
1: استاذ مازن، هناك من يعني بات يتحدث في الاروقه المغلقه والمفتوحه عن انه قضيه ليس فقط اشكاليه انه لم تكونوا جزء في المرحله الاولى الان كقطريه، ايضا دعوتك انت ومعدود على الموحده فيها انه يعني لا يمكن للاحزاب التعامل مع كل ما ستديره بانه سيكون انه محايد. شو ردك على هذا الموضوع؟
0: أختي إذا مشكلة مازن غنايم أنه الصبح بقعد وأي زميل من زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية هو بيمثلني وبيمثل كل اللجنة القطرية عشان يكون واضح. بس اطلع على من دائما أنا قلت مؤلم جدا أنه دائما نحط انتمائنا الحزبي فوق انتمائنا للمصلحة العامة لقوميتنا حتى لهويتنا. كل الوقت اللي عندنا من آمن أنه الانتماء الحزبي فوق كل الانتماءات هي مشكلتنا. مازن غنايم ولا مرة تصرف على انه مع حزب ضد حزب. انا طبيعي انا قلت في اكثر من مناسبه انا مديون للقائمه العربيه الموحده، هذا مش سر، بس ولا مره مازن غنايم اجى تصرف من منطلق حزبي او منطلق انه انا والله بفضل هذا الحزب عن هذاك الحزب ولا مره. استاذ مازن، يمكن اخونا ابو سعيد محمد بركه اللي بنكن له كل الاحترام اشتغلنا مع بعض في الماضي، اشتغلنا قبل فتره وبيعرف انه مازن غنايم ولا مره اشتغل من منطلق حزبي وبشتغلش من منطلق حزبي. انا بكن الاحترام لكل الأحزاب لكل ممثلين في الكنيسة ويعطيهم مليون عافية مشكورين، ولكن اليوم إحنا أمام إشي مصيري. يعني إذا هاي الحكومة أخرى مرة بتعود ترجع أنا بقول لك 3/4 سلطاتنا المحلية العربية من روع البيت كلياتنا. لأنه إذا هني وصلونا لوضع مش قادرين ندفع معاشات ومش قادرين ندفع لكبلان لمقاول النفايات فمن هنا بتبلش مشكلتنا. وإحنا أحلامنا أكبر من هيك وحقنا وحق أولادنا وبناتنا وأهلنا وناسنا أنه يسلموا، لانه احنا حقنا احنا خلقنا عشان نعيش عشان نعيش برفاهيه. مش اليوم وصلونا الوضع رئيس سلطه محليه اذا بيدفع معاش ب5 شهور هذا رئيس ناجح، مش عشان هيك انتخبونا مش عشان هيك رشحنا انفسنا وخلاص.
1: طب استاذ مازن، انه لو تجاوزنا او لم نتجاوز في المجتمع العربي هذه الازمه في نهايه المطاف هناك انتخابات في 27/10، من ناحيه الاستعداد في عندكم نوع من حاله التاهب لدى السلطات المحليه؟ اجتمعتوا لانه في مخاوف على قضيه الصناديق على قضيه الوصول من جانب مثلا متطرفين للبلدات العربيه، في كثير سيناريوهات من هذا النوع على مستوى الجهوزيه كيف تستعدوا؟
0: عشان هيك أنا قلت أختي العزيزة في بداية حديثي جريمة إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، مصيبة إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية. لأنه إحنا 68 زميل إحنا اللي بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع أهلنا وإخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. إحنا اللي بدنا نجيب الناخب بدنا نطلع من داره عشان يصوت. إحنا اللي اليوم هدفنا واحد وحيد لنصل لنسبة تصويت 70% عشان هاي الحكومة ما ترجعش. فعلشان هيك بلاش احنا نتهم، يعني تصوري انه احنا هدفنا خير، هدفنا وحدة.

0: بس جاهزين جاهزين يعني انه في هيك خطط بالمجالس المحليه وبالسلطات؟
1: طبيعي طبيعي اختي العزيزه، في خطط واحنا قاعدين في اكثر من جلسه واحنا متفقين، بس بدنا اخوتنا في الفلسطينيين يتفقوا. فبلاش اليوم اذا هن مش متفقين بلاش يزتوا وكانه التهمه على على على على اللجنه القطريه. واحنا في الماضي كنا بدنا نكون احنا شريكين مع اخوتنا في لجنه الوفاق، واحنا مدينا ايدنا ورحنا على بيت اخونا ابو علي محمد علي طه، بس هن اختاروا ايش اختاروا، بنحترم قرارين بنحترم اختيارين، ولكن احنا امام مشكله، هاي المشكله بدها حل. اذا احنا بنيجي بنقول والله التجمع الوطني التجمع والجبهه متفقين بس العربيه للتغيير تطلع برا، شو سوينا؟ بسالك شو سوينا؟ احنا رجعنا لنفس المشكلة اللي كانت قبل 4 سنين.
0: فكرة انه بما انه انت كمان كنت نائب عن الموحدة، فكرة انه في حال انه الامور تعقدت اكثر العربية للتغيير تنضم للموحدة مطروحة بالنسبة لك؟
1: طلع انا ما بقدر احكي باسم الموحدة ولا بقدر احكي باسم العربية للتغيير اختي العزيزة، يعني هاي مشكلة العربية للتغيير، هاي مشكلة
0: كوسيط الموحدة. كوسيط
1: هقولك شغلي، انا بدي الوحدة، وفي نهاية المطاف يعني كنا شو قلنا في أكثر من مناسبة، طبيعي في عنا الثلاثية، في عنا القائمة العربية الموحدة، بتكاش تصوت للثلاثية صوت للموحدة، بتكاش تصوت للموحدة صوت للثلاثية، يعني قلنا في نهاية المطاف في عنا قائمتين، فيعني ألطف الشرين زي ما بقولوا. بس إذا اليوم بدنا نخوض الانتخابات في 3 قوائم هي المصيبة أختي.
0: طب يعني ننتظر بالفعل ما الذي ستطور الأيام المقبلة. أستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا جزيلا لك. شكرا،
1: يعطيك
0: العافية. قبل أن ننتقل لضيفنا بروفيسور أسعد غانم، علينا أن نوضح من خلال من يستمع إلينا، كان في بعض التصريحات والمعلومات من جانب أستاذ محمد علي طه يجب أن نصححها في قضية أنه الناصرة جابها كمثل، يعني الرجل أنه منذ عهد توفيق الزياد لم يكن هناك نائب من مدينة الناصرة. التصحيح هو أنه النائب حنين زعبي عن التجمع كانت وهي ابنة مدينة الناصرة. رهط لم يكن فيها أو منها حتى الآن أي من نواب النقب، ولكن هذا يعني ضمن التصحيحات التقنية ربما لما ذكره السيد محمد علي طه. بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، صباح الخير بروفيسور.
2: صباح النور إليك وللمستمعين.
0: كيف حالك غدات كل هذه العاصفة؟
2: يعني مؤسف جدا السياق اللي بحدث فيه كل هذا التجاذبات، وبعتقد انه المرحلة مصيرية تتطلب منا ان نتنازل لبعض، ان نكون مع بعض. طبعا انا لم ارفع يعني لم اسلم بانه القائمة المشتركة غير ممكنة، انا بعتقد انها ممكنة وستصبح ممكنة بعد اختيار النواب او القائمة عن القائمة العربية الموحدة اكثر، وأي سيناريو آخر غير القائمة المشتركة يمهد لعودة بنيامين نتنياهو. أستطيع أن أقدم لك شرح كيف ممكن أنه نتنياهو يصير رئيس وزراء بإسرائيل، إذا الآن كل الاستطلاعات مع سموتريش بتقول أنه بحصل على 52-53 مقعد. صحيح. والقائمة ليكود باء ما نسميها كحلون أردان كذا، هناك توقعات أن تحصل على 8-9 مقاعد، بلاش 8-6 مقاعد إذا
0: بعض التوقعات ربما.
2: لا بعض طبعا إحنا لا نعرف طبعاً ما سوف يحصل بالانتخابات، ولا نعرف مثلا ما سوف يحصل من تقديم قوائم. وطبعا أنا مثلا في الأسبوع الأخير تم الحديث أن القائمة الموحدة بتحصل على 8 مع سيغالوفيتش. طبعا مجتمع العربي بعشت مين سيغالوفيتش، أنا بعرفه يمكن أنت بتعرفيه، المجتمع العربي كيف أنطى مقعدين زيادة عن الأسبوع اللي قبله، أو القائمة الموحدة الثلاثية بتحصل على 8 مقاعد، كانت قبل أسبوع تحصل على 5، هلا صار. إذن كلها توقعات، لكن أنا بعتقد أن التوقع لازم نفكر بالتوقع الأسوأ. التوقع الأسوأ أنه يحصل بنيامين نتنياهو على التفويض لتشكيل حكومي، ونستطيع أن يسحب من قائمة المعارضة وهو فعل ذلك في الماضي 2 أو 3، ونرجع إلى نفس السيناريو الحالي اللي هو مخيف من حيث المجتمع العربي. وأنا طبعا عملت مع محمد بركي وعملت مع الأخ مازن، يعني الاثنين هن قيادة وطنية تريد فعلا مصلحة المجتمع العربي، وبعتقد أنه القائمة لجنة الوفاق وقامت بدور مهم وأنا أثني عليهم، طرحت أحد السيناريوهات، يعني ممكن كان يكون سيناريو آخر شبيه إلى ذلك، لكن بنهاية الأمر مربط الفرس بالنسبة للمجتمع العربي هو العودة إلى المشترك، عدا ذلك سوف تساهم الأحزاب العربية
0: تتحدث عن المشترك الرباعي الآن
2: فقط. فقط الحل الثلاثية هو العودة إلى الرباعية، لأن الرباعية بتحصل على
0: 17 أكثر
2: وساعتها مها كركبي بتكون بالكنيست ومراسل النقب بيكون بالكنيست

0: وكمان امرأة بتكون بالكنيسة. وأنا طبعا من خلالك بوجه نداء للأحزاب العربية، نقف معا أو لكلنا مكان، لها مكان كذلك في القائمة العربية الموحدة في المشتركة، ولا يوجد يعني أي فرق بينها وبين المشروع السياسي للجبهة والتجمع والقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير. إذن الحل هو العودة إلى المشترك. هلا أنت بتقولي لي يعني الأمور حسمت؟ لم تحسم. ما يعني إحنا بنعرف إنه لما بقدم القوائم مساء السابع أو الثامن من سبتمبر القادم هي ساعة الفصل، قول الفصل، أو إنه الأحزاب العربية سوف تساهم في عودة هذا الائتلاف أو تأخذ، يعني يكون هناك خطر بعودة هذا الائتلاف الحكومي والكارثي اللي إحنا موجودين فيها بتتفاقم، أو إنه الأحزاب العربية تتعالى في هذه اللحظة التاريخية وبتقول إحنا مستعدين للعودة إلى القائمة المشتركة فقط ربما كأداة لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي.
1: بروفيسور جميل جدا ما تقول.
0: أمام عودة الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، ولذلك أنا أنادي من خلالك كل القوى التي تستطيع أن تتجند الآن، بما في ذلك لجنة الرؤساء وإلها دور كبير، لجنة الوفاق، كل الهيئات الوطنية، الصحافي، أن نعود إلى فكرة القائم المشترك، لأنها هي الطريق الوحيد لإزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة.
1: جميل جدا ما تقول، ولكن حتى المجتمع العربي يبدو وكأنه ليس فقط الأحزاب تجاوز هذه المرحلة وتقول إنه هذه الفكرة واقعية، في حين إنه يعني بعض الأصوات تقول إنه ممكن وين إحنا صرنا بمحل مختلف تماما عن شيرين. هذا الواقع
0: أخت شيرين، إحنا في وضع استثنائي، كل شيء بالسياسي ممكن طالما ما قدمنا القوائم. اليوم إن أنا بروح طبعا بحكي مع الناس في المناسبات كذا، الناس مثل بقولوا بالفلاح مضروبة عراسة بسبب عدم الذهاب إلى قائمة مشتركة. الآن كمان ما فيش ثلاثية أمام المجتمع العربي، إذا نحن نسيء للمجتمع وللهيبة الوطنية، للشعور الوطني بأنه نستطيع أن نعمل مع بعض. طبعا من ناحية القائمة المشتركة هي ليست فقط لإزاحة بنيامين نتنياهو، بل لإعطاء قوة للمجتمع داخلي، لأنه إحنا نعاني من حالة تفجر العنف، من حالات من الفشل في إحداث أي تغيير تقريبا داخلي، والناس بحاجة إلى هذا التعاضد، العمل مع بعض. أنا بعتقد أنه العودة للمشترك هي الحل فعلا السياسي، ومن خلالك بوجه نداء للأخ الدكتور منصور عباس صديقي، العودة إلى المشترك هي السبيل الأفضل لإزاحة بنيامين نتنياهو. إذا بعد الانتخابات بده يروح لمفاوضات من أجل الدخول في حكومة بديلة، أنا بعتقد ما حدا من الأحزاب السياسية رح يعترض على ذلك. أصلا إذا فعلا بنيامين نتنياهو يقترب من 60 مقعد، ما عندنا أي إمكانية كل الأحزاب العربية إلا أن توصي على حزب بديل، على مرشح بديل. لذلك نحن في لحظة تاريخية مهمة، القائمة العربية المشتركة هي الوحيدة التي تستطيع ربما أن تنقذ الوضع، مش أكيد على فكرة، ممكن كذلك تكون مشتركة وما ننجح في إزاحة بنيامين نتنياهو، لكن على الأقل.
1: طب بروفيسور يعني قائمة مشتركة فيها الآن، هل يمكن جسر اللي هو في المواقف في قضية التعددية التقنية، يعني تجمع العربي للتغيير والجبهة تقول إنه منصور عباس يريد فرض الطرح الكامل تبع الموحدة والشراكة في الحكومة، في إمكانية إنه كمان مرة الحكي بهذا الموضوع وكمان الوصول لاتفاق؟
0: يعني شاركت في بعض الاجتماعات أخت شيرين، وبعض كل الاجتماعات كان فيها منصور عباس وقيادات من الجبهة وقيادات من التجمع وقيادات من العربي للتغيير، كلهم متفقين انه البرنامج السياسي هو واحد، يعني ضد العنف، ضد الابتلاع، ضد الحرب في غزة، ضد المطاردة في الضفة الغربية والتطهير العرقي، النقب وهلم جرة. احنا متفقين على كل القضايا، احنا بنحكي الان شو الادوات اللي نعملها بعد الانتخابات. طب الاول خلينا نزيح من يمين نتنياهو وبعدين نفكر بالادوات، يعني ما بصير اسا نفكر شو بده يصير بعد الانتخابات واحنا اصلا مختلفين بدنا قائمتين ولا ثلاثة ولا اكثر من ذلك. اذا المشهد السياسي يتطلب من القيادات العربية أن تتجاوز، وهذا كذلك نداعي للدكتور أحمد طيبي، تعالوا نتجاوز فكرة أنه بدي نص مقعد وبدي ربع مقعد، إحنا في وضع استثنائي من الخطورة. وبعتقد اللي بيقول أنه الوقت فات على هذا الأمر هو يعني لا يدرك الإمكانيات الكبرى الكامنة في السياسي. السياسي تمكننا من أن نعود للقائم المشترك، ممكن أن نقوم بالقائم المشترك. أنا تقديري أنه قائمتين إذا نجحت القائمة الثلاثية، قائمتين قد يحصلوا على 11-12 مقعد، ماكسيموم 13 مقعد. كل هاي الأرقام التي يعني توضع على الطاولة بأنه سبوخذوا 16 و15 هذا غير ممكن من حيث العمل السياسي، لأنه إحنا أصلا ما بنعرف قديش نسبة التصويت للمجتمع الإسرائيلي اليهودي.
1: صحيح.
0: ارتفعت نسبة التصويت الآن بحذروا يجيبوا 200 ألف إسرائيلي يعني صوتوا للمركز في إسرائيل بالطيارات. صح. إذا إجوا على البلاد ما القوة النوعية للعرب بإسرائيل بتنزل 10% إذا صوتوا كمان 2% عندي

0: اليهود.
1: إذا
0: نحن أمام خطورة حقيقية للإضرار في قوتنا السياسية المعنوية والسياسية الحقيقية، والعودة إلى المشترك هي السبيل. وأنا كنت بالاجتماعات في مش بس في إمكانية، هنالك اتفاق كامل على المشروع السياسي المشترك، هنالك خلاف حول الأدوات، وهنالك اتفاق بأنه إذا الدكتور منصور عباس في حيثية معينة اختار أن يذهب إلى حكومة، هنالك استعداد عند الأحزاب الأخرى لا أن تؤيده، لكن أن تتفهم الخطوة، أن نسعى فعلا كمجتمع عربي أن نطور أدواتنا، وممكن أن نذهب بقائمة مشتركة وحدي مع مشروعين سياسيين من حيث الائتلافات بعد الانتخابات القادمة.
1: أنا يعني الحل الأساسي الآن المشترك، دون يعني بغض النظر عن شو كان بحيثيات الوفاق وبقرارها، أنت مش شايف أنه هاي هي التفصيل المهم؟ طيب، فقدنا الاتصال مع بروفيسور أسعد غانم للأسف. وطيب، هذا هو الوقت يعني لنلخص، ركز في قضية أنه لا يمكن للأحزاب الثلاثة أن تتفق على قرار إلا إذا كان هناك حديث عن قائمة أوسع من هذا الباب، يتحدث عن عودة سيناريو وضرورة إعادة سيناريو القائمة المشتركة والحديث عنه. طيب، فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
7: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها، بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا، وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. صرحت حماس أمس أنها تتمسك بتنفيذ خطط مجلس السلام بشأن قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطط وأرجأ تنفيذها إلى ما بعد نزع سلاح حماس بالكامل. بدوره صرح رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيكون مرتبطا بإعلان المناطق المعنية خالية بشكل كامل من السلاح والأنفاق.
1: Based on three very important elements. Firstly, the full decommissioning of weapons in Gaza, all weapons, those that are in the hands of the police, those that are in the hands of the armed factions, the militias, heavy weapons,
2: Hamas.
1: Production facilities, Hamas, everybody. Secondly, mm-hmm. It is based on the Board of Peace through the National Committee taking over the governance of Gaza. It requires reconstruction. And one actually last point, the presence of an international security force that will guarantee that this process will move forward.
0: تحدث ميلادينوف عن قضية تسليم كل الأسلحة بما فيها أسلحة كل الأجهزة والفصائل الفلسطينية، الضمانات الدولية لتوفير هذا الاتفاق ودعمه وإعادة الإعمار كذلك. دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس لدراسات المستقبل في جامعة القدس، أهلا بك دكتور أحمد.
3: أهلا ست شيرين، أهلا بك.
0: دكتور أحمد، نتنياهو يقول نرفض، اليوم الصحف تتحدث عن نوعا ما ضبط لكل أداء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ومجلس السلام مستمر في نقاطه وبنود خطته.
3: يعني برأيي أنه لا، يعني الموقف العلني هو أنه نتنياهو رفض 15 نقطة وقال أنه ليس هناك انسحابات وأنه لن يكون هناك انسحابات إلا بعد أن يكون هناك نزع لسلاح حماس الثقيل والأقل ثقلا والخفيف، وكأنه حماس يعني عند دبابات طيارات. لا، الموقف العلني هو أنه يرفض هذه الخطة، وقد يكون قائل أنه هذا الرفض يعني لأسباب انتخابية إلى آخره. لا، أنا أعتقد أنه هذا موقف مبدئي من يعني مرتبط بالتأكيد بالانتخابات، ولكنه أيضا مرتبط برؤية إسرائيل أو الحكومة الحالية لمستقبل غزة. إسرائيل إذا وافقت على الخطة المطروحة اللي تم التوافق عليها في القاهرة، عمليا هذا سقوط وتعري لكل أهداف إسرائيل المعلنة من اجتثاث الفصائل الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وعدم الإعمار وإلى آخر إلى آخره. وبالتالي رفض إسرائيل عن عقد إنه رفض مبدئي، ومش لأنه بس مرتبط بالانتخابات، يعني أوكي مرتبط بالانتخابات ولكنه ليس فقط بالنسبة مرتبط بالانتخابات. أما ما يجري على الأرض هذا كله يعني تحركات لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قيد أنملة، وكل الكلام عن إنه قوات الاستقرار اللي دخلت بشكل يعني بشكل رمزي أو الكلام عن مدينة إنسانية، كل هذا الأمر عمليا مجمد. حتى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يتوقف، كل ما قالته إسرائيل أنها غيرت
0: في القواعد والمعايير،
3: هي لم تقل أنها وافقت على وقف إطلاق النار، هي قالت أنها غيرت القواعد للاغتيالات وتركت لنفسها الباب مفتوحا لأن تضرب أي خطر وترى وشيكا. طبعا ما حدا بيقدر يقول إن هذا خطر وشيك ولا مش وشيك إلا إسرائيل، بالتالي هي أبقت إسرائيل في يدها الحل والربط. عمليا كل ما نرى هو عمليا زي بروبوغندا إعلامية مش أكثر مش أقل، ولكن الثابت الوحيد في ذلك أن إسرائيل رفضت هذه الخطة. الأنكى من كل هذا أنه ميلادينوف اللي هو الممثل مجلس السلام أعطى إسرائيل كل ما تريد، يعني تفهم
0: تغيرت أصلا الشروط الأساسية والنقاط الأساسية تحديدا في مسألة نزع السلاح، اللي كان الحديث عن التسليم الثقيل الآن بات عن كل السلاح وما كل إلى ذلك.
3: ولا في مشكلة هنا أيضا إعلامية خاصة إسرائيل تروجها السلاح الثقيل. شو يعني السلاح الثقيل؟ يعني شو يعني من أكتوبر
0: اللي
3: الماضي
0: بسمع
3: من أكتوبر الماضي حتى اليوم هناك فقط حوالي 1200 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، وتم تدمير أمور كثيرة واغتيالات. هل كان هناك طلقة واحدة من غزة تجاه الإسرائيليين؟ على الإطلاق، ما يدل على أنه حماس ضعيفة جدا ولا تملك أو لا تريد، أو هي ضعيفة وهي حقا ضعيفة يعني. وبالتالي فكرة تضخيم قوة حماس كما تفعل الإعلام الإسرائيلي هذا مش أجل البقاء في غزة، عدم الانسحاب 70% من قطاع غزة.

0: دكتور أحمد حماس من ناحيتها كيف تقرأ موقفها وهي تقول نحن ملتزمون ويعني نريد من الأطراف أن تضغط على إسرائيل؟
1: شوفي ست شيرين، خلينا يعني نفصل هذا الأمر بالتفصيل السريع. أولا حماس ضعيفة لا تستطيع أن ترد بالمناسبة. اثنين، عندها ضغوطات هائلة، جمهورها يضغط عليها أنه هناك دمار هائل وأنه لابد من تغيير الوجهة، هناك ضغوطات من من الوسطاء، ضغوطات كبيرة. هناك حماس تريد أن تضع كما يقال الكرة في ملعب إسرائيل، أنه أنتم نتهم دائما بالتعنت. لا، إحنا موافقين على نزع السلاح. الآن ظهرت إسرائيل أنها من الشفاركة مع السلاح أصلا، هي تريد البقاء. أكثر من ذلك، أعتقد أنه حماس يبدو أنها أخذت وعود من أطراف مختلفة، منها أمريكا، يعني أنه إذا قبلتم تسليم السلاح عمليا أو تخزينه أو حصره إلى آخره، يعني ستبقون كجسم سياسي وقد يكون له دور في صناعة غزة المستقبلية. إذن بالتالي حماس ليس عندها خيارات كثيرة. يعني إسرائيل رفضت، شو عند حماس تعمل؟ ترجع للحرب؟ تقدرش ترجع للحرب. شو بتعمل حماس؟ أكثر ما يمكن أن تعمله إنها تقول للوسطاء أنتوا توصلتوا لهذا الاتفاق، تفضلوا ترجموا القناة الأمريكية، أنتوا وعدتونا، تفضلوا اضغطوا على إسرائيل. طبعا راح الكل يقول لإسرائيل حماس إنه الآن هم بانتخابات وإنه علينا تفهم ذلك إلى آخره. بمعنى آخر، حماس أيضا حتى لا تكون حماس بريئة، حماس أيضا تريد أن تشتري الوقت. هي تعتقد أنه نهاية الحرب على نتائج الحرب على إيران قد يؤدي ذلك إلى أن تنقل بشكل أو بآخر
0: إلى ساحة قطاع غزة. صحيح.
1: نعم. هي بالتالي تشتري وقت، يعني أنها بتقول أنه نقبل نزع السلاح، خلي إسرائيل تفرض ما عليها. إسرائيل تقول لك لا، بدنا أول شيء نزع السلاح الثقيل والأقل ثقلا والخفيف، كأنه يعني زي ما قلنا أنه غزة يعني زي كوريا الشمالية مثلا. إذا بالتالي حماس ليس عندها الكثير حتى نكون واقعيين
0: من أوراق الضغط. نعم واضح.
1: يعني مفيش داعي أنه نكبر الأمور. لا، الحماس ضعيفة ومحاصرة وعليها ضغوط هائلة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عواد، رئيس مركز القدس لدراسات المستقبل في جامعة القدس. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: أهلا وسهلا.
0: وصلنا إلى الختام، ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. كان الجزء الأكبر ربما من الساعة الأولى وكذلك في الساعة من الساعة الثانية وكذلك في الساعة الأولى مخصص لقضية قرار لجنة الوفاق والسجال الذي أثاره مع الحركة العربية للتغيير، مبادرة اللجنة القطرية ودعوة البروفيسور أسعد غانم للعودة للحديث عن المشتركة طبعا هي معناها المشتركة الرباعية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. بقي أن نشكر زملائنا في التحرير والإعداد، محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج والتنسيق ماجي عيلوطي، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري، يعني أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون

0: بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعياً على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: صباح الخير جارنا.
2: أهلاً أهلاً، صبحك بألف خير.
1: صباح الخير أم خليل.
3: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
4: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بعد سنوات من الانتظار والتذمر من أزمات السير، مشروع توسيع شارع وادي عارة واستحداث مداخل لمدينة أم الفحم ينطلق قريباً. تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية يصل إلى طريق مسدود بعد رفض العربية لتغيير وساطة لجنة الوفاق ودعوات لاحتواء الأزمة. وفي ظل التردي الملحوظ في جهاز التربية والتعليم في البلاد، مبادرة من رؤساء سلطات محلية لإلزام الحكومة القادمة بالتطوير والتحسين. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 10 من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. ولكن البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل القائمة الثلاثية بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. وفي حديثه لراديو الناس قال غنايم إن المبادرة تستند إلى العلاقة الوثيقة بين اللجنة والمجالس المحلية ودورها وعلاقتها مع الجمهور.
1: كنا بنتمنى أن يكون اتفاق، وإحنا ما نطلعش هذا البيان. المسؤولية اللي بتتحتم علينا أنه نضل مكتوفي الأيدي ولا إحنا نتدخل. جريمة إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، مصيبة إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، لأنه إحنا بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع أهلنا وإخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. إحنا اللي بدنا نجيب الناخب بدنا نطلع من داره عشان يصوت. إحنا اللي اليوم

0: هدفنا واحد وحيد لنصل لنسبة تصويت 70% عشان هاي الحكومة ما ترجعش. فعلشان هيك بلاش احنا نتهم لان مش متفقين, بلاش يزتوا وكأنه التهمة على اللجنة القطرية. واحنا في الماضي كنا بدنا نكون احنا شريكين مع اخوتنا في لجنة الوفاق واحنا مدينا ايدنا, بس ان اختاروا ايش اختاروا بنحترم اختيارين, ولكن احنا امام مشكلة, هاي المشكلة بدها حل. اذا احنا بنيجي بنقول والله تجمع والجبهة متفقين بس العربية للتغيير تطلع برا, شو سوينا؟
1: رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه قال إن اللجنة قدمت قرارها وأبلغت الأحزاب التي منحتها تفويضا نهائيا, مؤكدا أن على الأحزاب احترام القرار والالتزام به. وأوضح طه أن صياغة القرار استندت إلى 5 معايير سياسية وانتخابية وتنظيمية بهدف تقييم قوة الأحزاب وتمثيلها في تشكيل القائمة. وفي حديث لراديو الناس دعا طه القائمة العربية للتغيير ورئيس دكتور أحمد الطيبي إلى قبول قرار لجنة الوفاق والالتزام بالتعهد الذي وقعه بهذا الشأن.
2: نحن فوضنا لكي نعطي قرارا نهائيا, الاقتراحات تعطى في المفاوضات, والأحزاب فوضتنا تفويضا لا رجعة فيه ووقعت أمام محامي قرار اللجنة لا رجعة فيه. عربية للتغيير أنا أناشدهم من أجل احترام توقيعهم, من أجل قضية اجتماعية وأخلاقية, الالتزام بالقرار, الالتزام بالتفويض الذي لا رجعة فيه, وأن يعودوا إلى ذلك وعن غضبهم أمام الشارع. وهذا أيضا يسيء للقائمة الثلاثية, ولكن رغم ذلك ممكن أن يعودوا ويلتزموا بالقرار. قضية أخلاقية واجتماعية وسياسية مهمة جدا. نحن لسنا ضد العربية للتغيير, هذا كلام اللي استعمله من أحد أعضائها غير مقبول علينا.
1: وفي تطور متصل, أفادت مصادر حزبية بأن 3 من أعضاء اللجنة وهم البروفيسور سامي معاري وبروفيسور سليم حاج يحيى وأباد خطار قدموا استقالاتهم من عضوية لجنة الوفاق احتجاجا على القرار المتعلق بصيغة تشكيل القائمة الثلاثية. وكان التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد أعلنا التزامهما بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة الثلاثية. وفي حديث لراديو الناس أكد سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أن قنوات الاتصال مع العربية للتغيير لا تزال مفتوحة, وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق وتشكيل القائمة.
3: كان الأسبوع السابق نحن كنا أول من تقدم إلى لجنة الوفاق, ونحن أكثر من ألح على لجنة الوفاق أن يعني تحسم الأمر بأسرع وقت. هي قالت أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب, ولكن نحن فعلا قلقون. إحنا بنقول إنه الناس تريدنا بالشوارع, تريد أن تغنى معها برفع نسبة التصويت, بتشجيع الناس على التصويت من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية. وكل يوم نتأخر فيه نحن يعني نسجل هدفا ذاتيا بحقنا كأحزاب, ولكن بالأساس بحق أهلنا وبحق شعبنا وبحق مجتمعنا اللي يعني يراق دمه سواء كان بالشوارع هون من الجريمة المنظمة أو في الضفة وغزة. علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع أنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة, نعم هنالك قنوات اتصال داخلية, نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
1: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي في حديث لراديو الناس وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة, واتهم دراوشي لجنة الوفاق بتغيير تركيبتها بصورة تخدم الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير وفق تعبيره.
4: واضح أن من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذا الطرح, ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم, وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة. وهذه الاستقالة تعني فقدان شرعية هذا الطرح. لم يكن هناك أي تواصل وهذا غير صحيح للأسف. ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية, ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا, والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا, ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
1: وفي إطار الوقفة التحليلية خلال الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار سنتحدث عن كل هذه التطورات وكل هذا الصد والرد بما يتعلق بهذا الموضوع. إلى خبر آخر، أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم

0: بأن إسرائيل اقترحت صفقة لتبادل أسرى مدنيين مع لبنان. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تسعى في إطار الصفقة المقترحة إلى استعادة رفات يهود مدفونين في بيروت وصيدا، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن المقترح من الجانبين. أفاد تقارير لبنانية نقلا عن مصدر دبلوماسي لبناني بأنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل، مرجحا استئنافها بعد فصل الصيف. وأضاف المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا توسيع المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المناطق السابقة، وطالبتا بانسحاب حزب الله من تلال علي الطاهر، فيما رفض الوفد اللبناني الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف بنى عسكرية في جنوب لبنان. أعلنت حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالخطة وفق جدول زمني واضح. من جانبه رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحابات من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة لاتخاذ قرار بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران واستئناف العمليات العسكرية، مؤكدا تفضيله تصعيد الضغوط الاقتصادية بدلا من شن هجوم جديد. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، وأن واشنطن تراهن على تأثير الضغوط الاقتصادية لدفع طهران نحو اتفاق. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة. هذا بما يتعلق بأحوال الطقس. وفعليا صباح هذا اليوم الراصد الجوي تحدث عن يعني ارتفاع إضافي في الأيام المقبلة، ويعني بطبيعة الحال نتحدث عن شهر آب أغسطس الشهر الأكثر حرارة خلال في العام. طيب، إذن من جولة الأخبار والمستجدات إلى فاصل أول، فاصل قصير، ومن ثم نعود ونفتح وإياكم ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: منكو فيكو
1: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
4: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بدك تجدد مفاروجك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
6: كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: غرفة الأخبار مع فابشيني.
2: عدنا بعد الفاصل وننطلق وإياكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار وإلى ملفات هذه الساعة. بعد سنوات من العمل على مشروع يهدف إلى الحد من أزمة السير الخانقة في شارع وادي عارة، من المتوقع أن تبدأ خلال المرحلة المقبلة أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع وادي عارة، شارع رقم 65 ومدخل مدينة أم الفحم، باستثمار يتجاوز 600 مليون شيكل. يعتبر هذا المشروع واحدا من أبرز مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ومن شأنه تحسين الربط بين منطقة المركز والشمال والحد بشكل كبير من أزمات السير المتواصلة على هذا المحور. عن هذا الموضوع نتحدث بداية للقائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم الأستاذ ناصر خالد إغبري. ينضم إلي أستاذ ناصر، صباح الخير.
3: صباح الخير. أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك معنا. بداية طبعا إحنا عم نتحدث عن مشروع اللي هيك انتظرته منطقة وادي عارة وأم الفحم على وجه الخصوص سنوات طويلة. اليوم البلدية بتقول إنه العمل الميداني بات قريب، وين واقف المشروع فعليا؟
3: يعني احنا الحمد لله رب العالمين في تقدم كبير بما يخص هذا الموضوع. طبعا هاي الخطوة اللي احنا طورناها طويلا وكانت تهدف طبعا الى ارتقاء بأم الفحم نحو الافضل، وكذلك يعني ايضا الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين في مدينة أم الفحم. نحن في الاسبوع الماضي كان هناك لقاء مع المواطنين عندنا هنا في أم الفحم مع الشركة المعنية طبعا في التنفيذ، طبعا بهدف ان شاء الله تعالى خلينا نقول تدليل العقبات حتى نصل ان شاء الله تعالى الى البدء في المشروع في الايام
2: والحديث فعليا عن استثمار في الاشهر القريبه. الحديث استاذ ناصر عن استثمار مثل ما ذكرنا يعني بتجاوز 600 مليون شيكل، وهذا بعطي انطباع انه ربما نحن امام تغيير جذري في مدخل ام الفحم وشارع 65. عمليا شو الرؤيه، شو المشروع بيقول بالنتيجه النهائيه، كيف راح يغير في حركه السير، وهل يعني ربما السؤال الابرز هل المشروع قادر فعليا على إنهاء الاختناق المزمن عند مدخل المدينة أو تخفيفه؟
3: طبعا هذا المشروع هو مشروع كبير بحد ذاته، يعني نحن إن شاء الله تعالى نتوقع بأن يكون هذا المشروع هو شريان حياة ومستقبلي لمدينة أم الفحم. هذا المشروع بإذن الله يعني جاء كما كنا بعد جهد كبير حتى تكون أم الفحم هي خلينا نقول جديدة لأم الفحم وللمنطقة، ويعني يحد من هالاختناقات اليومية والساعتية التي تكون في مدخل أم الفحم وعلى طريق الشارع كلياته تقريبا كل شارع 65. يعني نحن إن شاء الله تعالى في من خلال هذا المشروع إن شاء الله سينتهي خلينا نقول المعاناة والازدحامات المرورية على مدخل
2: مدينة الأمر الهام للأهالي وكل من يعني يمر من هذا الشارع. مثل ما قلنا هو شارع رئيسي وشريان حياة، ولكن أستاذ ناصر واحد من القضايا الحساسة في المشروع هي الأراضي الخاصة اللي سيطال التنفيذ، والبلدية كيف يعني رأينا في البيان بدأت لقاءات مباشرة مع أصحاب الأراضي والمخمنين والشركة أيضا شركة نتيفي إسرائيل. شو حجم الأراضي المتوقع مصادرتها وأنه يتضرر أصحابها، كيف عم بتعالجوا هذا الموضوع؟
3: يعني احنا بدينا في لقاءات، كان هناك نداء من بلدية أم الفحم وايضا كان اتفاق مع الشركه بانه نلتقي مع الشركه ومن خلال اصحاب الاراضي من اجل التوصل الى خلينا نقول تفاهمات بما يخص موضوع الأراضي. الحمد لله رب العالمين في الاسبوع الماضي كان هناك لقاءات وكان حضور مبارك من الاهالي طبعا مشكورين. ثم ايضا نجدد احنا ان شاء الله من خلالكم النداء للاهالي الذين يحضروا ان شاء الله يعني بالتواصل مع قسم الهندسي حتى نجدد لقاء اخر مع الشركه المعنيه من اجل التواصل معهم بما يخص موضوع الاراضي،
2: لانه اكدتوا انه يعني البلديه تعمل على تقليص المصادرات خليني اقول للحد الادنى. هذا يعني هدفكم استاذ ناصر عم تمشوا عليه، كيف الردود من اصحاب الاراضي؟ لانه كيف فهمنا انه صار في مفاوضات، صار في جلسات اولى على الاقل،
3: هناك تعاون. يعني الحقيقة الأهالي متعاونين جدا جدا جدا بما يخص موضوع الأراضي. هناك في تعاون مع البلدية وفي تعاون مع الشركة من أجل المصلحة، هي بالآخر هي مصلحة عامة يعني تصب لأصحاب الأراضي ثم تصب طبعا لمصلحة مدينة أم الفحم بشكل عام. التعاون هو كبير من قبل الأهالي هناك وأصحاب الأراضي. صح في هناك يعني خلينا نقول عثرات هنا وهناك، ولكن بإذن الله يعني في الأيام القريبة

0: الجلسات القريبة إن شاء الله سنصل إلى حلول.
1: يعني في حال كان في اعتراض من صاحب أرض أو أصحاب أراضي ممكن أنه توفروا حلول بديلة خلونا نقول أو مسار مهني للمرافقة وما إلى ذلك؟
0: احنا ان شاء الله طبعا هي من خلال الجلسات يعني هي كل جلسه ان شاء الله تعالى من خلال خلينا نكون مختصين والمهنيين احنا ان شاء الله تعالى لابد من ان نصل لحلول اللي هي طبعا تكون مضيه للطرفين.
1: نعم طبعا واحنا نتابع في هذا الشان. خليني اسالك بس استاذ ناصر، يعني مشروع بهذا الحجم مع هاي الاهداف له ايضا بعد اقتصادي مهم، عم نحكي على مدخل مديني مش مجرد محور مروري، هاي بوابه كمان للحركه التجاريه والاستثماريه. بتتوقعوا انه مع تنفيذ المشروع وانتهائه مستقبلا يعني بيفتح أبواب لمناطق جديدة، ربما تجارة، تشغيل، بيكون في مكاسب أيضا للمدينة مع هذا المشروع؟
0: طبعا هذا شيء أساسي أصلا من هذا المشروع، هناك شيء أساسي بإذن الله، هناك فتح خلينا نقول الحركة، سيكون طبعا فتح الحركة التجارية في مدينة أم الفحم على قدر واسع، هناك سيكون حضور أكثر، الدخول والخروج بإذن الله سيكون العمل هو في اتجاه الإيجابية أكثر نحو أيضا التجار والعمل في التجارة في مدينة أم الفحم.
1: إن شاء الله بيعود بالفائدة على كل أهالي المنطقة وإحنا نتابع معكم في هذا المشروع. أستاذ ناصر خالد غبرية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم. هذا بما يتعلق بهذا الجانب. أيضا شدد أستاذ ناصر أنه يعني أصحاب الأراضي صار في جلسات معهن ويتم العمل على هذا الجانب أيضا، وفي حال كان في اعتراض يعني لابد أنه البلدية ستقترح مسارات أخرى نرافق أيضا هذا الجانب. الآن نتحدث من الجانب المتعلق بهندسة المواصلات، والمهندسة شهد سليمان تنضم إلينا للحديث عن تفاصيل هذا المشروع ومردوده الإيجابي على أهالي المنطقة. شاهد صباح الخير.
2: صباح الخير عساس إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: خليني أسألك بداية، هيك عم نحكي على مشروع كبير ميزانيته ضخمة، وعم نحكي على منطقة اللي فعليا يعني كتير ناس بتمر فيها وبتقصدها، مش بس أهالي البلدات والمدن المجاورة، شو اللي بميز هذا المشروع وهذا المفترق خلينا نقول اللي يجري الحديث عنه؟
2: أول شيء نحكي عن هذا المشروع بشكل خاص، اللي بيميزه أنه هو إذا نطلع عليه على المدى الطويل أو من ناحية أوسع، فهو مش بس بيعتمد على زيادة قدرة استيعاب الحركة المرورية. بالمستقبل هناك كمان رح يكون مسار المخصص للحافلات، وللمستقبل البعيد كمان رح يشمل هذا المشروع مسارات مخصصة للقطار الخفيف والبي آر تي. فاليوم احنا اذا بدنا حل لمشكله ازدحام، احنا بدنا حل للمدى الطويل، فهو ما بكفي بس انه نضيف مسارات للسيارات ونوسع من القدره الاستيعابيه للمشترك.
1: لهيك هون بدي اسالك، قديش بتشوفي من وجهه نظرك المهنيه واذا يعني اطلعتي على الخطوط العريضه لهذا المشروع، راح يحل المشكله المروريه والازمه الخانقه والمزمنه في المنطقه وتحديدا عند مدخل ام الفحم والبلدات المجاوره؟ شهد،
2: هو لا شك انه المشروع رح يحسن الوضع يعني بالتاكيد بنقطه المفرق نفسها، بس بالنهايه الازدحام هي ظاهره شبكيه، فهذا المشروع لازم يكون يعني جزء من مشروع اكبر اللي بيشتغل على تطوير كل شارع 65. مفرق، اذا نحكي عن مفرق ام الفحم، مفرق ام الفحم هو نقطه، اللي بيميز هذا المفرق انه هو نقطه التقاء بين حركه مرور محليه داخل وخارج من ام الفحم والقرى المحيطه لام الفحم، وبين حركه اقليميه اللي هي بتمر على شارع 65. عشان هيك أي مشكلة بالمفرق هي رح تأثر على شبكة أكبر بكتير من حدود المدينة نفسها، فالمشروع رح يحسن من مستوى الخدمة والسلام بشكل كبير في نقطة التعارض نفسها، بس منقدرش نقول إنه إحنا حلينا كل مشكلة الازدحام بالمنطقة كلها، لازم يكون الحال بتطلع على الشبكة كاملة، شو بيصير قبل المفترق، شو بيصير بعده، هل الاختناق المروري رح ينتقل لنقطة أخرى؟
1: لأنه هذا سؤال جوهري شهده بفكر يتبادر لأذهان أهالي المنطقة، أو بيكون يعني بشكل تخوف إنه الازدحام ينتقل من هون لمنطقة تانية أو لنقطة أخرى.
2: صح، عشان هيك كل مشروع بني تحتية يعني لازم يفحص مش بس نقطة المشكلة نفسها، كمان لازم يفحص تأثير هذا المشروع على الشبكة المحيطة بالمفرق نفسه. فلما بنرفع قدرة مقطع معين رح نجذب حركة مرور إضافية له، وبالتالي رح تظهر نقطة اختناق جديدة، فإذا ما عالجنا المشكلة على نطاق أوسع فرح يكون حلنا جزء من المشكلة مش المشكلة كاملة.
1: ولما بتحكي على النطاق الأوسع بدي أرجع أسألك شو اللي بيميز هذا المشروع، لأنه كيف فهمنا يعني ما بعتمد فقط على زيادة قدرة السيارات، وكأنه في مسار مخصص للحافلات، هل في جوانب إيجابية أخرى أنت شايفتيها ممكن أنه فعليا تساهم في تخفيف هذا الاختناق المروري والأزمات؟
2: هو هذا المشروع هو بيعطي أولوية للنقل العام، بس عشان يكون المشروع ناجح كمان لازم يكون في تحسين للمواصلات العامة داخل البلدات العربية نفسها اللي بتمر بمحاذية لهذا المفترق. يعني كمان أنه مش بس يكون هذا المشروع بدون ما يكون في تركيز على الحلول السريعة مثل تحسين شبكة الحافلات بأم الفحم بالبلدات المحاذية لأم الفحم، تحسين الرابط بين وسائل النقل المختلفة. يعني نجاح المشاريع ما بنقيسها فقط بتنفيذ المشاريع بل باستقطاب المسافرين عشان يستخدموا هاي وسائل النقل العامة.
1: طب في خليني أقول لك دروس مستفادة من مشاريع شبيهة، ما بعرف إذا بنفس الحجم حقيقة شهد أو يعني خصصت لإلى ميزانيات ضخمة مثل الميزانية اللي تحدثنا عنها، وكأنه كان في تجارب أو مشاريع أخرى اللي ممكن كمان يكون في إطار بداية تنفيذ هذا المشروع دروس اللي يعني استخلصت لحتى ما تتكرر ربما أخطاء مرورية خليني أقول أو تنفيذية.
2: ممكن أقارن هذا المشروع بمشروع اللي أقيم بال2004 إذا مش غلطان اللي هو مفترق باكا. مفترق باكا اليوم هو موجود بنوفو بشارع 6 اللي هي فيها أزمات سير كبيرة. شو ممكن الدروس اللي نستفيدها من هذا المشروع؟ احنا اليوم اصلا يعني اوريدي احنا شايفين انه في دمج مسارات مخصصة للنقل العام اللي هو مش موجود بمفترق باكا، فالنقص الأكبر بمفترق باكا هو غياب أي أولوية للحافلات عشان هيك عم بتعاني من نفس الاختناقات، بينما هذا المشروع هو متواجد في دمج المسارات مخصصة للنقل العام. توسيع البنى التحتية لمداخل البلد نفسها المحلية بباقة بتدفق حجم هائل من السيارات من الطريق السريع لشوارع المحلية اللي هي ضيقة وبلدات يعني مش مهيئة هندسيا أنها تستوعب هذا الكم من الحركة المرورية. فعشان هيك بهذا المشروع بأم الفحم من الضروري أنه المشروع يشمل توسيع الشوارع الداخلية، يكون في فصل تام بين حركة المرور العابرة الإقليمية العابرة وبين حركة المرور المحلية.
1: يعني احنا بنتأمل انه هذا المشروع في نهاية المطاف يحل هاي الأزمة، لأنها فعليا أزمة خانقة وحتى مزمنة مثل ما وصفناها شهد، وراح نتابع بما يتعلق بالتنفيذ وكذلك أيضا الجزئية اللي حكينا مع الأستاذ ناصر إغباري عنها. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات من الجانب المهني مهندسة المواصلات شهد سليمان، شكرا جزيلا شهد. تعالي يا شيرين تفضلي. ومن هذا الموضوع هيك رح ننتقل للحديث عن كل التطورات المتعلقة بتعثر تشكيل القائمة الثلاثية وكل هذه ربما يعني الحوارات التي أجرتها الزميلة الصحفية شيرين يونس صباح هذا اليوم. هيك جرى الحديث بشكل مفصل عن هذه الأزمة المتواصلة المستمرة على أمل إنها تنحل سريعا. صباح الخير يا شيرين.
3: صباح الخير عفاف.
1: بغلبتي مريضة أنا، تعالي بسرعة.
3: أنا سارحة من النعاس.
1: يعطيك العافية. طيب شيرين يسعد صباحك، خلينا هيك نبلش نفكك هاي الأزمة. وصباح هذا اليوم في إطار برنامج هذا النهار تحدثتي مع يعني عدد من الشخصيات بما في ذلك أستاذ محمد علي طه لجنة الوفاق، شو اللي عم بيصير؟ كيف نقدر نوصف هاي الأزمة وقديش بنقدر نقول عم يتم العمل وبعد في جهود لاحتوائها؟
3: يعني هناك جهود لا تزال تبذل ويبدو أنها ستتواصل حتى اللحظات ربما يعني حتى لو وصلت إلى لحظة تسليم القوائم. وعلى الرغم مما يقال في الأحزاب عفاف أنه ما من اتصالات أو الاتصالات إلى حد ما متقطعة، ولكن هناك فهم لدى الأطراف تحديدا الأحزاب بأنه يجب العمل السريع على رأب الصدع، خلاف كبير كان أمس. أمس بقضية ترتيب قرار الوفاق وترتيب يعني كيف اتخذ هذا القرار، والمقاعد الحركة العربية للتغيير اعتبرت أنه هذا القرار لم ينصفها إطلاقا، الموقع الثاني والتناوب على السادس يعني الثاني والتاسع، التناوب بين السادس والتاسع عمليا إلى جانب رئاسة كتلة القائمة للنائب الدكتور أحمد الطيبي، وبعد ذلك للتجمع، يعني الفترة الأولى تكون للحركة العربية للتغيير. فصل كل تفاصيل آلية اتخاذ القرار في لجنة الوفاق أستاذ محمد علي طه، التصويت والتأييد الأغلب.

0: الأغلبية تحدث كذلك عن أنه في اثنين من أعضاء اللجنة استقالوا أو يعني قدموا طلب بعدم يعني وقف شراكتهم في اللجنة، ولكن بطريقة وصفها بطريقة المؤدبة دعاهم للعودة. يقول حتى الآن يعني نريد أن نفهم ما الذي جرى، يعني وصفت في بعض
1: الأسباب شخصية
0: بالضبط، وصفت في بعض الأروقة بأنه احتجاج، ولكن على ما يبدو على الأقل وفق ما قالوا أستاذ محمد علي إيطاه وهو من تلقى هذه الاستقالات أنه يعني فسرت بأسباب بأنه شخصية وبطريقة مختلفة عما قيل في بعض المواقع والأروقة. بكل الأحوال عفاف، الخلاصة أنه التوجه العام أنه ستكون هناك ثلاثية وستكون هناك عودة للمفاوضات، ودور الوفاق لم ينتهي في هذه المرحلة. سيكون هناك توافق على العودة على أساس ما قدم وما يعني طرحته الوفاق من قرار، ولكن التقدم سيكون أيضا في العمل على اتفاق توقيع اتفاق فائض أصوات بين القائمة. كان هناك محاولة أيضا وطرح من جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات سيد مازن غنايم لمحاولة أيضا للدخول على خط الوساطة ورأب الصدع. واضح أنه الأحزاب تحديدا في الجبهة والتجمع كان في تحفظ أنه انتهى الموضوع، أوكلنا المهمة للوفاق، رتبت ما رتبت ونتقبل ونلتزم القرار. كان لافت حديث أستاذ محمد علي طه أيضا أنه قال يعني لا يجوز أنه نحترم القرار عندما يعجبنا ولا نحترمه عندما
1: تم
0: لا يروق
1: اللجنة
0: يعني تفويض توكيل بوجود محامي
1: مش مفاوضات، تم تفويض لاتخاذ قرار
0: بالضبط. أنه في نهاية المطاف التقييم الأساسي أنه ستكون ثلاثية لأنه مجازفة أن لا تكون ثلاثية.
1: طبعا مجازفة.
0: اللافت في الموضوع كان أنه بروفيسور أسعد غانم يعني كان له رأي مختلف ربما، اللي قال فيه وتحدث أنه هذه الفرصة لإعادة المشتركة. عندما نتحدث عن المشتركة نتحدث عن الرباعية.
1: كيف شايف الفرصة شيرين تحديدا؟
0: الثلاثية هي تحالف ثلاثي أو قائمة ثلاثية، المشتركة هي الرباعية. يقول الحل الأساسي للخروج من كل ما يواجه المواطنون العرب مبدئيا هو المشتركة، والحل للأحزاب من ناحية ترتيب المقاعد أيضا المشتركة لأنه تضمن الكل الجميع كل المقاعد الأساسية في
1: الأحزاب.
0: وبطبيعة
1: الحال عدد المقاعد بيكون أكبر،
0: يعني يقول إنه ما من يعني إنه فيش إشي متأخر وممكن إنه تتطور الأمور، مع إنه في استبعاد لهاي الرؤية في بعض الأروقة وفي الأحزاب نفسها، ولكن الوضع الحالي متوتر يمكن القول في أزمة. يعني من يحاول إخفاء أنه وجود أزمة يخطئ، لأنه في أزمة أظن أنه يجب تجنبها من جانب الأحزاب، لأنه الشارع يعني في حالة ملل وفي حالة تراشق ووسائل التواصل وكل ما إلى ذلك.
1: ومتعب شيرين هاي التفاصيل، يعني الحكي على السادس صحيح. والعاشر والثاني يعني رجعنا لذات المربع،
0: تفاصيل
1: كمان.
0: متعبة، ولكن عندما نتحدث عن كل حزب يريد تمثيل فهي مهمة جدا،
1: واضح أنها مهمة لكل مهمة حزب جداً. وفي نهاية المطاف مهمة يعني تحالف ثلاثي
0: صحيح.
1: ولكن أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه الناس
0: توقفنا عند الحركة العربية للتغيير والناس تعبت. التجمع في الأروقة المغلقة وقبل تفويض الوفاق كان الحديث أنه يضمنون 4 من 10 ووفد مفاوض جيد. الآن ما الذي يتحقق للتجمع؟ وهذا مش من أجل السجال وزيادة الطين بالله، وإنما يعني بنحكي عن 2.5 من العشرة
1: صحيح.
0: لأنه عندك 2 والمقعد الثامن لدكتور كركبي اللي هي بدأت تتناوب عليه مع العاشر في الجبهة، العاشر في الجبهة دكتور نهاية وشاحي، فبالتالي كمان ولكن أعلنوا التزامهم. لا أدري إذا كان سيفتح هذا الملف من جديد أم لا. هناك التزام في الحزبين على الأقل للتجمع والجبهة. الجبهة لا يمكن القول إلا أنها الرابح الأكبر بغض النظر، طبعا هناك اعتبارات وشرحها امبارح بروفيسور مصطفى كبهة واليوم أستاذ محمد علي طه. واضح الظهور الإعلامي، التأثير، التنظيم الحزبي، كل ما إلى ذلك، وكان في علامات وتوافق عليها. هاي التفاصيل يمكن إحنا يعني هم طرحوها بشكل واضح والناس استوعبتها أو فهمتها، لأننا نستنى في عنا قائمتين ولا في عنا أكثر من قائمتين في الانتخابات المصرية.
1: شو تقييمك شيرين بنهاية المطاف رح يكون في، لأن انه كمان يعني عم نحكي على تحالف المفروض تكون الثلاث احزاب راضيه، وحتى اللحظه واضح انه في عدم رضا.
0: القائم هو

0: وجود أزمة لازم هو تجاوز هذه الأزمة. وهناك من يتحدث، ولا تنسي دعوة بعض الرؤساء لأن تشمل الثلاثية وهذا التحالف أيضا لكلنا مكان نقف معا. فبالتالي من هون لسبعة وثمانية تسعة مفترض أنه يعني مفترض والطبيعي أنه راح يكون في شكل نهائي للقوائم.
1: طيب يا شيرين، نتابع في هذا الموضوع. خليني أسألك على محور آخر لا يقل أهمية أيضا. نتنياهو يرفض وثيقة النقاط الـ15، ليش شيرين بما يتعلق بغزة؟ طبعا على الرغم من أنه حماس أعلنت التزامها بهذا الشأن.
0: نتنياهو يرفض ويرفض بعد وقت، ويعلن وواضح أنه يعلن أيضا هذا الموقف للتجاوب أولا مع ما يطلب في الكابينات وفي الحكومة من جانب اليمين المتشدد، وثانيا لإعلان الموقف الإسرائيلي، لأنه إذا بالفعل تجاوب مع النقاط كما يطرحها مجلس السلام من ناحية حملته الانتخابية، هذا إنه غير مرضي لجمهوره، خاصة بالحديث عن سحب القوات بالتزامن مع بدء نزع السلاح داخليا جماعته. واليمين الشارع يميني، ونتنياهو حتى الآن لا ينجح في استقطاب مزيد من أطياف اليمين حتى يحصل على ما قد يخوله بالتحول لقضية تشكيل الحكومة. بالتالي في أسباب انتخابية أساسية تقف وراء هذا الموضوع، الضغط على الرغم من الضغط الأمريكي والموقف الأمريكي، ولكن هناك أسباب أيديولوجية اللي هي أسست أيضا لاستمرار هذه الحرب طوال هذه الفترة. وللحديث عن كل قضية التهجير وقضية الاستيطان في أروقة اليمين المتشدد، خليط من الأوراق يوضح أكثر الموقف الإسرائيلي هذه المرة. هل تتدخل الولايات المتحدة؟ لأنه هناك في المقابل في الإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن أنه على الرغم من هذا الإعلان الرسمي، أداء الجيش بات مختلفا وأكثر منضبط وفق القواعد التي يحددها مجلس السلام وهذه البنود وكذلك الولايات المتحدة.
1: ونحن سنتابع أيضا في هذا الشأن. جزيل الشكر يا شيرين. شكرا جزيلا. سلامك. الله يسلمك. شكرا على هذه الإحاطة. شو بدنا نعمل؟ هاي بتعرفي هذا يعني بالحقائق والوقائع أصعب من الشتاء حقيقة. ودرجات الحرارة ما شاء الله اليوم متوقعين الأيام المقبلة. يلا الله يهونها. إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 282-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.

0: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جثة جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سألي الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألي.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
11: احنا نخاف شو من ولادنا، احنا نخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق. اليوم انا جزء من هاي العوائل الثقلة.
10: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
11: أنا كنت أعرف شو فقدان، ولكن صرت أفهم أكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق. شو يعني إنك أنت تبات قدام أبو كبير للصبح مشان أنت تشوف إذا هب ابنك ولا مش ابنك. شو معنى إنك أنت ما تنامش؟ شو معنى إنك تكذب الأخبار؟
10: ديروا بالكو على حالكو عشانكو وعشان اللي بحبوكو.
9: مقدم من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: إحدى وأربعون دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الأولى. قبل أن ننتقل إلى ملف آخر وقضية أخرى، دعونا نذكر، طبعا يعني نتحدث بالعناوين العريضة عن هذه التطورات المتعلقة بتشكيل القائمة الثلاثية. رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم أعلن إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل القائمة الثلاثية بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. وصباح هذا اليوم تحدث لراديو الناس عن هذا الموضوع.
2: كنا بنتمنى أن يكون اتفاق، وإحنا ما نطلعش هذا البيان. المسؤولية اللي بتتحتم علينا أنه نظل مكتوفي الأيدي ولا إحنا نتدخل؟ جريمي إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، مصيبي إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، لأنه إحنا بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع أهلنا وإخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. إحنا اللي بدنا نجيب الناخب بدنا نطلع من داره عشان يصوت. إحنا اللي اليوم هدفنا واحد وحيد، لنصل لنسبة تصويت 70% عشان هاي الحكومة ما ترجعش. فعلشان هيك بلاش إحنا نتهم، لأني مش متفقين، بلاش وكأنه التهمة على اللجنة القطرية. وإحنا في الماضي كنا بدنا نكون إحنا شريكين مع إخوتنا في لجنة الوفاق، وإحنا مدينا إيدنا، بس إن اختاروا إيش اختاروا بنحترم اختيارين، ولكن إحنا أمام مشكلة. هاي المشكلة بدها حل. إذا إحنا بنيجي بنقول والله تجمع والجبهة متفقين، بس العربية للتغيير تطلع برا، شو سوينا؟
1: وطبعا نحن نتابع في كل هذه التطورات، وعلى رأس الساعة في إطار جولة الأخبار أيضا نجمل كل هذه المستجدات. إلى قضية أخرى، تعرضت مسافرة من البلاد لسرقة مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة من حقيبتها خلال سفرها إلى باريس، بعدما اكتشفت لدى وصولها أن الحقيبة فتحت وأفرغت علب المجوهرات من محتوياتها. وتعيد الحادثة طرح التساؤلات بشأن مدى الحفاظ على خصوصية أمتعة

0: مسافرين وأمانها داخل المطارات. عن هذا الموضوع نتحدث لصاحبة الشأن سيدة ماري شوفاني اللي تعرضت لهذه السرقة. ست ماري صباح الخير.
1: يسعد صباحك، كيفك؟
0: أهلا فيك معنا، إحنا بخير وكنا حابين نسمع يعني هيك خلينا نقول تفاصيل أخرى متعلقة بسفرتك. أنا شفت يوم أمس هذا المنشور اللي رفعتيه على منصات التواصل، فلو تدخلينا شوي يعني بتفاصيل ما حدث، كيف عرفتي أنه وين تعرفتي أنه يعني في مجوهرات سرقت اختفت، شو صار معاكي؟
1: هو للصراحة يعني أنا سافرت وكانت هيك دكات شعيم، فقلت إنه خلص هيك الواحد مش أول مرة، يعني بحط كل العلب والتخشيتين كلها بحطها بالشنطة يعني، وحطيت الأغراض وكما بقولوا طلعت سافرت. فولا مرة الصراحة حسيت إنه ممكن حدا يمد إيده، يعني إحنا بنعرف شو يعني مطار بن غوريون، وبنعرف شو يعني شركة العال، وقديش بنددوا بالأمن والأمان والسلام وكل هذا الإشي.
0: وانت فتحت الشنطه لقيتي انه العلب فارغ.
1: وصلت انا اعطيت وسلمت ووصلت على هون على البيت، فتحت الشنطه هيك والله الصراحه بالصدفه هيك بالليل، يعني انا فاتحه الشنطه بس ما فتحتش علبه التخشيتيم، هاي الشنطه اللي فيها تخشيتيم. فلما فتحتها دغري لقيت انه كله فاضي، العقودي حتى علبه النظارات تبعتي فاضي. فكل إشي فيه ذهب مخذينه، كل إشي فيه فضة وجبروفسكي مثلا متركينه. فدغري تواصلت مع المطار ودغري تواصلت مع العالم.
0: طب يعني بهاي الحالات المسؤولية على مين ماري؟ يعني انت احنا عم نحكي على في شركة طيران اللي انت عملتي تشيك إن وسلمتيها شنتاتك وأمور، يعني كل خلينا نقول المقتنيات والأمور اللي موجودة فيها، ولكن من ناحية أخرى في سلطة المطارات اللي كمان هون في مسؤولية مشتركة، شو الردود اللي أخذتيها؟
1: الصراحة أنا دغري تواصلت مع المطار، قالوا لي المطار إنه هذا الإشي بيجي على الأمن البتحون تبع المطار، وبيجي كمان على الشركة. فامبارح لما تواصلت معي العالي الشركة على رأيهم إنه إحنا ما إلنا علاقة بهذا الإشي بالمرة. والإشي هي غلطك أنت إنك أنت حطيت الذهب وهي كل المقتنيات الغالي بقلب الشنطة، بس انه انا بالنهاية يعني سفرت والحق عليكم، انه انتوا اللي ما درتوا بالكم انه احنا عادي حطينا الاغراض بالشنطة. اوكي انا ما ممسكتش، ما طلعتش بترولي، فانه عادي احطهم بالشنطة، فانتوا عليكم اللي بتنددوا بالامن والامان انكم تحافظوا على المقتنيات الناس اللي هي طالعة معكم على
0: يعني رجعوا المسؤولية عندك ماري، كيف بنفهم؟ بقول لك هي مسؤوليتك انك حطيتي مجوهرات ثمينة او امور
1: صح
0: قيمتها يعني بالشنطة.
1: وطلبوا مني أتواصل مع المطار وأمن المطار يعني دغري معاهم بشكل مباشر، بس برضو أنه أنا يعني كيف ما بقولوا هاي المرة خلص أنا فايتي كيف ما بقولوا بالحيط، أنه لا أنه أنتوا كمان الحق عليكم، لأنه على الإنستغرام شفت كثير ناس اللي هي كمان صار معها هذا الحادث، وأنه كله بزت على كله. طيب وبعدين يعني أنه خلص بكفي.
0: أنا كيف شفت في أنت عم تحكي على يعني في عندك سلسلة ذهب، سلسلة حتى مع ألماس، نظارات
1: صح
0: قيمتها يعني لها قيمة مادية مش قليلة، شو يعني طلبوا منك على الأقل، سألوكي، اهتموا يعرفوا شو اللي اختفى؟
1: هن لما انا بعثت لهم ما انا ما قدرت ابعث للعائل بشكل مباشر لانه ما عندهم ميل حتى بالويب سايت تبعهم، فانا دغري حكيت مع تبعون المطار. وثاني يوم لتني لقي كان يوم سبت، العائل اصلا ما بتشغل، فانا دغري نشرت وعملت لهم تاج، فهن دغري فتحوا البنيه ودغري اتصلوا لي، فكانوا
0: معي
1: شايفين اوريدي ايش رايح
0: الصور والفيديو اللي انت وثقتيه، كيف حتى يعني مفتوحه الشنطه والعلب فاضي.
1: لا حتى مش حاطين لي ورقة انه مفتوح الشنطة، يعني كمان هذا الاشي اللي بفوتك كمان بتحير اكثر انه صحيح. اذا انتم مش حاطين ورقة مين؟
0: طب مريم مرات في قضايا شبيهة كنا نسمع من صاحب الشأن انه يعني طلبوا منه يقدم على سبيل المثال قائمة المقتنيات اللي اختفت قيمتها او حتى اثبات ملكية وفواتير، انت ما وصلوا معك حتى لهي المرحلة؟ يعني قالوا لك هاي مسؤوليتك حطتيهن في الشنطة؟
1: العال ما وصلوا معي لهي المرحلة، العال أعطوني جربوا يعطوني، وصلوا لي ميل إنه بنعطيكي بتسويكي إله 300 دولار، قلت لهم أصلا أنا مش بحاجة لإلهم، وبعت لهم ميل إنه لا أنا شكرا مش هذا هو الإشي اللي بدي إياه، لأنه هذول بجيبوا ليش فردة الحلقة من الحلقة
0: صحيح.
1: اللي ضاعت أصلا،
0: صحيح.
1: وبعثوا لي إنه أحكي مع

0: شركة التأمين، بس أوريدي شركة التأمين كنت حاكي معها قبل بيوم، لأنه هي بنت عم مديرة الشركة عنا السخنوت، قالت لي ماري بعرفش قديش الإشي رح يضبط. فلا ما وصلوا معي لهذا المحل، إنه جربوا زي ما لما استشارت كمان المحامي تبعي قال لي ماري يعني هني زي عم بغطوا على الإشي اللي عم بعمله، فاترك كل إشي إحنا متبلين بالعنيان، فيش حاجة تنضغط. منيح اللي جاوبتي هيك، إنك أنت بدكش مصاري وبدكش إشي، لأنه
1: يعني لو قبلت، طبعا لو قبلت $300 كانت سكرت القضية، وإحنا هون عم نحكي على أمور اللي هي قيمتها المادية كتير أكثر. الاستشارة القانونية شو يعني، شو قالوا لك؟ إنه في نهاية المطاف بتعرفي هاي الأمور بتصير مع كتير ناس، يمكن ما بتوصل للإعلام، يمكن الناس ما بتشارك فيها بوسائل التواصل. المحامي قال لك إنه شو الخطوات اللي ممكن تقوموا فيها الآن، وهل سلطة المطارات يعني هل راح يكون الإشي أمام سلطة المطارات مش أمام شركة إلعال؟
0: اسمعي كله بدير على كله، بعدنا إحنا صراحة فيش قرار يلي هو نهائي تمام، لأنه كله عم بدير على كله. سلطة المطارات بدير على على هرقل أو على السخنوت، السخنوت بدير على العال، العال بدير على، فبعده ما في إشي قراري نهائي. يعني بعدنا عم نشوف الأشياء وعم نفحص وعم نسأل. يعني حتى مبارح وصلني من صبية بتقولي أنا سرقوني كمان فوق 14,000 ذهب وأشياء وتشكيت عن طريق البوليس، بس بعدني بعرفش لوين رايح. فالأشياء إنه كل الناس عم بصير معها هيك، بس بعدنا مش عارفين ايش اللي بقوله الاشي الصح او الانسب انه الواحد عن جد يعمل. فالمحامي عم بيشوف الاشياء، لانه كمان الميل اللي وصلني منها من من من العال بقولوا لنا انه هاي الاشي لإلك، احنا ممكن نتبل بالعنيان ونفحص الاشياء، بس احنا هاي الاحريوت عليك، كل واحد بحط اشي غالي او ذهب او مصاري بقلب الشنطة، فهي الاحريوت على المسافر.
1: فبعد انه بيكونوا معفيين انه موجود هيك بند، او ان هن يعني بنوهوا على هذا الموضوع.
0: مضبوط، بس مش رح أسكت الصراحة. أنا قلت لهم يعني حتى لو طلعت بخسارة وحتى لو ما رجعوش المبلغ الكامل والمتكامل، مجرد ما أنه عملت هاي الحركة وأنه ما سكتش، أنا بالنسبة لي هذا هيسيك، لأنه عن جد الناس عم تفقع. يعني على إن على السوشيال ميديا بتحسي في وجع أنه عم نسافر وعم ننسرق، أنه ليه؟ ما أنتوا عم تقولوا أمن ودول وأقوى شركة بالعالم طيران والناس لازم تثق فيك وهيك، طب أعطونا هذا الإحساس. ما حسينا وآخر إشي خذلتونا يعني.
1: للأسف أنا شفت كمان بالتعقيبات قديش في ناس شاركت إنه صار معي كمان هيك إشي شبيه، وناس عم بتقول إنه يعني بعد وكأنه ما تعمل تشيك إن وتسلم الحقائب لشركة العال، ولكن بعد هيك بتروح لأيدي اللي بيشتغلوا في أمن المطار. يعني الموضوع مركب، ولكن في مسؤولية المفروض إنه يعني تأخذ في هذا الموضوع، وإحنا بدنا نتابع معك في الآن خطوة معينة. يعني بعد ما ترجع من السفر ماري رح
0: الصراحة أنا طلبت إنه نفتح أتشكى عليهم بالبوليس. عندي صاحبي كمان محامي تشتغل بالبوليس، قالت لي بس تروحي على يعني على البلاد دغري افتحي عليهم، إنه افتحي قضية. في ناس كثير عم بتواصلوا معي على السوشيال ميديا، وكمان إسا عروتي اجتماع ياسر اليوم حكوا معي دون يحكوا معي برك إنه طلعت حكينا. ومن ناحية قضاء، المحامي اليوم بده يحكي مع المطار كمطار. امبارح أبوي حكى مع المسرادة بتحون بالمطار. كله بدير على كله، بعدنا مش عارفين. مش رح أخذ خطوة يلي أنا أخسر فيها. بتخيل إنه حرب السوشيال ميديا
1: والضغط
0: الأشياء
1: يعني
0: اللي عم بعملها، الضغط اللي
1: ذات إنه موسم سفر والناس يعني طبعا مهم لإل هذا الجانب.
0: يعني امبارح ترجوني أمحى البوست، يعني بعد
1: طلبوا منك الشركة إنك تمحي المنشور.
0: واحد اسمها تمارا، الصراحة هي ما إلهم حق، يعني إحنا بنغضب قدامهم، بس بالآخر الشركة هي نتسيقة للشركة، الصبية نتسيقة للشركة.
1: لا طبعا هي بس لكن هي بتمثل الشركة، يعني كمان المفروض تتفهم.
0: فقلت لها لا ما رح أمحى، إنه قالت لي طب اسمعي، ما أنا بعثت لك تبع المكتوب للهرقاء يعني للحفرة، وبعثت لك $300 وهيك، وعم تبلت فيك وأعطتك نمرة الخاصة تحكي معي على البيت وهيك. قلت لها حتى ولا إنه مش $300، مش عشان أنا بدي المصاري، بس أنا بدي إنه على القليل أحس بنوح مع حالي. وطلبوا مني شددت عدة مرات إنه أمحى، وما محيت الصراحة.
1: وكمان في الجزئية اللي أنت حكيتي عنها ماري، كل موضوع تحمل المسؤولية يعني كمان مش منطقي مثل هاي الإجابات، وإنه في كل جهة عم بتزت الطابع عند الجهة الأخرى. وبفكر إنه يعني شوي بدي أسمح لحالي أقول عكر يعني كيف بيقولوا مزاجك هيك بالسفر، وهذا مش حادث بسيط. إن الواحد حد بداية كمان في يعني مقتنيات شخصية، وكمان الشعور انه شنطتك انفتحت بتعرفيش مين، ما فيش ورقة اصلا، اللي يعني كل هاي الامور بتزعج.
0: صح
1: اهم شيء ترجعي بالسلامة، واحنا

0: نتابع معك في هذا الموضوع. بدي أشكرك أنك شاركتينا بهذه التفاصيل ماري.
1: شكرا لكم. أول إشي أنكم اهتميتوا وعم تطلعوا هاي الأشياء، جدا بقدر أنك توصلتوا معي، وإن شاء الله الله يقدم يلي فيه الخير وعن جد تكون آخر حادثة، وأنه نقدر على القليل نعمل لك شيء إنه بسيط. لو أنه بهذا الإشي أنا بعرف أنه مش بعرف إيش إسا ممكن أغير أو كلنا نغير المدنيوت والأشياء الموجودة بس أنه على القليل نضوي على هاي الشغلات كمان إشي منيح يعني، إلا ما يساعد لو أنه بواحد ولا 100%
0: ولا المرات الجاي كمان يعني كيف بيقولوا بدك تلاقي طريقة اللي تخلي معاك المقتنيات اللي هي فعليا يعني عندها هيك قيمة مادية ومرات كمان عاطفية ما نحطها لأنه ما بنعرف، وهذا أكبر دليل اللي صار معاك بإيدين مين بتوقع، وفي ناس كمان اللي ما في عندها لا قيم ولا اعتبارات. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر ماري، ترجعي بالسلامة وراح نتابع معاك. ماري شوفاني السيدة اللي تعرضت للسرقة، وسمعنا طبعا لرد يعني مندوبة شركة العال وكذلك أيضا سلطة المطارات، ولكن عم بتقول إنه مش راح تتنازل عن حقها وراح تتابع هاي القضية فور عودتها إلى البلاد، وإحنا منتابع كمان معها. ولكن درس جدا مهم، وماري أكدت وقالت يعني المرات الجاي ما تحطوا أمور يعني ثمينة في الشنطة، خلوها معاكو على متن الطائرة. ومع هذه هي الحادثة وهذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. رح نخرج إلى فاصل وعلى رأس الساعة نعود ونلقاكم موجز على آخر الأخبار والمستجدات وملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي. مناح

0: من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل القائمة الثلاثية بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. وفي حديثه لراديو الناس قال غنايم إن المبادرة تستند إلى العلاقة الوثيقة بين اللجنة والمجالس المحلية ودورها وعلاقتها مع الجمهور.
1: أتمنى أن يكون اتفاق وإحنا ما نطلعش هذا البيان. المسؤولية اللي بتتحتم علينا أنه نضل مكتوفي الأيدي ولا إحنا نتدخل. جريمي إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، مصيبي إذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، لأنه إحنا بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع أهلنا وإخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. إحنا اللي بدنا نجيب الناخب بنطلع من داره عشان يصوت. إحنا اللي اليوم هدفنا واحد وحيد لنصل لنسبة تصويت 70% عشان إيه؟
0: قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه إن اللجنة قدمت قرارها وأبلغت الأحزاب التي منحتها تفويضا نهائيا، مؤكدا أن على الأحزاب احترام القرار والالتزام به. وأوضح طه أن صياغة القرار استندت إلى 5 معايير سياسية وانتخابية وتنظيمية بهدف تقييم قوة الأحزاب وتمثيلها في تشكيل القائمة. وفي حديث لراديو الناس دعا طه القائمة العربية للتغيير ورئيسها أحمد الطيبي إلى قبول قرار لجنة الوفاق والالتزام بالتعهد الذي وقعته بهذا الشأن.
2: نحن فوضنا لكي نعطي قرارا نهائيا. الاقتراحات تعطى في المفاوضات، والأحزاب فوضتنا تفويضا لا رجعة فيه ووقعت أمام محامي قرار اللجنة لا رجعة فيه. عربية للتغيير أنا أنشدهم من أجل احترام توقيعهم، من أجل قضية اجتماعية وأخلاقية، الالتزام بالقرار، الالتزام بالتفويض الذي لا رجعة فيه، وأن يعودوا إلى ذلك وعن غضبهم أمام الشارع. وهذا أيضا يسيء للقائمة الثلاثية، ولكن رغم ذلك ممكن أن يعودوا ويلتزموا بالقرار.
0: وكان التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد أعلنا التزامهما بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة الثلاثية. وفي حديث لراديو الناس أكد سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أن قنوات الاتصال مع العربية للتغيير لا تزال مفتوحة، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق وتشكيل القائمة.
3: المخاوف قائمة، مشان هيك احنا من الأسبوع السابق نحن كنا أول من تقدم إلى لجنة الوفاق، ونحن أكثر من ألح على لجنة الوفاق أن يعني تحسم الأمر بأسرع وقت. هي قالت أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب، ولكن نحن فعلا قلقون. احنا بنقول إنه الناس تريدنا بالشوارع، تريد أن تغانا معها برفع نسبة التصويت وتشجيع الناس على التصويت من أجل.
0: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير أحمد دروشي في حديث لراديو الناس وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة، واتهم دروشي لجنة الوفاق

0: الاتفاق بتغيير تركيبتها بصورة تخدم الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير وفق تعبيره.
1: أن من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذا الطرح، ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم، وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة، وهذه الاستقالة تعني فقدان شرعية هذا الطرح. لم يكن هناك أي تواصل وهذا غير صحيح للأسف، ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية.
0: أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم بأن إسرائيل اقترحت صفقة لتبادل أسرى مدنيين مع لبنان، وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تسعى في إطار الصفقة المقترحة إلى استعادة رفات يهود مدفونين في بيروت وصيدا، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن المقترح من الجانبين. أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر دبلوماسي لبناني بأنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل، مرجحا استئنافها بعد فصل الصيف. وأضاف المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا توسيع المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المناطق السابقة، وطالبتا بانسحاب حزب الله من تلال علي الطاهر، فيما رفض الوفد اللبناني الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف بنى عسكرية في جنوب لبنان. أعلنت حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالخطة وفق جدول زمني واضح. من جانبه رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحابات من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة. ختام الموجز، لحظات ونلقاكم وساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
4: صباح الخير من مدينة حيفا.
5: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
6: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
7: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
8: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
6: أحبك قربينا وبعزك غنينا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
10: شوفير الباص يجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8:05 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، ألا فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
11: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
10: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كتير كمان مش شوي. استمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فلسن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكتير كتير كتير، يكلم ايديكم يا رب.
11: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
9: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 9 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. هذا تذكير بأبرز العناوين. بعد سنوات من الانتظار والتذمر من أزمات السير، مشروع توسيع شارع وادي عارة واستحداث مداخل لمدينة أم الفحم ينطلق قريباً. تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية يصل إلى طريق مسدود بعد رفض العربية للتغيير وساطة لجنة الوفاق ودعوات لاحتواء الأزمة. وفي ظل التردي الملحوظ في جهاز التربية والتعليم في البلاد، مبادرة من رؤساء سلطات محلية لإلزام الحكومة القادمة بالتطوير والتحسين. موضوع غاية في الأهمية، ونتحدث الآن بشكل موسع عن هذه الخطوة، إذ أعلن رؤساء سلطات محلية ومجالس إقليمية إلى جانب مديري أقسام تربية تشكيل الائتلاف لإنقاذ التعليم الرسمي قبيل الانتخابات المقبلة. يهدف الائتلاف إلى مطالبة الأحزاب بالتعهد بتطوير جهاز التعليم واختيار مرشحين مؤهلين لتولي منصب وزير التعليم. عن هذا الموضوع نتحدث للأستاذ رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل المتحدث باسم منتدى السلطات الدرزية والشركسية. صباح الخير أستاذ رفيق.
2: صباح النور. فقط للتنويه، توقيعي على المنشور ومن قبل رؤساء مجالس ليبراليين أو يساريين لا علاقة له بالوسط الدرزي.
1: وهذا كنت رح أفتتح معه فيك. أنتم السلطة الوحيدة أستاذ رفيقي كمن المجتمع العربي والدرزي أيضا اللي تشاركوا في هذا الائتلاف اللي وقعته تحديدا. احكي لي شوي عن هذا القرار، هاي الخطوة، وليش هي مهمة من موقعكم بتشوفوها؟
2: يعني بدون أي شك في السنوات الأخيرة أصبح جميع مرافق الحياة في إسرائيل هناك تسييس واضح، تسييس أحيانا يعني له هدف واحد واتجاه واحد وهو يميني متطرف، ونحن نطالب أن يعين لهذه المهمة الهامة جدا وزير أو أشخاص الذين يعنون بالتعليم، لأننا نعيش في عالم أصبح فيه من الواجب تغيير وتيرة التعليم التقليدي والتعليم المخافض إلى وتيرة تختلف اختلافا كليا، أكثر عصرية وأكثر حديثة وأكثر منفتحة وأكثر ما يلائم الطالب وليس ما يملى على الطالب.
1: يعني أنتوا بتشوفوا أستاذ رفيق أنه أزمة التعليم وصلت لمرحلة اللي مش كافي فقط الضغط على وزارة التعليم، يعني أصبح في هاي المرحلة اللي هي كمان مرحلة مفصلية مهم تحويلها لقضية اللي فيها حتى تحطوا مطالب واضحة من الأحزاب على الطاولة.
2: بدون أي شك أختي فاطمة، طبعا عندما نقول التعليم، كل رئيس مجلس محلي وكل رئيس بلدية أول ما يترغمنا به هو التعليم، ولكن ماذا نعمل في هذا المجال؟ القليل جدا. لذلك يجب أن يفهم الجميع، يعلم الجميع أن قضية التعليم ليست فقط شعار قبيل الانتخابات سواء في السلطات المحلية أو في الكنيسة. التعليم هو الأساس، هو القاعدة لتقدم كل مجتمع. لذلك يجب أن نتعامل مع موضوع التعليم بطريقة تختلف اختلافا كليا. يعني شوف المدارس العربية، انظر إلى المدارس العربية والواقع الذي تعيش به. هذا لا يكفي أبدا، يجب عصرنة وتحديث التعليم في الوسط العربي والوسط اليهودي طبعا وجميع المجتمع الإسرائيلي.
1: طب مدام يعني جهاز التعليم والمدارس العربية والمؤسسات التربوية بالمجتمع العربي، احنا نعرف كتير منيح شو تحدياتها وصعوباتها وواقعها أستاذ رفيق، ليش بس يعني مجلس محلي دالية الكرمل جزء من هذا الائتلاف باعتقادك؟ هل صار أصلا تواصل مع رؤساء سلطات محلية يعني من بلدات أخرى وما كان في تجاوب، ولا كيف؟
2: أنا لا أدري. توجهنا طبعا في مجموعة من رؤساء المجالس والبلديات في إسرائيل، التقينا واجتمعنا والتأمنا لكي نتحدث عن بعض المواضيع. هناك المواضيع القانونية طبعا التشريعية في البلاد، هناك المواضيع الأمن الداخلي المهم جدا في وسط خاصة في الوسط العربي، وهناك موضوع التعليم. يعني أنا سأفتتح مدرسة بعد أسبوعين في دولة الكرمل، كلها مبنية على الانتر أكتيف وعلى التاتش بتقنيات عصرية للقرن 23 ليس فقط 21. لذلك أقول يجب أن نفكر تفكير آخر بكل ما يتعلق بالتعليم. لا يعقل أن يكون طلاب أولادنا وأحفادنا أكثر ملمين وأكثر قريبين من الحداثة من المعلمين ومن المدراء ومن المدارس. يجب تغيير كل هذه الوتيرة أبدا، يعني لا يعقل.

0: أن نستمر بهذا الواقع الذي نعيشه اليوم.
1: نعم. طب احكي لنا أكثر أستاذ رفيق عن هذا الائتلاف، يعني زي ما ذكرنا الائتلاف لإنقاذ التعليم الرسمي، أبرز المطالب، لأنه حتى كان في بنود مطروحة متعلقة بمعالجة النقص في الطواقم التعليمية، فواضح أنه في مطالب جدا محددة وجدا واضحة.
0: الوسط العربي للائتلاف أقولها للأسف الشديد للأسف الشديد، الوسط العربي لا يوجد نقص في المعلمين، بالعكس الوسط اليهودي يوجد نقص في المعلمين، والسبب واضح جدا أن معلمين ومعلمات ما زالوا يعملون في هذا المجال 30 سنة و 35 سنة و 34 سنة بسبب شحة الأماكن والوظائف في المجالات الأخرى. لذلك ما يعني نحن نعرف أن الوسط العربي بشكل عام، لا أقصد بلد أو قرية، إن الوسط العربي بشكل عام الوسط العربي أصبح يعني عجز من لغة عجوز ومن لغة شيخ، يعني كبر التعليم بدل ما أنه يعمل أكثر حديث أكثر شاب أكثر منفتح. اليوم يتحدثون عن ماذا يلائم الطالب، ليس ماذا يجب أن نملئ على الطالب. اليوم يتحدثون عن فساحات وتعليم في فساحات أخرى ومساحات أخرى، وأيضا أعطاء الطالب ليس فقط في دارة الكرمل، لا يعقل أن يكون طالب مدرسة بدون آيباد أو بدون كمبيوتر بدون حاسوب في إيده. يعني لذلك أقول يجب أن نغير التفكير، وهذا التفكير موجود للأسف الشديد أكثر في الوسط اليهودي مما هو موجود في الوسط العربي. يجب أن تكون أيضا نهضة في الوسط العربي بين رؤساء المجالس البلديات لدعم هذا الموضوع وأخذ بعين الاعتبار أن موضوع التعليم وأهم المواضيع التي يجب أن نعمل.
1: طب لحتى يعني يعرفوا عن هذا الائتلاف، هل جرى مثلا تعميم؟
0: أكيد.
1: يعني وصلت أكيد. هاي خلينا نقول التفاصيل، وبتتوقعوا أنه يكون في انضمام أستاذ رفيق من معرفتك يعني كرئيس سلطة محلية؟ عم بسألك.
0: يعني هناك مجموعة السلطات المحلية في إسرائيل بشكل عام، وهناك مجموعة مثلا رؤساء المجالس والبلديات الليبراليين المنفتحين. طب في هذا أنا كنت أتوقع أن يكون في هذا المجموعة أقل شيء 40% أو 30% من الوسط العربي. للأسف الشديد يتواجد هناك 3-4. يعني هذا يدل على عدم اكتراث أو عدم اهتمام أو عدم انتباه، سميه ما شئت.
1: يعني بدنا نفحص إذا هذا هو خلينا نقول السبب المركزي وراء يعني عدم الانضمام. طب أستاذ رفيق بدي أسألك، لأنه في جزئية جدا مهمة، وإحنا تحدثنا عن أنه واحد من مطالب هذا الائتلاف أيضا كل ما يتعلق باختيار مرشح مؤهل لتولي منصب وزير التعليم. قديش بتشوفوا اليوم يعني يجب أن توضع شروط مهنية واضحة وما يكون جزء من توزيع حقائب هيك في إطار مفاوضات ائتلافية، وكيف راح تتابعوا هذا الموضوع؟
0: أنا أقول رأيي، أنا أعمل أولا من كل قلبي أن هذه الحكومة لا أريد أن أستعمل كلمات غير لائقة في البث، ولكن يجب أن تنتقل من هذا العالم، لأنها كل ما يتعلق بجميع المكاتب الحكومية هي لا تقوم بواجبها. هناك مكاتب حكومية لا نعرف كيف نتعامل معهم، يعني كل قضايا سياسية، قضايا أحيانا عنصرية أحيانا يمينية متطرفة لا نستطيع أن نتعامل معهم. يعني لحد وين يجب أن يعني يلتئم الجميع ونكون جبهة ضد هذه السياسة؟ يجب تعيين وزراء مختصين وملمين ويعرفون في البيداغوجيا وفي التعليم. صحيح. وأيضا لهم عندهم رؤية للدولة كاملة مش فقط لمجموعات.
1: طب وكيف ممكن أن يتحول هذا الائتلاف خلينا نقول مؤثر وعنده قوة أستاذ رفيق؟
0: أنه انتخابات.
1: في الانتخابات.
0: الانتخابات.
1: طيب، ونحن نتابع معكم في هذا الموضوع على أمل أنه يعني هيك دائما نرتقي بمشهد أفضل في المؤسسات التعليمية بشكل خاص في المجتمع العربي. نتحدث في هذا السياق رئيس مجلس دالية الكرمل الأستاذ رفيق حلبي، شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف، تنضم إلي رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور هديل كيال. صباح الخير دكتورة.
2: صباح النور لك ولكل المستمعين.
1: دكتورة أسألك بداية عن يعني هيك كيف أنتم بتنظروا لهذا الائتلاف، يعني بحد ذاته الاسم لافت، ائتلاف نتحدث لإنقاذ التعليم الرسمي وبشكل خاص في هاي المرحلة أطلق قبل الانتخابات المقبلة اللي باتت وشيكي.
2: والله أنا أنظر إلى كلمة إنقاذ قبل كل شيء. إنقاذ التربية والتعليم، التربية والتعليم هو الميدان الأول، التربية والتعليم هو

0: أساس للبناء، لبناء المجتمع، لبناء عناصر المجتمع. ما هذه المبادرة ومبادرات أخرى التي بدأنا نسمع صوتها في الأيام الأخيرة هي مبادرات طيبة ومبادرات مقبولة، وبرأيي أنا مبادرات متوقعة. لما؟ لأن الحاجة ماسة، الحاجة ماسة إلى إصلاح جهاز التربية والتعليم، فما بالك إذا عم نتحدث عن المجتمع العربي بشكل خاص. يعني نتحدث هنا عن مبادرة، ولا يمكن أن أنسى آلاف الأسباب اللي بحملها، اللي بتحملها التربية والتعليم. صحيح. في مجتمعنا
1: وواقع العربي. يعني جهاز التعليم العربي بحد ذاته كمان هذا سبب. ولكن خليني أسألك دكتورة هديل، إحنا عم نحكي عن مبادرة اللي يعني تأتي من الميدان، ذكرنا رؤساء سلطات محلية، مديري أقسام تربية ومؤسسات تعمل داخل الجهاز، وين أنتوا كلجنة متابعة قضايا التعليم العربي ممكن تكونوا جزء من هذا الائتلاف؟
0: لا، لا يمكن أن نكون جزء من هذا الائتلاف، ولكن أنا مع هذا التأثير.
1: بس شو الأسباب لحتى نوضح للمستمعات والمستمعين؟
0: مرة أخرى، هذا العمل هو عمل تأثيري بامتياز للسلطات المحلية، وعمل تأثيري لأعضاء المجتمع. هذا العمل الذي سيترجم فعلا في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، وأنا طبعا بدوري هنا أشجع وأطلب من الجميع أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع لنمارس حقنا أولا، ولنشجع ولنحفظ التربية والتعليم في مجتمعنا العربي. يعني اليوم أن نكون قوة، هذا يعني أن يكون لنا أثر. والحدث والمبادرة التي يتحدثون عنها مرة أخرى هي مبادرة للتأثير، للبحث عن مجال للأثر الأقوى في مجال التربية والتعليم، وهذا مرة أخرى وصلنا إليه لأن الحاجة ماسة.
1: يعني على الأقل أنتوا بتدعموا هذا الائتلاف، ولا مثلا شايفين في إشي بالبنود، بالتوجه، بالرؤية مش مناسب، لا ينسجم مع رؤية اللجنة؟
0: إحنا مع أن نرفع نسبة التصويت في الانتخابات، ومع أن يمارس المواطن العربي حقه في الانتخابات، ليجعل من الأثر الأجدى أن يكون في وزارة التربية
1: والتعليم. بس هذا مش الهدف يعني المعلن لتشكيل هذا الائتلاف دكتورة. طبعا. كل ما يتعلق طبعا. برفع نسبة التصويت، هذا إشي اللي كتير جهات عم تشتغل عليه. الآن الحديث عن ائتلاف لإنقاذ التعليم الرسمي، إنه تمام هو يأتي قبيل الانتخابات المقبلة، ولكن أنتوا يعني من وجهة نظركوا بتدعموا هذا الائتلاف بفكرته بتوجهاته؟ حكوا على كتير أمور حطوها على الطاولة، يعني إن كان تراجع التحصيل ونقص الطواقم واتساع الفجوات. هل
0: أنا أدعم طبعا الأهداف، لأن الأهداف هي أهداف أيضا لجنة التربية والتعليم، هي تعزيز التربية والتعليم والحفاظ على التربية والتعليم. ولكن مرة أخرى هنا يعني نتحدث عن درع واقي لما تبقى أمامنا من أيام قبيل الانتخابات، وعلينا نعم أن نحمي هذا الميدان، لأن حماية الميدان هو حماية الاستمرار في هذا الميدان، وما يواجهه الميدان تحديات كبيرة. احنا بنتحدث عن تحديات في التربية والتعليم كبيرة في البلاد، فما بالك بتحديات المجتمع العربي، تحديات في ظل حرب كبيرة نعيشها من سنوات، في ظل حرب مستمر نعيشها من سنوات. أضف إلى ذلك طبعا التحديات المتراكمة اللي لم يعني تبتعد عنا ولم تحل في جهاز التربية والتعليم. طلعي، أنا أريد أن أعود إلى البنية العامة لجهاز التربية والتعليم، اللي يعني لا تتيح لنا معالجة الخصوصية والاحتياجات كما يجب في مجتمعنا العربي. وهنا أنا يعني لا يكفيني الحديث عن سد الفجوات أو عن زيادة ميزانيات، لا أبدا. هذه الزيادة وهذا سد الفجوات الذي يعني يلوحون بعلمه طوال الوقت لا يكفينا. المطلوب اليوم هو تغيير بنيوي في مكانة التعليم العربي

0: داخل منظومة التربية والتعليم، وعلى هذا الهدف بالأساس أن يكون ضمن الأهداف الواضحة إقامة مديرية للتعليم العربي الرسمي، إقامة سكرتارية تربوية متخصصة للتعليم العربي داخل وزارة التربية والتعليم، لأن سياقات المجتمع العربي هي سياقات خاصة وسياقات أيضا شائكة، فعلينا أن نضمن تمثيل فعلي ومؤثر للتعليم العربي في مؤسسات صنع القرار، إلى جانب طبعا الخطة القطرية الملزمة لسد الفجوات في الموارد وفي البناء التحتية.
1: بدي أشكرك على هذه المشاركة. وصلت الرسالة والرؤية. دكتورة هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شكرا جزيلا. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في موضوعات وقضايا الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. ابقوا معنا.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا 4989.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
10: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
11: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: سبع وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون. وإلى هذا الموضوع، اتحاد أرباب الصناعة أكد أن المصانع العربية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى عمليات الإنتاج، حتى بات بعضها يصنف بين المصانع الأكثر تقدما في البلاد. يأتي ذلك بالتزامن مع توسع النشاط الصناعي العربي وارتفاع عدد المصانع العربية الأعضاء في الاتحاد إلى 95 مصنعا. عن كل هذا المشهد نتحدث للأستاذ أيمن هريش، مسؤول ملف المصنعين العرب في اتحاد أرباب الصناعة في لواء الشمال. أستاذ أيمن يسعد صباحك.
12: صباح الخير لك جميع المستمعين.
1: أهلا فيك. خليني بداية أبلش مع كل ما يتعلق بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لعمليات الإنتاج. يعني إحنا من فترة طويلة هيك بنحكي على التحديات وما يواجه الصناعة العربية من فجوات. كيف نجحت بعض هذه المصانع رغم هذه الأوضاع في تحقيق هاي القفزة التكنولوجية بهذا الحجم؟

0: جيم؟
1: فارغ جدا. يعني في السنوات الخمس الأخيرة يعني احنا واجهنا اتحاد ارباب الصناعه والمصنعين طبعا والوسط العربي خاصه كثير من التحديات والمشاكل اللي واجهت الصناعه. يعني احنا واجهنا فتره الكورونا العدوات الكورونا بعدين الحروب المتتاليه. فكل احترام للمصنعين في البلاد وخاصه في الوسط العربي اللي استطاعوا انه يتواجهوا ويواجهوا هاي المشاكل ويتعاملوا معها بصوره تقنيه وصناعيه.
0: طب أستاذ أيمن، اليوم يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أو هاي التقنيات كيف عم نفهم يتركز في عدد محدود ربما من المصانع الكبيرة أو المتقدمة، أم أنه لا منقدر نقول يعني في اتجاه اللي يتوسع داخل الصناعة العربية عموما مش بقي في إطار محدود؟
1: صحيح جدا. يعني أنا إذا يعني حسب رأيي هناك ثورة في هذا المجال. يعني أنا إذا بتذكر أو بنرجع للخلف مدة 50 سنة اللي فترة زمنية مش طويلة على مدى الشعوب والحضارات، كنا عبارة الصناعة الوسط العربي عبارة عن ورشات عمل صغيرة جدا. اليوم بعد مرور 40 أو 50 سنة إحنا اليوم في اتحاد أرباب الصناعة متواجد 95 مصنع، طبعا موجودة مصانع أخرى بالإضافة في محلات أخرى في منظمات إدارية تانية. الصناعة العربية طبعا هي متقدمة جدا، جزء منها متواجد اليوم على الخارطة في البلاد في صناعات متقدمة ومتطورة جدا، استعمال الروبوتيكا، استعمال الذكاء الاصطناعي. وإحنا كأرباب اتحاد المصنعين الموضوع الذكاء الاصطناعي موضوع جدا مهم، وهو ثورة يعني ثورة تانية أنا حسب رأيي بعد ثورة القرن 17 في أوروبا والتصنيع. أنا حسب رأيي الفترة 10 سنين الأخرانيات هي ثورة تانية في مجال الصناعة ومجال كل العالم والحضارة.
0: أستاذ أيمن، كل مرة بنحكي فيها عن يعني دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديدا في الصناعة بنرجع بنطرح هذا السؤال، لأنه يعني بشكل هاجس كل ما يتعلق بالوظائف التقليدية قديش بتتهدد، أم أنه على العكس؟ لأنه في رأي اللي بيقول لا يعني دخول هاي التقنيات بخلق وظائف جديدة يمكن بتتطلب مهارات مختلفة، وعلى هذا الأساس كمان كل من يعمل في هذا المجال في مجال الصناعة المفروض أنه يطورها. كيف بتشوف أنت هذا الموضوع؟ يعني القوى العاملة تتهدد مع دخول الذكاء الاصطناعي؟
1: أنا حسب رأيي لا، بالعكس تماما. يعني حتى في الصناعات المتواجدة اليوم في البلاد أحد المشاكل أو التحديات الكبيرة هي القوى العاملة. يعني حتى الآن في نقص كبير جدا في القوى العاملة. الذكاء الاصطناعي حسب رأيي لا يؤثر يعني بصورة سلبية على هذا الموضوع، بالعكس هناك يعني إحنا لا نأخذ الجانب واحد من الذكاء الاصطناعي اللي هو البرمجة، ولكن حتى تقام حتى يتم تنفيذ عملية الذكاء الاصطناعي احنا بحاجة لموارد جدا كبيرة. يعني إذا بناخد مثلا في البلاد أن مصانع عربية مختصة في إقامة أو إنشاء محطات توليد طاقة، اللي هي جزء منها يختص لإدارة الذكاء الاصطناعي. يعني كل احترام لشركة عربية يعني من الكبار بالبلاد هي بتشارك بمجال إنشاء محطات توليد طاقة كبيرة جدا في البلاد.
0: وهي قفزة كمان، يعني مثل ما حكينا إن كان على مستوى القفزة التكنولوجية اللي ذكرناها وبشكل عام بالمجمل العام بما يتعلق بالمصانع العربية أو الصناعات العربية. أستاذ أيمن،
1: الصناعة العربية هي جزء لا يتجزأ من الصناعة الحضرية المتواجدة في البلاد. احنا واجبنا كاتحاد أرباب صناعة وكمدير ملف الصناعات الوسط العربي انه يعني نزود أكثر وندخل هذا الموضوع للصناعة العربية. هناك صناعات جدا متقدمة في مجال مثل الميديكال تيك، التكنولوجيا الطبية. هناك يعني أنا طبعا مع المحافظة على الخصوصية والسرية المهنية في مصانع في طب الأعصاب اللي متواجدة بكل العالم، مصانع اللي أصحابها من الوسط العربي، في مصانع في زراعات الأسنان اللي متواجدة بكل العالم ومنتجاتها وتطويرها يتم في البلاد وتباع بكل العالم.
0: هذا يعني مهم نشدد عليه هيك إنه الكفاءات العربية حتى في هاي المجالات اللي مثل ما أنت عم بتقولي متطورة جدا عالميا ومطلوبة جدا.
1: طبعا يعني جزء من المصانع الموجودة في البلاد في يعني أصحابها من الوسط العربي تكون بإنتاج حلول لطب الأعصاب في مستشفيات عالمية بالولايات المتحدة بأوروبا وبدول آسيا الكاريبي.
0: نعم أستاذ أيمن، يعني بما أنك

0: تحدثت عن دورك، وخليني أسألك هيك بالمستقبل القريب ومع كل هاي القفز اللي عم نحكي عنها وهذا التطور، قديش دوركو عم بتغير؟ شو عم بيكون تحديدا في اتحاد أرباب الصناعة؟ قديش بتشوفوا أنه بالسنوات القريبة يعني هاي القفزة رح تستمر وربما تكون على نطاق أوسع لما بنحكي على الصناعات العربية؟
1: طبعا احنا علينا مواكبة موضوع التكنولوجيا، لانه مصانع في البلاد هي تكنولوجية جدا، معروف انه البلاد مبنية على موارد بشرية، على قدرات ذهنية وعلى تطوير في مجال الهايتك والصناعات المتقدمة جدا. احنا كوسط كاتحاد أرباب الصناعة وكوسط عربي من المهم جدا احنا نواكب هاي التكنولوجيا، نتابعها بصورة مستمرة، نكون جزء لا يتجزأ من هاي الصناعات ونواكب العمل فيها بصورة مستمرة.
0: في عندكم نصيحة أستاذ أيمن ل يعني أرباب الصناعة العرب تحديدا، نصيحة توصية؟
1: طبعا احنا الصناعة عندنا فكرة غير دقيقة بالنسبة للصناعة. الصناعة مش هي خطوط إنتاج فقط لا غير، الصناعة هي عبارة عن منشأة كاملة متكاملة متواجد فيها العديد من الوظائف، من وظائف إدارة، وظائف موارد بشرية، لسكرتارية، لخطوط إنتاج، لاستيراد، تصدير، أسواق عالمية، كسويق، يعني مجال جدا مفتوح. وإحنا كوسط عربي يعني ما يعني الفكرة العامة إنه الصناعة هي عبارة عن صناعة تقليدية، صناعة بس خطوط إنتاج فقط لغير، والعكس هو الصحيح. العكس انه هاي الصناعة بتستوعب العديد من المهارات في مجال الهندسة، في مجال التكنولوجيا، واحنا علينا نواكب هذا الامور لان هاي امور جدا مهمة.
0: في هذا السياق يعطيك العافية أستاذ أيمن هريج، جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات، مسؤول ملف المصنعين العرب في اتحاد أرباب الصناعة في لواء الشمال، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر، يلا يا صبايا خليكم معنا. بشكل خاص نتحدث عن يعني استعداد شبكة مستحضرات التجميل والعناية العالمية سيفورا لافتتاح عدد من متاجرها لأول مرة في البلاد، ومن المقرر أن تبدأ نشاطها رسميا بعد نحو 10 أيام من خلال 6 متاجر مستقلة وخمس نقاط بيع بنظام متجر داخل متجر. عن هذا الموضوع ينضم إلي الأستاذ حسين خليلي، خبير في الاستهلاك ومستشار لاقتصاد العالم إلي، وبعد هذا الخبر بدأ استشارة لاقتصاد العائلي. أستاذ حسين صباح الخير.
2: صباح الفل، هلا عساك، كيفك؟
0: إحنا بخير، ودايما بما يتعلق بهاي المواضيع على فكرة كتير أخذ اهتمام من بارح هذا الموضوع، يعني كل وسائل الإعلام العربية والعبرية تناقلته. كيف بتشوف هاي الخطوة أستاذ حسين، يعني دخول سيفورا للسوق المحلية عم يقدم كحدث استهلاكي كبير؟
2: يعني بالبداية مش مفهوم ضمن عفاف انه بنحكي على شركة مكياج وطلع الاشي قدي اخذ ضجي، بالفعل اخذ ضجي، لانه هو منتج صار ضروري يكون فيه له منافسين او للشركة اللي عم تشتغل في المجال، في سوبر فان ولا ابريل ولا كل هاي الشبكات الكبيرة ماخذين راحتهم في موضوع الاسعار. فدخول شريك جديد او لاعب جديد في هاي القوة وهاي التوسع وهاي قد عندهم منتجات موسعة وبيشتغلوا مع براندات عالمية بهاي بهذا التوسع، اكيد اكيد رح يكون بالاخر في مصلحة المستهلك.
0: اصلا احنا لما كنا نتساءل كتير في السنوات الاخيرة انه ليش ما فيش فروع لسيفورا في البلاد، دايما كان هيك هذا الجواب او يعني في اطار هاي النقاشات انه لحتى ما يضربوا الشبكات اللي ذكرتها. كيف اليوم بتصير هاي المنافسة استاذ حسين، وكيف بتشوف اصلا هاي الخطوة، يعني اتخاذ هذا القرار انه تفتح هاي المتاجر في البلاد، كيف يعني شو الاعتبارات اللي كانت؟
2: لا عفاف، مش راح يكون في تنزيل في الأسعار بشكل مباشر وبسرعة نحسه، بس بدي يكون في تعامل أكثر في مثلا عدد المنتجات الموجودة، أنواع المنتجات الموجودة، لأنه عندهم هن بيشتغلوا مع كل الشركات العالمية، عروض أحسن أو حملات أحسن، وهي كمان منحسها، أو خدمة أو حظيات ثنية بسموها تجربة الشراء ممكن تتحسن في كل الشبكات بشكل بسبب دخول المنافس، وبالتالي بشكل مباشر أكيد راح يكون في تنزيل في الأسعار، لأنه كل ما زادت المنافسين في مجال معين قدرة على أنه يلعبوا بالأسعار بتكون أكثر، فبصير في شغلتين، بصير في عرض لمنتجات أوسع في أسعار بتختلف، عشان هيك بيكون في إمكانية إنه نختار منتج بشكل يكون يتوافق مع الميزانية. والشغل الثاني إنه بصير سبب هاي المنافسة بصير في منتجات معينة في عليها تنزيل في الأسعار. فدائما دائما المنافسات في المصالح التجارية دائما بتصب في مصلحة الزبون بشرط واحد، وهذا الشرط الأساسي إنه إحنا ما إحنا كمستهلكين، وهاي بيجي دورنا هون عشان نعطي نصيحة، ما نطلعش على كمية الهنحة أو التنزيل اللي أخذناه إلا نطلع على الحبلة أو على رزمة المشتريات كلها هل تتوافق مع الميزانية ولا لا، لأنه بيصير في إغراء في الموضوع.
0: طبعا أستاذ حسن، خليني أسألك هيك سؤال اللي خصه شوي بعلم النفس الاستهلاكي، لأنه بدون أدنى شك بالذات لما بنحكي عن شركة سيفورا وكأنه هي ما بتبيع فقط منتجات، لأنه هاي المنتجات موجودة بمحلات تاني من كل الشركات العالمية، في كأنه تجربة شراء، في هوية، في تسويق، في صورة للناس بتتنقل على وسائل التواصل الاجتماعي. قديش المستهلك اليوم أو المستهلك في هذا السياق أكثر بتشتري العلامة والانتماء أكثر ما بنشتري الحاجة الفعلية للمنتج؟
2: يعني فضل إشي بتفاصيله صارت موضوع المتجيم أو البراندات أو الشركة اللي نشتري منها وتعلقنا فيه، لدرجة أنه بيصير في إيمان منتج في المنتج، ونفسيا لأنه قرارات عاطفية ولأنه إحنا منحب هذا المنتج أو هاي الشركة أو هذا اللوجو أو هاي خلينا نقول البراند أو لأنه هذا براند عالمي. فجزء أساسي من الموضوع بتصير فيه تفريغ طاقات سلبية في مشتريات من منتج أنا بحبه، فصير فيه تغطية نفسيا، أنا بصير فيه عندي تعلق في المنتج وبصير فيه عندي أحب أشتري هناك وبحس أنه هاي نفسيا عم بتريحني. هاي واحد. والشغل الثاني جزء من إبهار الآخرين في أنه أنا بشتري من منتجات معينة، فكمان تخدمني نفسيا، لأنه جزء من أساس قراراتنا العاطفية هي البحث عن اللايك. اللايك هو صار في حالة إبهار،
0: صحيح، صار كل يعني كل موضوع الشبكات الاجتماعية بالذات يعني منشوف كتير، مش بس عم بحكي من دوائر معارفنا، يعني حتى الناس أصحاب الأرقام دايما لازم يوثقوا كيس سيفورا لما بيسافروا بريت البلاد، ونعمل الأنبوكسينج وهي الأشياء.
2: هاي الأنبوكسينج من سيفورا بطل في حاجة نشتري أونلاين ولا نسافر بريت البلاد، صارت موجودة عنا. فهاي الشغلة بدها تأثر علينا، بتأثر اقتصاديا كل الوقت بحالتين، لما أنا بدور على قرارات عاطفية وتعلقي في المنتج أو حب منتج معين، والشغل الثاني البحث عن إبهار الآخرين في إني بشتري في هذا المنتج، أو هي تغطية نفسية بالآخر. وهون بتيجي الأخطر كمان لما نأتي شرعا عقلية للقرارات النفسية في إنه أنا بطلع لي،
0: صحيح،
2: أنا حقي، أنا بحب، أنا بتعب كل الشهر ولازم أروح أشتري من هذا المنتج. هون بيجي موضوع المنافسة يبطل فيه له محل، لأنه كمية المشتريات بتصير أكثر من قدرة المالية، فتأثيرها على الميزانية بالتالي بيكون فيه عجز. وبالمناسبة الشبكات التجارية بتعرف كثير كثير كثير منيح كيف تستغلنا نفسيا، بالدعاية، بعرض المنتج، بتلبية الطلب، بتعدد عدد المنتجات عشان يتوافق مع طلباتي أو مع عدد البراندات اللي بيكون في داخل المتجر نفسه.
0: إحنا مش من عبث منقول علم النفس الاستهلاكي، هاي حملات اللي فعليا بديروها علماء نفس يعني أو خبراء في علم النفس.
2: طبعا الشيء له تاريخ من زمان، من قبل الحرب العالميه الاولى، وهذا الموضوع هي حاله التسويق مبنيه على ترابط نفسي مع المنتج او مع الفكره. فالفكره انا بسوقها نفسيا عشان نخلق حاله من القناعه في انه هذا الشيء بيناسبني جدا، بس السؤال هل كل شيء بيناسبني نفسيا عندي قدره ماليه له؟
0: صحيح.
2: هل كل طلباتنا او احتياجاتنا او احتياجاتنا النفسيه، واحتياجات النفسيه هي هون نقطه مهمه جدا، قدراتنا المالية بنقدر نلبيها، وإذا ما نلبيهاش شو عم نعمل ولوين عم نتوجه؟ فهي الشغلة اللي بتفتح باب كثير كبير، الاستهلاك الغير مدروس اللي وصلنا لاستهلاك الأشراي، دفع ربيوت والتزامات ثابتة عم تضغط على ميزانيات عائلاتنا. أيوة. بشكل مبسوط
0: ومنغمد عينينا، يعني فجأة بيجي الموعد تبع دفعة بطاقة الاعتماد بنتفاجأ إنه ليش هالقد صرفت، ليش هالقد استهلكت، وكأنه ما منكون فعليا شعرين إنه عم نصرف كل هاي المبالغ على هاي الأمور.
2: طلعت حتى شركات الأشراي صار في عندهم منتجات متعددة، صار في كان بزمنات ندفع بنزل علينا آخر الشهر، صار في الأقساط اللي بدون ريديت، صار في الكريدت. والأخطر من كله اللي عم بيصير إسا بالفترة الأخيرة شركات الأشراي، لأنه إحنا بدنا هذا الموضوع وقراراتنا نفسية وبدناش ندفع كثير، فصار في إشي أشراي متجلجل. الأشراي متجلجل هذا ندفع عليه فوائد رهيبة جدا بدون ما نعرف إنه عم بتراكم علينا ديون. كله بالآخر طلع بلشنا من سيفورا، بس بالآخر كله متنكز، كله بوصل لمحل اسمه إدارة الميزانية، والعجز في إدارة الميزانية والبحث عن حلول. صحيح. البحث عن حل سريع أو البحث عن حل سريع في المنتج، فأنا عندي صار متوفر، والبحث عن حل سريع في المشتريات، الكرتيس الشرعي موجود. فهون بيجي كل اللي بربط كل الأمور مع بعض، هو إنه نحاول نشتري من هاي الشركات بأسعار تتوافق مع قدرتنا المالية والتمتع في الانضباط في المشتريات، وهي الشغلة هي اللي بتجيب النتيجة النفسية والمتطلبات الحياتية المتوازنة، وبالتالي هيك بيكون في طبعا أحسن، وساعتها أنا استغليت هذا المنافس الجديد اللي فات لمصلحتي.
0: صحيح. توصية أستاذ حسين بما يتعلق بهذا الموضوع هيك، لأنه يعني أنت في سياق الحديث حكيت أكم من توصية جوهرية فعليا، ولكن هون بهاي الأمور كمان اللي منقدرش ننكر، يعني أنا من ضمن الناس، ده أعطيك اعتراف ضمني، هون عن جد العاطفة بتلعب، يعني حتى

0: مرات يعني بنسمع انه حضروا مثلا القائمه ودخلوا مع ولكن في إشي كتير مغري بهاي التجربه الشرائيه، عشان هيك انا طرحت هاي النقطه، وكانك بتفوت دائما انت بتشتري اكثر من القائمه اللي محدده.
1: طلع يعني في مقول الجلد دون الرومي بيقول لك من ترك ملك.
0: ايوه،
1: نملك الحياه بالانضباط والالتزام في قوانين اداريه سليمه، اذا ما شغلناشها ان في المشتريات المغريات ملان عفاف بكل محل، في مغريات بكل المنتجات، صار العروض والسوشيال ميديا والاسلوب اللي بيسوقوا لنا له المنتجات بغرينا نفسيا. هاي الحاله نطلع، بتعرف شو، ناخذها من زاويه ثانيه حتى تدريبيه، نطلع على الثمن اللي بدنا ندفعه بسبب تلبيه الرغبات.
0: هيك بنضبط نفسنا وبنتعلم نضبط نفسنا
1: الانضباط. فانا بدي اروح على سفورة وبدي اروح على شركه جديده اجت جديد مع منتجات متعدده، وبدي البي حاجه النفسيه بس بحاله انضباط، او بالعبري بسموها باللغه الاقتصاديه بسموها تكتوب، احدد ميزانيه. يعني انا رايح اعمل مشتريات مزبوط، اعرف شو بدي وقديه ميزانيتي بتسمح لي اني اشتري، لانه طريقه العرض وطريقه التسويق هي بالفعل بتغرينا نفسيا، في بطل في الحسابات عقليه لها محل، فبصير في مشتريات اكبر من قدرتنا بكثير.
0: صحيح. طيب بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ حسين خلايلي، المدرب والخبير في الاستهلاك ومستشار اقتصاد العائلي، على هاي المشاركه وكل هذه التوصيات ايضا. شكرا جزيلا، يسعد صباحك. يلا من هذا الموضوع هيك يعني حكينا عن دخول شبكة سيفورا وافتتاح عدد من المتاجر لأول مرة في البلاد، وبشكل عام أيضا تطرقنا لكل ما يتعلق بموضوع الانضباط والاستهلاك العاطفي كيف نضبطه. خلونا نخرج لفاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعتها الثانية.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداءً من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجيش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ومنقول صباح الخير للزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف لك للمستمعين الكرام. تحياتي.
0: يلا احنا معك اخر وابرز عناوين الرياضة.
1: طبعا الجميع في المجتمع العربي ينتظر التوقيع الرسمي والنهائي لعنان خلايلي مع كريستال بالاس، وطبعا التوفيق جاء من رب العالمين بداية بعد هذه الصفقة التي لم تتم مع انتر ميلان. كريستال بالاس توصل نادي سان جيرواز الى اتفاق مع كريستال بالاس، طبعا بطل دوري المؤتمر الاوروبي، ينتقل النجم عنان خلايلي ويتم تقديم اللاعب رسميا خلال الايام القريبة المقبلة، وممكن طبعا التقديم ان يكون اليوم. ينتقل الى كريستال بالاس بعدما تعثرت حكينا صفقة انتر ميلان، وراح يقترب الى تجربة جديدة ومثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز. هي خطوة تعد من ابرز محطات مسيرة عنان حتى الان. طبعا كريستال بالاس قادر على منح اكبر عدد من الدقائق واللعب في نادي وحنافس اوروبيا. ايضا نبارك لاعبي الباك الغربيه سيد ابو صالح مهاجم مكابي تل ابيب، وهذا الانتقال الذي يلوح في الافق. يبدو ان مكابي تل ابيب اليوم على موعد لتقديم الاوراق للتوقيع مع نادي كولورادو المنافس في الدوري الامريكي لكره القدم MLS، وخط التعاقد مع المهاجم تقريبا جاهز بحسب التقارير. النادي الامريكي راح يقدم عرض رسمي للمفاوضات مع مكابي تل ابيب. 6 مليون دولار عفاف هي الصفقة لهذا الشاب. طبعا نحكي على لاعب اللي خاض في الموسم الفات 31 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 7 تمريرات، وحتى في بداية الموسم الحالي يعني سجل أمام بيرستدع وأمام فريق شيريف تراسبول في ذهاب دوري التمهيدي للدوري الأوروبي. مبروك لباك الغربية، مبروك سيد أبو طارق للمجتمع العربي. طبعا عيسى وفريج هي المرشح لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم، قال لنا في راديو الناس حان الوقت للتغيير الحقيقي في كرة القدم الإسرائيلية، وهو يصول البلاد ويجوب البلاد ويلتقي في الفرق العربية واليهودية من أجل هذا الترشح. وأخيرا نبارك لمكابي خائن نصرة إمام اللاعب إيدي باليلتي الذي جاء من عرونية طبرية من الدرجة الممتاز العليا إلى الممتازة، وسبق اللاعب في مصر الجليل وارتقى مع رفا الجليل، يلعب مدافع ايسر ويملك طبعا بديلتي خبره كبيره، وواضح انه ماهر حامد وعلاء صايغ عم بيشتغلوا صح ولخير نصراوي في الطريق الصحيح.
0: جزيل الشكر يا فادي على كل هذه العناوين، وطبعا احنا دائما نتابع معك في مسار رياضه كل المشهد الرياضي بشكل موسع ومفصل. الزميل فادي مصطفى، شكرا يا فادي، صباح الخير.

مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على حسن المتابعة. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة نلقاكم وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحف.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
11: سكن اقامه،
12: كنت بحالة ضياع،
13: كنت متخربط بالبلاد برا،
14: شفت طلاب وسالت ناس،
15: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
16: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
17: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
18: نظم
17: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
19: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
20: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
21: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.

0: كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 22/8 خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل القائمة الثلاثية بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. في حديثه لراديو الناس قال غنايم إن المبادرة تستند إلى العلاقة الوثيقة بين اللجنة والسلطات المحلية ودورها وعلاقتها مع الجمهور.
5: كنا بنتمنى انه يكون اتفاق واحنا ما نطلعش هذا البيان. المسؤولية اللي بتتحتم علينا انه نضل مكتوفي الايدي ولا احنا نتدخل. جريمي اذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، مصيبي اذا بتجاهلوا اللجنة القطرية، لانه احنا بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع اهلنا واخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. احنا اللي بدنا نجيب الناخب بدنا نطلع من داره عشان يصوت. احنا اللي اليوم هدفنا واحد وحيد لنصل لنسبة تصويت 70% عشان هيك.
4: من جانبه قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه إن اللجنة قدمت قرارها وأبلغت الأحزاب التي منحتها تفويضا نهائيا، مؤكدا أن على الأحزاب احترام القرار والالتزام به. وأوضح طه أن صياغة القرار استندت إلى 5 معايير سياسية وانتخابية وتنظيمية بهدف تقييم قوة الأحزاب وتمثيلها في تشكيل القائمة. وفي حديث لراديو الناس دعا طه القائمة العربية لتغيير ورئيسها أحمد الطيبي إلى قبول قرار لجنة الوفاق والالتزام بالتعهد الذي وقعه بهذا الشأن.
6: فوضنا لكي نعطي قرارا نهائيا. الاقتراحات تعطى في المفاوضات، والأحزاب فوضتنا تفويضا لا رجعة فيه ووقعت أمام محامي قرار اللجنة لا رجعة فيه. عربية للتغيير أنا أناشدهم من أجل احترام توقيعهم، من أجل قضية اجتماعية وأخلاقية، الالتزام بالقرار، الالتزام بالتفويض الذي لا رجعة فيه، وأن يعودوا إلى ذلك بروع مهضبهم أمام الشارع. وهذا أيضا يسيء للقائمة الثلاثية، ولكن رغم ذلك ممكن أن يعودوا ويلتزموا بالقرار.
4: وكان التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد أعلنا التزامهما بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة الثلاثية. وفي حديث لراديو الناس أكد سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أن قنوات الاتصال مع العربية للتغيير لا تزال مفتوحة، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق وتشكيل القائمة.
7: مشان هيك احنا من الاسبوع السابق نحن كنا اول من تقدم الى لجنة الوفاق، ونحن اكثر من الح على لجنة الوفاق ان يعني تحسم الامر باسرع وقت. هي قالت انها تحتاج الى اسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب، ولكن نحن فعلا قلقون. احنا بنقول انه الناس تريدنا بالشوارع، تريد ان تغنى معها برفع نسبة التصويت.
4: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير احمد دراوشي في حديث لراديو الناس وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة، واتهم دراوشي لجنة الوفاق بتغيير تركيبتها بصورة تخدم الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير وفق تعبيره.
8: أن من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذا الطرح، ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم، وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة. وهذه
4: أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم بأن إسرائيل اقترحت صفقة لتبادل الأسرى مدنيين مع لبنان. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تسعى في إطار الصفقة المقترحة إلى استعادة رفات يهود مدفونين في بيروت وصيدا، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن المقترح من الجانبين. أعلنت حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالخطة وفق

0: وفق جدول زمني واضح. من جانبه رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحابات من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جث جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانبا. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه. وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر. وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: ما تتنازل عن اقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد ان بسعر التسعيري. اكتشفوا الاي اكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري

0: MI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: فاينل سيل في فوكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: حطمنا الأسعار، سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: ريد إن مع آيبليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آيبليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد مواطن من معالي عيرون وآخر من النقب وقاصر من أم الفحم بتهمة قتل المرحوم محمد محميد. ووفق لائحة الاتهام فقد وقعت الجريمة بدافع الانتقام لمقتل زوجة أحد المتهمين، حيث يحاكم شقيق المرحوم على خلفية تلك الجريمة. دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عار المواطنين الذين تلقوا إخطارات من دائرة أراضي إسرائيل أو لديهم ملفات عالقة تتعلق بمبان قديمة أو أراضي الدولة إلى التوجه بشكل عاجل للجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عار بهدف بحث الملفات بشكل موحد. أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل القائمة الثلاثية بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. في حديثه لراديو الناس قال غنايم إن المبادرة تستند إلى العلاقة الوثيقة بين اللجنة والمجالس المحلية ودورها وعلاقتها مع الجمهور.
1: كنا بنتمنى انه يكون اتفاق واحنا ما نطلعش هذا البيان. المسؤوليه اللي بتتحتم علينا انه نضل مكتوفي الايدي ولا احنا نتدخل. جريمي اذا بتجاهلوا اللجنه القطريه، مصيبي اذا بتجاهلوا اللجنه القطريه، لانه احنا بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع اهلنا واخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. احنا اللي بدنا نجيب الناخب بنطلع من داره عشان يصوت. احنا اللي اليوم هدفنا واحد وحيد لنصل لنسبه تصويت 70%.
0: قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه إن اللجنة قدمت قرارها وأبلغت الأحزاب التي منحتها تفويضا نهائيا، مؤكدا أن على الأحزاب أن تحترم القرار وتلتزمه. وأوضح طه أن صياغة القرار استندت إلى 5 معايير سياسية وانتخابية وتنظيمية بهدف تقييم قوة الأحزاب وتمثيلها في تشكيل القائمة. وفي حديث لراديو الناس دعا طه القائمة العربي أو الحركة العربية للتغيير ورئيسها الدكتور أحمد الطيبي إلى قبول قرار لجنة الوفاق والالتزام بالتعهد الذي وقعه بهذا الشأن.
2: نحن فوضنا لكي نعطي قرارا نهائيا، الاقتراحات تعطى في المفاوضات، والأحزاب فوضتنا تفويضا لا رجعة فيه ووقعت أمام محامي قرار اللجنة لا رجعة فيه. عربية للتغيير أنا أناشدهم من أجل احترام توقيعهم، من أجل قضية اجتماعية وأخلاقية، الالتزام بالقرار، الالتزام بالتفويض الذي لا رجعة فيه، وأن يعودوا إلى ذلك بروع مهضبهم أمام الشارع. وهذا أيضا يسيء للقائمة الثلاثية، ولكن رغم ذلك ممكن أن يعودوا ويلتزموا بالقضية.
0: أفادت تقارير لبنانية نقلا عن مصدر دبلوماسي لبنان بأنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل، مرجحا استئنافها بعد فصل الصيف. أضاف المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا توسيع المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المناطق السابقة، وطلبتا بانسحاب حزب الله من تلال علي الطاهر، فيما رفض الوفد اللبناني الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهدافه بنى عسكرية في جنوب لبنان. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة. بعد قليل تلتقون الزميل فراس خطيب وبتوقيت العالم. في أمان الله وحفظه.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول

0: المحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: فوضى. يشيع في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى، ويقابله بالعبرية أناركيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئات الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم، هذا البرنامج الذي يأتيكم ليحكي ما الذي يحدث في هذا العالم، في هذه القرية الكونية التي نعيش بها. إذن أنا فراس خطيب، رافقني في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج ميرال الصفدي. سنحاول أن نبحث في هذا الأسبوع الملفات العديدة. من هو عبد الرحمن السيد، الطبيب المصري الذي احتل المشهد السياسي في الولايات المتحدة؟ هذا الرجل الذي يسمى بممداني الثاني، ولكن هو ربما أكبر من ذلك. انتخابه من قبل الحزب الديمقراطي ليكون مرشح الانتخابات أيضا في ميشيغان للسنات الأمريكي يفتح الكثير من الملفات والقضايا حول العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وحول التغير الذي تعيشه الولايات المتحدة في هذه الآونة تحديدا. أزمة المهاجرين في إسبانيا، ما الذي حدث فعلا، ولماذا قضية المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا تتحول إلى قصة كبرى في الاتحاد الأوروبي؟ وطبعا كلنا نصادف ما يعرف بويكيبيديا. ويكيبيديا اللي بدي إشي بعرفه من ويكيبيديا، هذه الموسوعة التي تعرف كل شيء نعيشه، ما هي الأمور التي تواجهها في هذه الآونة تحديدا بعد عمليا تطور الـ AI والذكاء الاصطناعي. إذن هذه الملفات التي سنبحثها من خلال هذا اليوم، وبطبيعة الحال سنبدأها أيضا في ملف الولايات المتحدة. قبل فترة وجيزة يعني ما كانش هذا الاسم معروف، عبد الرحمن السيد، هذا الشاب الأمريكي المصري عمليا يحتل المشهد. من هو عبد الرحمن السيد، أو يعني كيف بقول عبدول السيد، لأنه في نهاية المطاف وقال في أحد خطاباته أنه في الأمريكان مش عن جد بيعرفوا يلفظوا اسمي كما يجب، فبيسموني عبدول. وأيضا دونالد ترامب كان قد تحدث وقال أنه عبد الرحمن السيد هو طبيب وسياسي أمريكي ديمقراطي من الحزب الديمقراطي. اليوم بشكل خلينا نقول يعني لا يخفى على أحد أنه فيه نوع من العنصرية، أيضا زوجته محجبة، فبيجي دونالد ترامب بعرض صورة له مع زوجته غير المحجبة وبحط صورة عبد الرحمن السيد وهو عمليا أمريكي بهذا الصدد، يعني إلى جانب زوجته، وبقول له يعني بما معناه أنه يتحدث عن الولايات المتحدة، انظروا إلى هذا المرشح وانظروا إليه، بما معناه هو الذي يمثل

0: طيب إذا عبد الرحمن السيد هو تتحدث عنه طبيب وسياسي أمريكي ديمقراطي تقدمي من أصول مصرية برز بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان 2026. إذا هو عمليا من مواليد 1984، درس الطب في كولومبيا وحصل على منحة رودس ودرس أيضا في أكسفورد. ينتمي إلى الجناح التقدمي اليساري في الحزب الديمقراطي وقريب فكريا من بيرني ساندرز اللي هو عمليا الرمز اليساري في الحزب الديمقراطي في هذا الصدد. يركز على التأمين الصحي الشامل ودفع الأجور، دعم النقابات وما إلى ذلك. لديه نفوذ كبير لدى المانحين. ترشح في انتخابات داخلية في الولايات المتحدة، بما معناه احنا نتحدث عن المرشح اللي يكون مرشح الديمقراطيين في ولاية ميشيغان في شهر 11 في مجلس الشيوخ الأمريكي. تخيلوا أن انتخابات داخلية في الحزب الديمقراطي تتحول بين ليلة وضحاها إلى انتخابات يهتم فيها كل إنسان في الولايات المتحدة، لأنه الفئة الداعمة اللوبي الذي الداعم لإسرائيل وهو إيباك بما معناه رصد أكثر من 50 مليون دولار من أجل إسقاط عبد الرحمن السيد من هذا في هذا السباق داخل الحزب الديمقراطي. ويعتبر هذا الرقم 50 مليون دولار في هذا الصدد هو الأكبر في تاريخ الانتخابات الأمريكية الداخلية من أجل إسقاط عبد الرحمن السيد. ولكن ماذا نفعل؟ في نهاية المطاف استطاع أن يتغلب على منافسه ليكون مرشح الحزب الديمقراطي في مقابل الحزب الجمهوري. محمد القاسم محلل الشؤون الأمريكية والدولية، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية دكتور فراس، ويسعد مساك أنت والمستمعين.
0: يعني عم نحكي عن عبد الرحمن السيد عبدول كما يقول لنا في الولايات المتحدة. من هو هذا الرجل؟ لماذا انتخابات داخلية في ولاية معينة في الولايات المتحدة تتحول إلى قضية رأي عام في كل الولايات المتحدة وربما في العالم أيضا؟
1: صحيح، يمكن هاي من أهم الانتخابات، وهو من أهم المرشحين اللي فازوا عن حزبهم حتى اللحظة. وربما إذا فاز في الانتخابات النصفية يكون بيسجل تاريخ، لأنه بيكون أول أمريكي مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا الشيء اللي مرعب كثير من الأمريكيين، خصوصا الرئيس دونالد ترامب وجماعته. دكتور عبد الرحمن السيد أمريكي من أصول مصرية، ابن مهاجرين مصريين، تلقى تعليم طب في جامعة كولومبيا وفي جامعة أكسفورد، كان له وظيفة في ولاية ميشيغان اللي هو منها في وزارة الصحة ومركز كبير. قرر أنه يترشح لحاكم ولاية ميشيغان في السابق، ولكن لم ينجح، وقرر في شهر يونيو الماضي من العام الماضي أنه يرشح نفسه لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. ولاية ميشيغان معروفة فيها مدينة ديربورن اللي هي تعتبر عاصمة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، نظرا أنه فيها على الأقل 500,000 ابن عرب هناك أمريكيين من جنسيات مختلفة. وولاية ميشيغان مهمة جدا لأنها لا تمثل أو ليست هي ولاية محسوبة على الليبراليين وأنه الحزب الديمقراطي بربحها بسهولة مثل نيويورك أو كاليفورنيا على سبيل المثال وولاية أخرى، وإنما هي ولاية بسموها بلو كولر، يعني ولاية العمال محافظين نوعا ما، ودائما في صراع عنيف من قبل السياسيين الأمريكيين ومن يرشح نفسه للرئاسة الأمريكية في الفوز في ميشيغان. وإذا حدا ربح ميشيغان في الانتخابات الرئاسية بتكون مؤشر على أنه رح يربح ويفوز في البيت الأبيض، ولذلك هي مهمة جدا جدا. وعدم نجاح الجمهوريين فيها في مواجهة دكتور عبد الرحمن أو عبدو مؤشر على أنه هناك فعلا التغيير اللي عم منشوفه فراس في السنوات والعقود الماضية بدأ يتسارع، وأنه تغيير حقيقي، وأنه الأمريكي أصبح لا ينظر إلى اسم المرشح ولا إذا كانت زوجته محجبة كبعض.

0: العنصريين وما إذا كان أهله مهاجرين، مع أنه كل الشعب الأمريكي أهله مهاجرين وجاي من خلفية مهاجر.
1: طبعا شو دولة مبنية على المهاجرين بالأساس.
0: نعم، مبنية على عن عن على على العبودية، اقتلاع الأسود من أفريقيا، ومبنية على إبادة السكان الأصليين في الولاية. هذا أمر لا يجب الحديث عنه، يعني لا يعني إنه نحن مش فخورين في إنه يكون الواحد أمريكي ويفتخر في إنه مزدوج الهوية، بالعكس، ولكن يجب أن يكون هناك اعتراف بأنه كان في حرب إبادة تجاه السكان الأصليين، وأنه كان في أيضا اقتلاع جذور السود الأمريكيين من من من بلادهم ومن أحضان أهليهم، وجابوهم للعمل لعقود من الزمن بدون، مش بس كعبيد، بدون حتى ما يدفعوا لهم أو يعلموهم. على كل الآن أصبح الحديث عن عن عن صلب الموضوع، أصبح الحديث عن الأمور التي تهم الأمريكيين، ولذلك هذا الأمر يخيف إيباك، يخيف ترامب، يخيف الحزب الجمهوري، ويخيف كمية كبيرة من الديناصورات داخل الحزب الديمقراطي، لأنه أصبحت أموال إيباك وأموال اللوبيات الأخرى لا تستطيع أن تؤمن نجاح أو انتصار مرشح عن آخر.
1: يعني بكل ما يعني ما الذي يمثل نجاح عبد الله؟ هل كان ممكن يعني في قبل 10 سنين أن يستطيع إنه أن يدخل هذا المعترك، وأن إيباك اللي هي عمليا اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة أن يرصد هذه المبالغ وينجح؟ هل هذا كان يعني سيناريو مقبول في الولايات المتحدة يعني قبل 10 سنوات، ولا إنه إحنا عم نشوف إشي جديد ومتغير جديد في في في الرأي العام الأمريكي؟
0: هاي ملاحظة مهمة جدا جدا في الرأس. لا، لم يكن من السهل، إن لم يكن مستحيل قبل 10 سنوات. يعني إحنا نحكي عن الفترة ما قبل 19 وفترة ما بعد 19. ما قبل 19 كان هناك جهل كبير، ومعروف كيفية نظرة المجتمع الأمريكي للمهاجر من العربي والمسلم، خصوصا أنه طريقة الديبكشن تبعته في هوليوود، فكان هذا هو الانطباع السائد. بعد 19 كان فعلا في ردة فعل أمريكية سلبية جدا، عنصرية تجاه المسلمين وتجاه العرب في الولايات المتحدة. يعني حتى الهندوس لأنه بلبسوا العمامة على رأسهم كانوا جزء من الناس اللي تم التعرض لهم، لأنه كانت فكرة الأمريكي أنه هو أيضا هذا الشخص عربي أو مسلم. ولكن أيضا أنا أتحدث عن التغيير، عن تغييرين. التغيير الأول وهو اللي أنا بسميه التغيير بسرعة السلحفاة، اللي بدأ منذ زمن، بدأ على أيدي المهاجرين وليسوا أبناء المهاجرين اللي ولدوا في الولايات المتحدة، ولكن كان تأثيرهم بسبب ضعفهم وعدم ترتيبهم، وأيضا بسبب عدم تبنيهم لمحاربة هذا التمييز والعنصرية بالطريقة الأمريكية، كان بطيء، ولكن كان هناك مقاومة. ولكن التغيير حصل بشكل كبير وتسارع لعدة أمور من بعد 19. الأمريكي اللي من أصول عربية أو مسلمة أو ابناء المهاجرين اللي مولدين في أمريكا، اللي شاربين مية أمريكا وماكلين في أمريكا وتعلموا في كأمريكا، ما رضي الواقع القائم. والأمريكي ما برضى أنه يكون في عنصرية، لأنه الجميع تحت الدستور متساويين، فقاوموا هذا الفعل. أخذ وقت، ولكن لم يأخذ وقت طويل جدا، ولذلك شفنا أمثال رشيدة طليب وإلهان عمر وغيرهم في انتخابات الأخيرة آخر كم من شهر، شفنا عدة من أصول إيرانية وأفغانية وعربية ومسلمة في عدة ولايات، في كولورادو، في أريزونا، في ولايات في فيرجينيا، بلشوا يبدأوا في الوصول إلى مراكز متقدمة. وهذا الموقف القوي المقاوم للعنصرية، لأنه أنت بتتحدث بلكنة مثل لكنة أهل البلد، بتفكير مثل تفكير أهل البلد، أصبح ينظر لك الأمريكي، وخصوصا الجزء الأكبر الأمريكيين الآن اللي بيدعموا هذا الموقف هم من الشباب المتعلمين الفاهمين الوضع، واللي أصبحوا لا يأخذوا أخبارهم فقط من المصادر الأخبار التقليدية اللي هي سبب كبير من المشاكل اللي بنواجهها في أمريكا.
1: محمد، هيك بس باختصار، يعني الآن نتحدث عن هذه التحولات، وإذا بدنا نيجي نحكي

0: انه ممكن، هل ممكن عبد الله الان، هو عبد الله السيد او كما عبد الرحمن، متاسف عبد الرحمن، هو بيقول انه بامريكا بيقولوا له عبدول السيد. خلينا نسمع شو حكى في احد الخطابات يعني المسجله له.
1: Well, look, I know I'm not supposed to run for office. My name is Abdul El Sayed. I knew that the day I was born, and they gave me an 11-letter first name. Abdul's just half of it. The whole thing is Abdul Rahman. It's got sounds that come out of parts of people's throats. They don't even know they have. But when my parents immigrated here from Egypt, northeast corner of Africa, they thought they were going to go back. And it turns out that they also understood what it would mean for me to be raised here, and I saw that so clearly. I'd spend my summers in Egypt with my grandmother, smartest, wisest person I ever met in my whole life. Never got to go to school. She herself was the ninth of 14, raised six of eight to whom she gave birth. Two died before their first birthday. An aunt and uncle I never got to meet. Now, people, you can imagine, with a name like mine, people like to come out of the internet and say, oh, he must hate America. Don't get it twisted. I love America. I know exactly what America did for me. I saw it.
0: إذن يعني محمد هو يتحدث عن حياته، هو عمليا فخور.
2: هذا هو الخطاب الصحيح. هذا هو الخطاب الصحيح.
0: خلينا بس هيك نترجم للمستمعين ما الذي قالوا، يعني بما معناه يعني
2: إنه هو لم يستعر أو ما في شعار من إنه إن أصوله مصرية.
0: بالفعل يتحدث عن جدته إنه يقول من أذكى الشخصيات اللي تعرفت عليها على الرغم من أنا لم تذهب إلى المدرسة، ويقول إنه أؤمن بأمريكا بما معناه اللي تحت هذا الفيديو، يقول بغض النظر عن المكان الذي نشأت فيه أو لون بشرتك أو الطريقة التي تصلي بها، تستحق فيها حقوقا متساوية في هذا البلد. يعني عملنا هذه هي الرؤية الانتخابية تبعته.
2: وهو يعترف إنه قبل فترة اللي اسمه عبد الرحمن أو عبد الله أو محمد كان من الصعب عليهم إنه يكونوا مثلهم، مثل جون ومثل روبرت ومثل مايك ورادي وسو فورث. الآن اختلفت الأمور، محمد أصبح يكون صحفي على أهم محطات أو الشبكات الإخبارية في الولايات المتحدة، لأنه مثله مثل أي أمريكي آخر. دكتور عبد الرحمن زوجته المحجبة تكون السيدة الأولى لولاية ميشيغان، هذا أمر طبيعي. زهران ممداني مهاجر عمره 7 سنين لأبوين مهاجرين، أصبح الآن رئيس بلدية أهم وأكبر مدينة ليس فقط
0: في
2: الولايات المتحدة ولكن في العالم، وزوجته من أصول سورية أمريكية. أصبحنا الآن نستطيع أن نقول بأن الحلم الأمريكي لا زال موجود. أمريكا مش بلد كاملة، أمريكا مش بلد خالية من العنصرية وخالية من المشاكل. نعم الأمريكي يعترف بذلك الأمر، ولكن على الأمريكي من أصول مهاجرة أن يقف الآن ويقاوم ويدافع عن نفسه في مواجهة العنصرية اللي جاي من أكبر وأهم مركز في الولايات المتحدة له، هو مركز الرئيس. يعني لما الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة رئيس كل الشعب الأمريكي يضع منشور صورته وصورة زوجته ميلانيا، اللي على فكرة هي انتهكت القانون وهي قبل ما تتزوجه لما كانت عارضة أزياء وكذبت في دخولها على الولايات المتحدة، ومرت 6 شهور فيزا وكانت في أمريكا بدون فيزا صحيحة، ومع ذلك حط صورة الدكتور عبد الرحمن وزوجته المحجبة اللي هي دكتورة بيضاوية دكتورة نفسانية، وقال هاي أمريكا وهاي أمريكا. الأمريكا الصحيحة هي الأمريكا اللي بتعطي فرص
0: التي تستوعب الجميع. طبعا الحلم الأمريكي هو في كل مكان في العالم، يجبغي بغض النظر إذا كنت علمانيا متدينا محجب مش محجب تعيش حياتك.
2: عندي أمل أنا دائما عندي أمل، أنا صليت 20 سنة
0: أنا يعني بدون فسحة الأمل دائما نتمنى أن يكون هنالك،
2: ولكن الأهم من ذلك أنه أصبح الآن السكوت خطيئة. يقف الآن الجميع ومن خلفيات مختلفة ضد العنصرية اللي جاي من الرئاسة في البيت الأبيض وغيرها. أصبحت سياسة التخويف الآن، لأنهم خايفين إنه أصبحت أموال إيباك لا تؤمن لك المركز والفوز، وأصبح الآن خايفين من إنه التغيير حقيقي وليس تغيير موضة فقط، ولذلك الاتهامات بالشيوعي إنه أنت شيوعي، واتهامات بأنه اشتراكي، واتهامات
0: إنه أنت مش أقل ما بتشتغل اتهامات إنك شيوعي خاصة بطلت مثل الأول. بالفعل يعني لم يعد الشيوعيون أصلا لا يملكون أيضا قرار في العالم من أجل أن تكون جزءا من هذه المنظومة. محمد القاسم محرر الشؤون الأمريكية أيضا والدولية، شكرا لك، يعطيك ألف عافية محمد.
2: الله يعافيك، شكرا لكم جميعا.
0: طيب إذن يعني بطبيعة الحال هذه قصة من قصص الانتخابات، هذا لا يعني بالضرورة تغيير في الولايات المتحدة، ولا نرى بأنه يعني المهاجرين سيتحولون إلى حاكمين هناك بطبيعة الحال، ولكن دائما هنالك إنه أمل مش بس في الولايات المتحدة، في كل مكان الناس تكون سواسية كأسنان المشط، بغض النظر عن الدين، عن العرق أو البشرة أو اللباس.

الشخص بغض النظر عن الدين، متدين أو علماني، كله لازم يأخذ حقوقه كما يجب، لأنه في نهاية المطاف الدولة كهي، نحن مش عم نحكي على مؤسسات دينية ولا مؤسسات خيرية، تحدث عن في نهاية المطاف الدولة، وظيفة الدولة أن تمنح مواطنيها ومن يعيش فيها العيش بكرامة بغض النظر عن شو هو ومنين جاي، لأنه ما نعيش اليوم سأصبح إحنا يعني كأقلية أصبح مطلب عادي، أنت بتأخذ لازم تعطي وما إلى ذلك، وهنالك نسيان للحق الأساسي. ماذا تعني المواطنة؟ المواطنة هي عقد بينك وبين الدولة، الدولة تعطيك كل ما تحتاجه كإنسان من السكن ومن الحياة الكريمة، وأنت في المقابل تنتمي، ويعني بما معناه أن لا تعادي هذه الدولة التي تعيش بها، وأن لا تقوم بما هو معاد لها على الصعيد الفعلي، يعني مش على صعيد المواقف. فبنهاية المطاف نحن أمام يعني هذه الدروس المدنيات اللي احنا ندرسها، ونرى بأن غالبية الدول يعني العالم لا يقتدي بمثل هذه المبادئ المكتوبة على الورق. طيب خلينا نطلع على فاصل ونواصل.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا امر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

عدنا راديو الناس 103.3 107.8. طيب الآن هيك موضوع اقتصادي شوي كمان تعريفي جغرافي, بدنا نحاول نستضيف يعني نحاول هيك شوي نضيف معلومات معينة. نعود يمكن بالصف الثامن أو التاسع درسنا عن هذه الأماكن, بس المضائق, قضية المضيق, مضيق هرمز, مضيق باب المندب وما إلى ذلك, نحاول هيك شوي نفهم أهمية هذه المحاور وكيف تحولت إلى الحرب. ذكر الحرب 28/2 خطاب نتنياهو وترامب الذي تحدث عن إسقاط النظام والذي تحدث عن أماكن يعني على وضع سياسي جديد قد يحدث في إيران وما إلى ذلك, ومنشوف اليوم بشكل أو بآخر أنه تحول الموضوع لمضيق هرمز, باب المندب, حوثيين, سفن, نفط, ما إلى ذلك. لا حدا بيحكي عن صواريخ, لا حدا بيحكي عن برنامج نووي, لا حدا بيحكي عن أمور اللي هي يعني اللي بلشوا الحرب

0: الغير المنتهية حتى هذه اللحظة. طارق عواد يعطيك العافية.
1: مرحبا دكتور فراس.
0: يعطيك ألف عافية. إذن خبير في شؤون النفط والطاقة، عرفنا ماذا يعني المضيق وشو الفرق بين هرمز وباب المندب، وين هذا بدخل وهذا، وشو يعني بالآخر يعني هيك الفرق بيناتهن وكل واحد وتعريفه ميزاته، والمضيق ما هو بالأساس؟
1: شكرا لك انكم كراديو فراس.
0: أول بس كمان شوي هيك شكرتنا وراح صوتك، أنت صوتك مش منيح، لأنه يعني منعود الاتصال فيك. احكي إسا نشوف.
1: لا إيه منيح.
0: لا انا مش سامعك. لا لا اسا سنه يا اسا اسا اسا ميرال كمان مره بتتصل فيك. يلا يا ميرال الله بعينك. طيب يعني عم نحاول نبحث قضيه، بتعرفوا انه في هنالك تسريبات بانه الرئيس الولايات المتحده كان بده يعلن انتصار الولايات المتحده على ايران بعد فتح مضيق هرمز الذي لم يفتح حتى هذه الساعه. حدا كان يعرف مضيق هرمز قبل الحرب؟ ما حدا كان يعرف. تحولت هذه الورقة، على فكرة اللي كان متابع هاي الشأن كان يعرف، لأنه في تقريبا في نهاية شهر واحد كان هنالك مقابلة من قبل يعني وكالة رويترز مع علي لارجاني مستشار الأمن القومي الإيراني الذي تم اغتياله إسرائيليا، اغتالته إسرائيل في الحرب الأخيرة. علي لارجاني كان أحد الشخصيات، إحدى الشخصيات المؤثرة جدا في السياسة الإيرانية، وقال بأنه بكل ما يتعلق في موضوع الحرب إذا هوجمت إيران فإنها سترد على كل المنطقة وستشتعل كل المنطقة في حال كان هنالك حرب. وكان هنالك تهديدات مبطنة من قبل الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز إذا هوجمت إيران، وهذا ما حدث فعلا. لكن من لم يحسب حساب هذا الموضوع، طبعا هي الولايات المتحدة وإسرائيل، أغلق المضيق لم يفتح حتى هذه اللحظة. مش بس لم يفتح، تحول أيضا مضيق باب المندب إلى قضية أخرى، نظرا لأن الحوثيين هم في تحالف مع الإيرانيين، ونتحدث عن أوضاع اقتصادية مزرية في العالم نتيجة إغلاق هذين المضيقين اللي تحولوا إلى عنوان هذه الحرب. مرة أخرى طارق عواد مستشار أو الخبير في شؤون الطاقة والنفط يعطيك العافية. كنا نحكي عن المندب، وكنا نحكي عن باب المندب، وكنا نحكي عن أيضا عن مضيق هرمز.
1: شكرا لك، تهتموا بهيك مواضيع صديقي. اليوم بالعالم في 8 مضائق مركزيات الأمور بينهن التجارة الدولية. نحكي على 80% من بضاعة العالم التجارة الدولية تمر عن طريق البحر مش الطيارات. عندك انت يا سيدي في مضائق اللي هي طبيعيه زي مضيق هرمز باب المندب، وعندك مضائق اللي هي صنع الانسان، نحكي على قناه السويس وقناه باما، هي جزء من طبعا المضائق اللي بتكون موجوده فيها. اللي انعملت عن طريق الانسان كيف مصر عملت بقناه السويس، ولا انا عملتها بدي اخذ مصاري، نفس الشيء قناه باما. المضائق الماديه الطبيعيه حسب القانون الدولي قانون البحار ممنوع حدا ياخذ عليها مصاري حاليا، وهذا رح يحاولوا الإيرانيين يغيروه حاليا بالنسبة لمرور النفط والغاز والمواد الكيماوية هناك. هاي بشكل عام الخريطة اللي هي موجودة من ناحية مضائق المائية، وهي الصراع القائم الناعم بين القوى الإقليمية الكبيرة، يكون في عندي أوراق ضغط أنا أكون فيها. عشان هيك إذا بتشوف أنت بتلاحظ آخر مدة في حديث داخل إسبانيا على مضيق جبل طارق.
0: صحيح.
1: إنه إذا الإيرانية رح يأخذ رسوم مش رح يأخذ رسوم. إذا بتتذكر بالخريطة كيف حكينا بدروس الجغرافيا القديمة اللي علمونا إياها، إسبانيا لما يحكى على سبتة ومليلة هي منطقتين به القرن الأفريقي لأنه تبعين لإسبانيا، يعني إسبانيا ماسك طرفين مضيق جبل طارق به سيادة إسبانية. وهذا كله انحطت الأمور هاي قبل حوالي 200 سنة، كان في رؤية واضحة ده المستقبل الاقتصادي تبع العالم.
0: إسا بنصل لقضية المهاجرين، يمكن هيك تشرح لنا إياها بشوي، عشان إحنا كان عندنا ملف على ما يبدو ضيفنا لن يكون معنا في هذا الصدد. ولكن قبل ذلك يعني الآن بسبب مضيق هرمز الذي تحول عنوان هذه الحرب، علما بأنه النووي كان المفترض والصواريخ طويلة المدى اللي كانت مفترض أن تكون عنوان الحرب الإسرائيلية الأمريكية في إيران، الآن نرى بأن المضيق هرمز هو العنوان، مضيق باب المندب سيكون العنوان على ما يبدو في المرحلة المقبلة. التأخير أو الوضع الصعب أو المفاوضات غير المجدية أو الحديث عن هذا المضيق لأي مدى يضر حتى هذه اللحظة بالاقتصاد العالمي؟ يعطينا هيك الحجم.
1: حاليا الاقتصاد العالمي متضرر، وفي شيء بسموه أثر الفراشة. مضبوط إذا في صراع معين بالخليج، لكن أثاره صارت بكل العالم حوالي اليوم بشكل مباشر غير مباشر 84 دولة. المتضرر الكبير بهذا الموضوع هن أوروبا بشكل خاص، وعندك الهند وآسيا بالنسبة لليابان لماليزيا، هاي الدول الكبيرة اللي هم نحكي عملاقة اللي هن عندنها. بشكل عام دكتور فراس، كل دول متطورة عندها استهلاك طاقة مخيف، دول نامية زي أفريقيا

0: ما فيش عندنا الأدي طلب للطاقة. وبالتالي اللي عم بيصير أكثر وأكثر إنه اليوم السيناريوهات بيسموها السيناريوهات يوم لأيام، يعني كل دولة تحترم حالة بتعمل سيناريو بتقول لك إذا وقف عني النفط شو أعمل، شو السيناريو تبعي. اليوم الصين لما عملت السيناريو يوم لأيام إنه رح يقطع عن النفط، كانت الصين مخزنة لمدة سنة كاملة من مخزونات النفط وثبتت. كمان هذا جزء من التخاطب بينها وبين أمريكا، كمان الدول بتخاطب بعضها بدون ما تحكي مع بعض. واللي صار بإيران، وإيران الظاهر كان عند المراكز دماغ ومراكز تفكير فاهمين سيناريوهات إنه مضيق هرمز رح يوجع ورح يأثر الحرب تبعتها. وهذا اللي تشوف إنه كيف صار الاسم تبعها، صار اسمه حرب هرمز مش حرب اللي بين إيران وبين أمريكا.
1: وعمليا إذا استمرت هذه الحرب الأيما، يعني أنت من دراستك الآن تحليل، مش همسكك على الكلمة، هل في نهاية المطاف سيحصل الإيرانيون على ما يريدون؟ لأنه في ليونة أمريكية ما كانت في البداية اللي منشوفها بكل ما يتعلق في مضيق هرمز.
0: شوف الليونة اللي بتابع طبعون النفط والغاز، الليونة اليوم الخليج راح يدفع كل الأثمان هاي كلياتها. الأثمان اللي بتندفع هون الخليج اليوم فايت بمأزق جدا كبير، لأنه عندهم كان مشاريع عملاقة من التنمية والاستدامة والاستثمارات خارج الخليج للأجيال القادمة. اليوم إذا بتشوف الخليج اليوم في عنده 7 مشاريع عملاقة من ناحية البنية التحتية لا يعملوا برية مضيق هرمز. الإمارات تعمل الخط الثاني تبعها، السعودية راح تدفن الخط الشرق غرب، الخط الثاني بين السعودية لبين الأردن وتطلع لأوروبا. في مشاريع عملاقة بحاجة لتمويل بهاي التفاصيل. ولكن دائما انت عينيك على سعر الجالون بأمريكا. سعر الجالون بأمريكا هو المؤشر المركزي للعالم الغربي من ناحية غلاء المعيشي. المستهلك الأمريكي أذكى من المستهلك الإسرائيلي، هو دائما بربط سعر الجالون. الجالون على فكرة هو 4 لتر. اليوم الجالون بعده بفوق $4 $4.10 بعض الولايات. هذا المستهلك الأمريكي يقول لك صار عندي غلاء معيشي، لأنه بيترجم مباشرة، لأنه قبل الحرب على فكرة كنا احنا $60، وهذا بيأثر مباشرة على كل مناحي الحياة. إذا بتشوف كروت السفر اليوم العالمية قديش غليت، الغذاء، النقل العام، نقل الشحن البري، وهذا بنشوفه أثر جدا جدا. طبعا احنا بنحكي على قبل الشتاء، هو لازم يكون
1: يعني عمليا مؤثر حتى على جيب المواطنين في العالم. وهذا اللي ضاغط ترامب، اللي ممكن في نهاية المطاف انه يقدم تنازلات لكبح جماح هذا الغلاء وهي هذا التضخم.
0: والثاني انه وسط المخزونات، اذا بتلاحظ اخر اسبوعين بيحكوا وسط المخزونات. شو مع المخزون؟ لانه دعالة الصيف يستعمل لملء المخزونات، كان غاز طبيعي مثال او مخزونات استراتيجية تبعت كل دولة ودولة. ترامب عن طريق الامن القومي تبع له اسمع العالم رايح على كارثة، وبالفعل ايش بيسموه، عم نوصل قعر البير، قعر الخزان. لما اوروبا تقول لك انا اليوم مخزونات الغاز الطبيعي عندي بنص الشتاء بنص الصيف عم توصل 40%، مش قادر امليها، لانه انا اللي بوصلني غاز بدي لحق للطاقه اللي مطلوبه، لانه في موجه حم كمان باوروبا. تعرف الموضوع كبير، وصارت اعتبارات ترامب انه الاقتصاد الدولي واقف على حل هاي المشكلة، لانه في اشي بيسموه نقطة الكسر. نقطة الكسر هي دائما هي بشهر، عادة بشهر 8-9. اذا ما بنحل هذا الموضوع بسرعة راح يكون في ركود اقتصادي عالمي، والمؤشرات صارت تبين اكتر واكتر من ناحية التحذيرات الدولية وقيادة العالم الاقتصادية.
1: طيب سننتظر ونرى، يعني على امل ما تتدهور الأمور أكثر من هيك. شكرا لك إذن طارق عواد، خبير شؤون النفط والطاقة. قبل وين رايح؟ استنى شوي، استنى خليك معي. قضية المهاجرين في المغرب، نتحدث عن الآلاف الذين انتقلوا من المغرب إلى إسبانيا. إحنا بنحكي على هذا، يرتبط أيضا بشكل أو بآخر على مناطق النفوذ. لماذا المغرب بهذا الصدد؟
0: شوف المغرب عمليا هي انتقلوا من المغرب للمغرب القديم، يعني ما قطعوا مضيق جبل طارق باتجاه إسبانيا. مليلة وثبتة هدول عشان إسبانيا القديمة تضمن إنه مضيق أو الغرب عمليا إنه طرفين مضيق هرمز، مش كيف مضيقين جبل طارق إنه التنين يكونوا بأيد غربية، مش كيف مضيق هرمز في شقة عمانية وشقة إيرانية. اللي صار إنه كان في أيدي خفية حركت الموضوع، انتقلت الناس برية الحدود تبعت مليلة وثبتة على الأراضي المغربية السابقة، وقسم غدر يسبح ويوصل مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق كله 9 كيلومتر، يعني مش قد كبير. وبالتالي بتشوف انت انه في محاولة لزعزعة الممرات الدولية كمان من ناحية جغرافية. قصة المهاجرين صارت اشي مركزي بأوروبا، كمان ترامب بيحكي فيها كتير.

0: هنا راح ما تقديري انا راح يكون في تدخل دولي على قصه المباراه الضائق الماليه وشو البرنامج تبعها الدولي وتحت اي حمايه. اذا بتلاحظ انت لما صارت قصه بنما اللي كانت الصين ماخذه بقناه بنما ترامب اول شهر ما اخذ الحكم تبعه ضغط انه بنما تكون بايدين امريكيه وفاتت شركه اسمها بلاك ووتر هي اليوم بتدير قناه بنما كجزء من هيمنه للمضائق البحريه وجزء من هجوم ترامب على إسبانيا على القيادة اليسارية هناك سانشيز إنه أنا بدي هذا المضيق يكون بإيدين موالي للنظام الأمريكي مش بإيدين يساريين وهذا جزء من اللي شفته بمليلة وسبتة والمنظور هاي إنه في أيدي خفية عشان تقول أنا بدي تدخل دولي وأنا راح أتدخل كأمريكا. الإسبان فهموا كيف قالوا الفخ بكير وقطعوا الطريق على ترامب لكن هذا مش نهاية الحلقة تبعت مليلة وسبت مضيق جبل طارق المعركة جاء مضيق جبل طارق
1: طبعا يعني. وفي ذلك نحن نحكي على ألاف المهاجرين الذين عبروا من سبتة إلى إسبانيا تم إعادة الغالبية منهم ولكن الوصول إلى إسبانيا هذا ليس أمرا أنت بحسب القانون الأوروبي إن أي مهاجر يصل إلى هناك بيقدر بيصل بشكل يعني بشكل فعلي أنت مجبور تعطيه حماية كمهاجر
0: بشكل
1: خرج
0: بشكل بالفعل
1: بشكل مستقل ولكن هذا أيضا يعني في حال دخل إسبانيا عليه أن يدخل أيضا الاتحاد الأوروبي وعشان هيك إسبانيا دخلت في أزمة الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل هذا الموضوع. نفس المشكلة عندما دخل المهاجرون من سوريا إلى اليونان
0: إلى بلغاريا لألمانيا
1: فبالتالي يعني هذه الأزمة المهاجرين التي يعني يحاول قدر لأنه بحين ما دخلت دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هذا الإشي يلزم كافة الدول في الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد
0: حتى القانون الهجرة الأوروبي اللي عمل بالعشرين سنة. نعم
1: طبعا ألمانيا كانت تمسك دائما الملف ميركل الله يسهل عليها كانت
0: تقدر تلاقي إن شاء الله
1: اليوم مين دي يمسك الموضوع كل العالم
0: فيش
1: قيادة الاتحاد
0: ولا قيادات محليه
1: انت حابب تحكي على الموضوع انت مين تحكي على الموضوع
0: والله يعني انا اسمح لي بس دقيقه واحده انا لازم نتوخى الهدوء والحذر ويوصلوا الشباب للاتفاق يوصلوا لقائمتين ونوصل انتخابات ونوصل للتعبئه مره حكيت ببرنامجك التعبئه الى اصولها والى علمها بتامل احنا نكون محضر خير نحكي بس بالمنيح بدناش نعاتب بدناش نلوم الاستقال ولكن بس ان شاء الله يعني لازم نكون خلال اسبوع نحل هذا الموضوع ونروح الانتخابات انه بالفعل هي انتخاباتنا قلائل اقليات في عند المصير يقرروا بس بتصويت واحد بورقه واحده.
1: جميل جميل. اذا رجل الاعمال وخبير شؤون الطاقه طارق عواد شكرا لطاقتك اليوم يعطيك الف عافيه. الى اللقاء
0: مرايلك ولاتك. شكرا
1: طيب نخرج الى فاصل ونواصل.

0: أساميكو.
1: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
3: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8. طيب إحنا كلنا بنستعمل ويكيبيديا، كنا نستعملها كثير قبل الاي اي، الان بالاي اي والتشات جي بي تي الامور يعني صارت اسهل، ولكن كل هاي المؤسسه اللي اسمها ويكيبيديا يمكن هيك قليلين من الناس، بس تحط اسم بيطلع الاسم وتعريفه الى اخره، حياته الشخصيه، حياته المهنيه، ومرات شخصيات اللي عليها قضايا موضوعيه، مرات في شخصيه انت تعتبرها شخصيه كبيره، وفي ناس بتكتب ويكيبيديا بيكون مخفيين هذا الجانب المنيح منها ومطلعين الامور السلبيه. فهاي الموسوعه اللي بسمها موسوعه ويكيبيديا اللي بتحط فيها ايد باب بيطلع لك تعريف، بتحط فيها فلاديمير بوتين بيطلع لك تعريف، اذا بتحط كلمة جبل بيطلع لك الجبل هو عبارة عن مرتفع كبير مثلا، تعريف لكل شيء بالحياة. مين عملها؟ كيف بتنعمل؟ كيف بتتشغل؟ كيف بتتحرر؟ هذا موضوع مهم. انا أبو دعابس،
2: اهلا وسهلا فراس.
1: اذا محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، شو قصة ويكيبيديا؟
2: يعني صراحة بدأت الموضوع من المكان الأكثر إثارة، ويكيبيديا اعتمدنا عليها خلال سنوات في هذا المضمار على أنها أساس المعرفة وأساس كل ما يخص يعني المعلومات الأساسية التي يود الإنسان أن يعرفها. ومنذ 2022 دخل لحياتنا الذكاء الاصطناعي، وأصبحنا نسأل تشات جي بي تي ونسأل جيميناي وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي. وهنا يعني بدأت الناس تسأل هل عن جد ما زال في أهمية لوجود ويكيبيديا في عصرنا، خاصة أنه ما زال ويكيبيديا هو العنوان الأول اللي بيعرضوا علينا جوجل عند أي سؤال عن شخصية معينة أو عن أي حدث معين مركزي، وهذا أمر طبعا جدا مفصلي. عمليا ويكيبيديا فراس بشكل مغاير لكل ما يعرف الناس عن عالم التكنولوجيا، لا نتحدث عن شركة ولا نتحدث عن مؤسسة رأس مالية هدفها أنه إحنا نستمر في التواجد داخل المنصة وأنه يعني نفوت من مقال آخر، إنما نتحدث عن جمعية غير ربحية هدفها نشر المعرفة حول العالم، وبالتالي عندها منظومة خاصة استثنائية في كل ما يتعلق في المعرفة ونشر المعرفة، وبالتالي وجود المعرفة المجانية كموسوعة مفتوحة لكل الناس هي عمليا الأساس في هذا.
1: بس شو يعني كيف الإشي بيصير؟ أنا اليوم بدي أكتب عن حدا معين، ياتو محمد أبو ليل حدي، يعني هو عمليا المهندس الصوت الموجود معنا الآن، بدي أكتب عنه بويكيبيديا، ولد محمد أبو ليل في عين ماهل كذا وكذا، تربى مين بكتبها هاي؟ أنا بقدر أكتبها يعني مين بقدر؟
2: يعني أولا في داخل ويكيبيديا هناك هرمية معينة في التحرير، هناك العديد من الأشخاص لديهم المعرفة في استخدام ويكيبيديا نفسها بيحصلوا على نوع من الترخيص من قبل مؤسسة ويكيبيديا أنهم يدخلوا المعلومات، وبالتالي أي إنسان منا بإمكان أنه يسجل نفسه كمستخدم أو كإنسان اللي حابب أنه يثري مجموعة ويكيبيديا بالمعلومات، وبالتالي مع اعتماده على المصادر الموثوقة
1: بقدر أرشح حالي أبعث لي إنسان أنا بدي أكون محرر
2: بدون أي شك. طبعا كمان أنت وكمان محمد أبو ليل.
1: كمان.
2: السؤال الأول راح يكون في عمليا يعني حضرتك شو المؤهلات اللي عندك، ليس يعني المؤهلات بالجوانب الأكاديمية مثل القبول لأي وظيفة، ولكن هل أنت مثلا فاهم هذه الشبكة كيف تشتغل، هل في عندك عمليا اعتماد على المصادر؟ أول شيء يبحث عنه أي مقال في ويكيبيديا هو عمليا هل هذا المقال فيه له أهمية، يعني هل شخصية الآن ذكرنا مهندس الصوت، هل شخصية مهندس الصوت محمد أبو ليل هي الآن الأولوية أنه الناس تعرف عنها وبالتالي تكون موجودة على الشبكة، أو أنه بنحكي على شخصية يعني غير مهمة أو يعني غير مركزية وبالتالي

0: الحالي يعني هناك يعني زي نوع من الفقس الأول اللي بحاجة إنه الشخص إنه يكون موجود. كمثال إذا بنحكي على عضو كنيسة جديد قبل ما يصير عضو كنيسة هو غير مهم بالنسبة لويكيبيديا. يعني أي مرشح اليوم هو يعني إذا بحثت عنه غالبا مش رح تجد معلومات كافية ولكن بعد ما يصير عضو كنيسة فهو عمليا شخصية كفاية مهمة إنه يكون في صفحة موجودة عنه. طبعا بتعلق بأي لغة بأي دولة وكل هذه الأمور. الأمر الإضافي في رأس وهنا هذه المفارقة العجيبة هي موضوع اعتماد الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ذات نفسه تشات جي بي تي جيميناي كلود كل هذه الأدوات اللي احنا بنعتمد عليها وبنستخدمها هي بذاتها تعتمد على الداتا أو على البيانات اللي موجودة داخل ويكيبيديا لأنها مصدر حيادي أو لأنها مصدر يعني يلتزم قدر الإمكان بالحقيقة أو بالموضوعية إلى حد ما. فوجود محررين من كل أطياف العالم وجود تنوع داخل هذا المكان يعني اللي بيفوت على عالم ويكيبيديا بيعرف أنه هناك محررين من كل أطياف الجوانب السياسية. يعني إذا كان هناك مثلا صفحة بنيامين نتنياهو راح تشوف أنه تقريبا في كل أسبوع أو في كل عدة أيام هناك تعديل على هذه الصفحة. وهذه التعديلات مش لأنه الآن مثلا هذه الشخصية قامت ب يعني فعل جديد إنما لأنه المحرر قرر أنه مثلا يدخل موضوع 7 أكتوبر بطريقة معينة. فبيجي محرر آخر من خلفية أخرى يعتمد على مصدر عمليا آخر من داخل الإنترنت أو من داخل الصحف أو أيا كان وبالتالي يغير هذا التعريف. يعني هل مثلا 7 أكتوبر بيبدأ الحديث عنه من 7 أكتوبر الساعة 6:30 ولا بنبدأ نحكي عنه قبلها ب 15 عام. فكل هذه التعريفات يعني تدور في كثير من التغييرات داخل ويكيبيديا. وعمليا أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وغيرها تعتمد على هذه المعلومات وهذه البيانات بشكل كبير لدرجة أنه ويكيبيديا أصبحت عمليا تطالب الشركات مثل ميتا وأوبن اي اي وإيلون ماسك وغيره أنه يدفعوا مقابل استخدام هذه البيانات. فبالتالي اليوم شركة ويكيبيديا مدخولاتها هي من هذه الشركات اللي تعتمد على
1: بس هي احنا مجبور نقول انه هي عمليا مؤسسه غير ربحيه فهي مش يعني مش مبادره بزنس اللي هي يعني تشبه شركات الهايتك او شركات المضامين العالميه. باختصار كبير يعني انت حكيت عن الاشي في بدايه المقابله بكل في في في عهد التشات جي بي تي ويكيبيديا بعد مركزيه.
0: صحيح يعني هذا السؤال المركزي اللي بيخوضوه كثير من المحررين. الجواب باعتقادي بشكل أكبر من أي وقت مضى. اليوم الذكاء الاصطناعي من الصعب جدا أنك تعتمد عليه كمصدر وحيد حتى وإن كنت يعني بتستخدم البرومت أو الأوامر للذكاء الاصطناعي بشكل كبير. اليوم شبكة ويكيبيديا أكثر من أي وقت مضى هي يعني هامة جدا في هذا الموضوع. قيمتها ارتفعت حسب رأيي في هذا المضمار في كل ما يخص المعرفة. ويكيبيديا أصبحت اليوم بنت 25 سنة فهي شبكة يعني متغلغلة في كثير من جوانب الحياة العلمية والمعرفية عامة. وجود أشخاص مثل إيلون ماسك ومثل زوكربيرغ وغيرهم اللي هم موجودين على رأس الشركات التكنولوجية الرأسمالية بتجعلنا بحاجة إلى شركات أو إلى مؤسسات مثل ويكيبيديا غير ربحية اللي هي نوعا ما أقرب للموضوعية أقرب إلى التزام الحقيقة إن كان يعني هناك شيء من هذا المصطلح. فوجود الحيادية عند ويكيبيديا أقرب من كونه موجود عند بدائل أخرى. اليوم بنعرف على إيلون ماسك اللي حاول أنه يدخل بديل لويكيبيديا باسم جروكوبيديا اللي موجودين على تويتر أو شبكة إكس اليوم بيعرفوا جروك اللي هو عمليا المساعد الذكي بالاي اي اللي بيعتمد على أدوات في هذا الموضوع. ولكن حتى هذه الشبكة اللي صنعها إيلون ماسك جزء كبير من المعلومات اللي فيها مستقاة من ويكيبيديا. فبالتالي يعني هذا الانحياز اللي كان في ادعاء انه موجود لدى المحررين

0: في ويكيبيديا أصبح اليوم هو المكان الآمن أكثر شيء في الشبكة بناء على كل هذه الشركات اللي بتحاول إنه نعم. يعني تعطينا محتوى إلى ما لا نهاية.
1: أنا أبو دعابس محرر شؤون تكنولوجيا ومقدم برنامج صوت التك، شكرا لك على هذا الـ هذه الإضاءات، شكرا لك. هذا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج توقيت العالم. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، مرار الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب في الإعداد والتقديم. شكرا لكم على حسن المتابعة، كونوا آمنين، كونوا بخير. إلى اللقاء، نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. نترككم مع إياد طنوس ابن البلد.

0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تصاعد في موجة التحريض ضد الأطقم الطبية العرب بعد مزاعم عائلة مجند في مشفى رمبام حول سوء المعاملة، وجدل واسع وتحذيرات من سحب رخص بالجملة بعد تجديد مخالفات السرعة. وزارة التربية والتعليم تعتزم فرض قيود على التواصل مع المعلمين، والسلطات المحلية تستعد لافتتاح السنة الدراسية الجديدة. أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو ناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8، وأيضا تطبيق ناس، يمكن الاستماع إلى هذا البث من خلال التطبيق. ونذهب مباشرة إلى ما حصل في مشفى رمبام أو لم يحصل، وعلى هذا الأساس سيكون معنا طبعا موظف من القدامة في المركز الطبي رمبام ليتحدث عن هذا الموضوع. إذن تصاعدت موجة التحريض ضد الأطقم الطبية، ضد الطواقم الطبية في المستشفيات البلاد، وأيضا الإعلام العبري اليميني المتطرف ينضم إلى هذه الحملة، والمطالبة بعدم وجود عرب في المراكز الطبية على الأقل من خلال يعني قناة 14 وما تحدث هناك البعض من الغوغائيين. وتصاعدت موجة التحريض ضد الطواقم الطبية العرب في مستشفيات البلاد في عقاب مزاعم عائلة مجند حول تعرضه لسوء معاملة أثناء تلقيه العلاج في مشفى رمبام، وذلك على الرغم من أن المشفى أي مشفى رمبام في حيفا قال بفحص الادعاءات ولم يجد ما يثبت وقوع أي سلوك غير مناسب أو غير لائق من الطاقم الطبي العربي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا جورج داود، هو تقني تنفس ورئيس لجنة عمال الصحة في مشفى رمبام. أهلا بك أخ جورج.
1: أهلين بك روبر.
0: يعني أخ جورج، لابد أنك تابعت، لابد أنك شاهدت عبر شاشات التلفزة وكل ما يحصل، وخاصة بعد ادعاء عائلة هذا المجند هجمة شرسة وغير مسبوقة على الأطقم الطبية العربية.
1: طبعا سمعنا وتفاجأنا، يعني ما بقدر أقول إنه تفاجأنا، الجو العام بالدولة أنت بتعرفه، بس برضو مع كل هذا كانت مفاجأة شوي، الأمور زادت كتير عن حدها.
0: بمعنى أخ جورج زادت عن حدها؟
1: بمعنى أنه يعني قضية أنه نتهم تقصير من الطواقم الطبية اللي أساسه هو تعامل ممرضين أو أطباء عرب ضد جنود، هذا إشي مرفوض جملة وتفصيلا. يعني أول إشي ما كان في منه الطواقم الطبية العربية بمستشفى رمبام أو كان بأي مستشفى تاني أثبتت نفسها مهنيا وأخلاقيا على مدار سنين، ما في حاجة اليوم إحنا نيجي ندافع عن حالنا أو على مصداقيتنا أو على مهنيتنا. قضية أنه ننسب أي تقصير طبي حتى لو كان أن يكون سببه هو تهجم أو إرهاب في بعض المحلات، هذا إشي أكيد مرفوض وإحنا ما بنقبله.
0: يعني أخ جورج، أنت 40 سنة تقريبا في المركز الطبي رمبام في حيفا، هل كان في فترة مثل هاي الفترة اللي فيها بيطلع يعني تطلع عائلة مجند، والحديث ليس فقط عن هذه العائلة إنما أيضا عن رد فعل من وزير الأمن إسرائيل كاتس، وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، قناة 14 التي بدأت تحرض بدون توقف قصف على كل ما يتعلق بالوجود العربي في المراكز الطبية في البلاد؟
1: لا، قضية أن أقول لك أنه ما واجهنا ولا مرة ادعاءات بهاي الروح، كان فيه بسيطة جدا، خلصت في محلها، يعني في حديث مع العائلات وما كان في مشكلة. اللي صار في شبكات التواصل الاجتماعي هذا إشي جديد اللي احنا مش متعودين عليه، ولا أقول لك صراحة ما بنعرف كيف نتعامل معه. يعني امبارح دينا موضوع اللي

0: ما حدا بيقدر يتخيل وين ممكن ينتهي. له أبعاد كتير كبيرة، منها مهنية ومنها أكتر من هيك. يعني ما صعب إنه أقدر الأمور لوين لأي حد تصل. كان يعني بهذا المفهوم مفاجئ، يعني الأشخاص اللي حكت ما بتفاجئنا بعنصريتها، ولكن مع هذا كله الكم الكبير والصدى الكبير اللي نعمل فاجأنا شوي وحطنا في موقف كتير كتير كتير صعب.
1: وأخ جورج، لما سألتك قبل ما نطلع على البث هل أنت كنت شاهد على الحدث، أنت قلت لي أصلا ما كان في حدث.
0: بالضبط هيك القضية، أنه عادة مرات في كتير يعني حالات اللي فيها في أي إشكالية بتصير بين عائلي أو بين ممرض أو بين طبيب، هون ما صار إشي اللي بنقدر نقول أنه في لحظة معينة صارت مشكلة وتطورت. احنا تفاجأنا امبارح بالبوست هذا اللي نزل بالفيسبوك على إشي اللي صار قبل بليلة، اللي يعني ما حدا، يعني عادة لو في أي مشكلة مفروض أنه كان العائلة تتوجه لإدارة القسم لإدارة المستشفى، لا ما كان فيه، كان الإشي كتير مفاجئ، ما فهمنا من وين إجا. فما في حدث معين نقدر نقول لك أنه صار ونقدر نعطيه تفسير أو ندافع عن حالنا فيه، ما فيش يعني ادعاءات اللي لا يمكن إثباتها وما بنقدر ننفيها، لأنه ما صار، يعني ما صار في الأساس.
1: أخ جورج، هل كان في دعم من مشفى رامبام كإدارة، كمسؤولين، كمدير المكتب الإعلامي الناطق بلسان المشفى، لا الطاقم الطبي العربي؟ وطبعا أنت أكيد زي وزي أي عربي في البلاد تتوقع أنه النشطاء اليمين الغوغائيين يجوا على المركز الطبي ويعملوا لكم حسيمة، متعارف عن مين بقصد؟
0: صحيح، بعرف عن مين تقصد. بالنسبة لإدارة المستشفى أنا لازم أكون صريح، من ناحية إدارة المستشفى أنا شخصيا إدارة المستشفى في غالبيتها بعرفها من فترة طويلة، وبعرف شو رأيها في الموضوع وشو بتفكر عن الطواقم الطبية العربية، ما في عندي ولا أي تشكيك في في في في هاي الأمور. بالنسبة لشو صار امبارح، اني وقفوا معنا، اجوا على القسم وحكوا مع الناس وكان في تصريحات خطية، ولكن مع هذا كله بتصور انه كان بالامكان يكون في رد اقوى شوي من هيك، لانه الهجوم كان كتير قوي وكتير قاسي، وكان كنا نتأمل ونتوقع من إدارة المستشفى شوي أكتر من هيك، تصريحات مصورة، حدا يطلع على مسائل البث، يعني
1: يطلع على قنوات التلفزة على الأقل باللغة العبرية،
0: على بالضبط في ناس اللي طلعت وحكت، كان مفروض يكون في من طرفنا، وبالنسبة لنا احنا إدارة المستشفى هي طرفنا وهي أزوتنا، يعني ما فيش عندنا حدا تاني يتوجه له، كان المفروض يكونوا موجودين بالساحة هناك ويدافعوا بشدة، لأنه نكتب بوست أو نبعث ميل للعمال وإحنا داعمينكم، وإحنا متأكدين إنه داعمينا، ما في عنا ولا أي شك في في في أمانتنا وفي مصداقيتنا، بالعكس في صداقة شخصية بيننا وفيش عنا ولا أي مشكلة. ولكن بتصور إنه الرد على عنف عن شكل كان المفروض يكون شوي أكتر من هيك.
1: وأخ جورج، أنا لازم أحكي للمستمعين والمستمعات طبعا بكل ما يتعلق بما دار بيني وبينك تحت الأثير، طلبت منك أنك تطلع، قلت لي بالخفة ما بدي، أنا مصر أنه أطلع باسمي وبوظيفتي وأوضح الصورة وأدافع عن كل يعني بالأساس عن الموظفين العرب والأطباء والأطقم الطبية في مشفى رامبام، وهذا الذي حصل، أنت ضغطت إحنا ضغطنا، وهذا مهم، هنا في رسالة مهمة.
0: أكيد أنا ما في عندي أي تخوف من الموضوع، أنا بحكي باسمي، بحكي الأمور زي ما هي. قضية أن أطلع بدون اسم وبدون صوت، وما أنا الفكرة هاي ما مرفوضة بشكل مبدئي في أي مجال يعني، وأكيد ما في عندي إشي أخبيه، إحنا ما في عندنا إشي نخبيه نتخبى وراء صوت مخفي أو شغل عن الشكل. أنا قلت لك أنا مستعد أطلع وأحكي باسمي وأحكي الأمور زي ما هي، ما في عنا ولا أي شيء نخبيه،
1: وهذا مهم. أخ جورج، ربما إذا بدك تمرق رسالة في نهاية هذا اللقاء.
0: طلع الرسالة هي بسيطة.

0: النقطة، الطواقم الطبية برمبم بقسم العلاج المكثف وبشكل عام هي طواقم مهنية جدا، أخلاقية جدا، أثبتنا جدارتنا من ناحية مهنية ومن ناحية أخلاقية على مدى سنين. إحنا بآخر 6 سنين مرقنا كورونا ومرقنا حرب ومرقنا كمان حرب، وكنا دائما موجودين وعطينا العلاج الأفضل بمهنية عالية وبأخلاق عالية، ورح نكمل نعمل هيك. ما عندنا أي مشكلة لا مع العيلة ولا مع أي شخص، عندنا مشكلة مع كل هالأشخاص اللي بيستغلوا مأساة الناس لأرباح سياسية، وعندنا شوية إحباط من الدعم اللي كان، يعني إنه ما كان كافي. لا ما كان في كافي، يعني إذا في مجال مثال من امبارح، يعني عضوة بلدية حيفا بتتهجم على المستشفى وبما معناها بتقول يعني إذا رمبم ما فاق بننجي إحنا من فيقه، يعني شو معناه هذا؟ هذا تهديد علني.
1: وأعتقد في ممرضة بالمستشفى عقبت على الموضوع،
0: وفي ممرضة بالضبط كمان من المستشفى، وما سمعنا رئيس بلدية حيفا حكى أو كذا، مع أنه هي من القائمة تبعته كيف أنا بفهم، يعني تهديد علني بشكل واضح وما حدا بيحكي شيء. شو بدي أقول لك، وضع بخوف، متأمل الأمور تنتهي هون وما تتطور أكثر من هيك، ما في عنا، وإحنا بنكمل نعمل شغلنا على أحسن
1: وجه. هذا الإشي الأكيد،
0: أحسن وجه أكيد أكيد.
1: وأنا بدي أشكرك جورج، أول شيء بدي أشكرك على مهنيتك، على صراحتك، وإنك ابن هذا المجتمع. جورج داود تقني تنفس ورئيس لجنة عمال الصحة في مشفى رمبام منذ 40 عام، شكرا كثير لك.
0: شكرا لك فرات.
1: جورج داود تحدث بكل صراحة، ومن جديد نذكر، حاولنا قبل أن نأخذ الموافقة من رمبام أن يكون بدون ذكر اسم، لأن في هناك رفض كان من البداية من مشفى رمبام، ولكن في النهاية تحدث وأوضح الصورة، ما كانش في حدث، يقول جورج داود. دكتور رامي يونس مدير عيادة أوريام في أورعا كيفا ومسؤول عن المتخصصين في قسم باء العائلة اللواء المثلث الجنوبي في كلاليت ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور رامي.
2: أهلا، مساء الخير أخ فرات بيك وبكل المستمعين ومستمعات الكرام.
1: استمعت إلى ما قاله جورج داود، وضح الصورة بشكل واضح وصريح، ولكن أنت تتحدث أيضا كونك طبيب، كونك يعني منذ سنوات أيضا تعمل في هذا المجال، هل يعني واجه الطاقم الطبي العربي إن كان طبيب ممرض أو تقني أو أي شخص يعمل في المراكز الطبية مثل هذه الهجمة المسعورة دكتور رامي؟
2: لا شك انه كان في هناك بعض هاي الهجمات، يعني ما بقدر اجزم انه بكل محل موجوده، ولكنها بالفعل موجوده وصرنا نشوفها اكثر واكثر بالفتره الاخيره. احنا كاطباء منعالج كل الناس، سواء يعني عرب يهود، من غير اي تفرقه بين اللون او العرق او اي شيء، كإنسان، مجرد أنه إنسان بكفي يكون أنه يتقبل العلاج أو يستقبل العلاج منك كأطباء عرب أو كممرضين أو ممرضات بأحسن صورة وبأحسن بأخلاقية تامة وبمهنية كمان تامة، لأنه إحنا كلنا نرجع لنفس لآدم وحواء وما في أي تفرقة بيننا.
1: وعمليا لما انت ايضا شفت في قناة 14 مذيع يحرض على الطاقم الطبي العربي، والمذيع يقول بشكل واضح انه ليش انه مجند يسمع لغة عدوه، ويعني تحريض ايضا عبر الشبكات الاجتماعية، تحريض من خلال يمين المتطرف وايضا اعضاء في حكومة نتنياهو وسموتريتش وبنغفير.
2: صحيح، يعني هذا ما يعني ما نتوقع من هذه الحكومة، يعني مثل هذه الحكومة الفاشية، يعني انا لا اتوقع الكثير منها ولا أتوقع الكثير من قناة مثل قناة 14. طبعا كلامه كله مردود عليه، وهذا محض افتراء يعني علني. نحن في كل الأقسام، في كل العيادات والمستشفيات، يعني يوجد هناك عالم مصغر إذا سئت أن تسميه ميكروكوسموس، اللي بنحاول فيه نقيم قيم التعايش المتبادل بين اليهود وبين العرب، وبين سواء بين الطواقم الطبية أو بين المرضى المرضى مع الاحتفاظ على كرامة الإنسان وعلى أنه الإنسان هو أو المريض هو اللي في الوسط، وأنه إحنا هدفنا هدف واحد سواء طبيب عربي أو طبيبة عربية أو ممرضين، أنه الحفاظ على كرامته وكرامة أهله والعلاج وعلاجه بأحسن طريقة وأفضل صورة مهنية. ممكن يكون هناك حديث بين الطواقم الطبية بالعربي أو في اللغة الروسية بين الزملاء الروس، مش من القصد الإهاني لا سمح الله، إنه ممكن يكون إشي عابر أو إشي يكون طلب بسيط أو صغير ممكن يكون بين الطواقم الطبية. أما بشكل عام إحنا بنحكي بلغة اللي يفهمها المريض، ولما بنشرح ولما بنكون في الزيارات الطبية أو بنكون في فحص المريض إحنا بنحكي بلغة اللي يفهمها كل من في الغرفة وبالأخص المريض طبعا، ونكون متوجه إله سواء بيحكي اللغة العربية أو العبرية أو الروسية، بنحكي بأي لغة اللي أفضل للمريض وعيلته أنه يسمعها.
1: دكتور رامي، أنت أيضا كنت بدك تمرق رسالة، يعني أنا وياك تحدثنا قبل قلت لي أنه لازم تمرق رسالة خاصة في ظل هذه الهجمة المسعورة، هذا التصعيد العنصري ضد المواطنين العرب أيضا.
2: صحيح، احنا اليوم كأطباء يعني للحقيقة مش منفصلين عن المجتمع، بنرجع على بيوتنا ونشوف مشاكل مجتمعنا ومخاوفه ومستقبله. وبرأيي المجتمع العربي اليوم بحاجة إلى الوحدة والتكاتف أكثر من أي وقت. الاختلاف السياسي وشيء طبيعي ومش مطلوب من الجميع يفكروا نفس الطريقة، لكن في قضايا ومصالح أساسية لازم نعرف نتوحد حولها. يعني وحدة الأحزاب العربية اللي أنا شخصيا أتمنى أشوف أكبر عدد وقدر ممكن من الوحدة بين الأحزاب والقوى السياسية، زي ما الكثير كثير كثير من شعبنا في الداخل الفلسطيني بيتمنى، لأنه لما تتشتت الأصوات قدرتنا على التأثير بتضعف. والوحدة مش معناها أنه نلغي الاختلاف اللي بيننا، معناها نعرف نختلف لكن بنفس الوقت نعرف وين مصلحة مجتمعنا المشتركة ونصبوا إلها إن شاء الله.
1: دكتور رامي يونس، مدير عيادة أوريام في أورعا كيفا ومسؤول عن المتخصصين في قسم بالعائلة لواء شمرون في كلاليت، شكرا جزيلا لك دكتور رامي.
2: عفوا، شكرا لكم.
1: طبعا دكتور رامي رغم أنه بإجازة أصر أنه يطلع معنا ويوضح هاي الأمور، نستمر في الخوض في هذا الملف وحصة الأسد من خلال راديو الناس وبرنامج المنتصف لهذا الموضوع بكل ما يتعلق طبعا بهذه الهجمة الشرسة على الأطقم الطبية العربية، أن كان في رمبام أو في المراكز الطبية عامة في هذه البلاد. تحدثنا قبل قليل مع جورج داود تقني تنفس في رمبام الذي كان شاهدا وقال لم يكن أي حدث في رمبام، كان تبلي. دكتور رامي يونس تحدث قبل قليل، ونريد أن نتوجه إلى أحمد زبيدات وأيضا توجه وأراد أن يسمع صوت الممرضين، وهو ممرض في قسم الأمراض الباطنية في المركز الطبي للجليل في نهرية. أهلا بك أخ أحمد. أخ أحمد معنا؟
3: جميع المستمعين.
1: إذن أحمد زبيدات، أنت كممرض أيضا أردت أن تسمع هذا الصوت في ظل هذا الهجوم، في ظل هذه الهجمة على الأطقم الطبية العربية، تفضل أخ أحمد.
3: مجال تسليط الضوء على قضية حساسة مثل هاي مش أول مرة ولا راح تكون الأخيرة اللي إحنا نشهد فيها من الطواقم الطبية بسلط الضوء علينا، مش لشو إحنا، مش لشو مهنتنا، مش لشو أساسنا، شو إحنا بنعمل فيه. تسليط الضوء علينا هو عنصري بحت. مهم جدا نقول انه احنا ضد اي تصرف عنصري او غير مهني، واذا حدث في اي اشكاليه من اي شخص من اي طاقم طبي، مش مهم شو هو، مش مهم شو عرقه، مش مهم شو دينه، احنا نرفض التعميم انه كل الطواقم الطبيه العربيه. سبب الحادثه نفسها هي غير مثبته وما حدش حقق فيها.
1: بالتالي أخ أحمد أنت بتقول يعني إن كان في هناك حدث يتم التحقيق في هذا الحدث، أما يتم تحريض على كل العرب في كل المراكز الطبية، هذا طبعا شيء يجب أن يستنكر ويجب إيقافه على الفور.
3: لازم أنت تحاسبه على أفعاله مش على هويته ولا على لغته ولا على قوميته. أنت بتحاسب الممرض على شو هو بيعمل بيوم عمله، بدل ما اللي صار برمضة من بارح أول امبارح 48 ساعة الأخيرة يقوينا إحنا كطاقم طبي وكممرضين وننشغل بأنه في نقص عنا وأنه بعجز ملكات وعجز بوظائف شاغري وإحنا بنشغل فوق قدرتنا وفوق طاقتنا. بالرغم من كل هذا إحنا بنروح من الوردية فإحنا منلاقي نشرة الأخبار كلها علينا باتهامات باطلة، يعني اتهامات فيش أساس إلها من الصحة. أخلاقيات المهنة عنا بتحتم علينا إنه يتعامل مع كل مريض على أساس إنه يتلقى أفضل رعاية صحية. هذا هو الأساس، أساسنا إحنا من المريض، المريض هو الوسط تبعنا. يعني إحنا كل الضوء لازم يتسلط على المريض، لا دون التطرق إلى أي شكل من هاي الأشياء، لا دين لا عرق لا شو هو أفكاره السياسية.

0: لا تربوية لا اقتصادية بهمناش. احنا مهم إلنا نبين انه الهجمة اللي صارت امبارح هي هجمة عنصرية بحت، وهي ده تطلع على ظهور الطاقم الطبي العربي. يعني حتى بالتحقيق اللي رمبم امبارح إدارة رمبم قامت فيه بقول لك انه مش كل الموجودين كانوا عرب. طب ليه ما كانش نشرة الأخبار كانت انه الطواقم الطبية في كل الدولي؟ ليه كانت طاقم الطبي العربي؟ ليه؟ هذا هو سؤالنا. انتوا لازم تحكموا على الممرض من خلال عمله مش هويته. يعني احنا الاف الممرضين، احنا 27-26% من الممرضين في كل الدولي. احنا بنعمل يوم جميع الوسائل المتاحة لنا واللي هي معروفة للجميع، وجنبا الى جنب مع جميع الاشخاص، مش مهم شو هني، اخواننا يهود روس عرب،
1: مش مهم شو قوميته،
0: مش مهم شو دينه ولا قوميته، بنقدم الرعاية للجميع. ممنوع نسمح لهيك حادثة من هيك شكل انه تأثر علينا.
1: وضحت الصورة أحمد، وواضح أنه يعني عندك باع ورح يكون عندك باع طويل في التمريض وغير التمريض من كلامك المتزن والرزين. نريد أن نشكرك أحمد زبيدات، الممرض في قسم الأمراض الباطنية في مشفى للجليل في نهرية. شكرا جزيلا لك عزيزي. إذن إلى هنا هذا الملف الذي فتحناه منذ بداية هذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس. تحدثنا مع جورج داود تقني تنفس ورئيس لجنة عمال الصحة في مشفى رمبام، يقول لا يوجد أي حدث ولم يحصل بل تبلي. دكتور رامي يونس مدير عيادة أوريام في أورع كيفا ومسؤول متخصصين في قسم باء العائلة لواء شمرون في كليت، يقول يعني الطبيب الممرض العربي يعمل كما كل شخص آخر ويقدم الخدمات للجميع بدون تفرقة. وأخيرا وليس آخرا، تحدثنا مع أحمد زبيدات ممرض في قسم الأمراض الباطنية في المركز الطبي نهرية، وهو يعني واضح أنه شاب صاعد وسيكون له باع في مجال التمريض ومجال الطب في المراكز الطبية. إلى هنا طبعا هذه الفقرة وهذه النافذة المهمة، خاصة في أعقاب ما حصل في الساعات الأخيرة. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة، وبعد الفاصل سنذهب إلى كاميرات السرعة وتحديثات الشرطة، وأيضا إلى عالم مقاعد الدراسة. نقترب من العودة إلى المدارس، كونوا معنا عبر البث وعبر الأثير.
2: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
3: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاه صليبة مع خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
8: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
7: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
8: تدريب عملي مع راتب شهري؟
7: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
9: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
10: فاينل سيل في فاكس هوم،
11: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
12: كبسولات نخل الأصلي،
5: إكبات

0: غني.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
9: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
11: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
12: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد ونفتح حقيبة السنة الدراسية التي باتت وتدنو منا وباتت على الأبواب، حيث تتجه وزارة التربية والتعليم إلى وضع قواعد جديدة لتنظيم تواصل الأهالي مع المعلمين ورياض الأطفال، وذلك عبر تحديدات قنوات الاتصال وساعات إرسال الرسائل والمدة المتوقعة للرد، مع منح المدارس صلاحية تقييد أو منع استخدام واتساب. وتهدف الخطوة إلى حماية الحياة الخاصة للطواقم التعليمية وتعزيز حدود واضحة بين العمل والوقت الشخصي. ينضم إلينا فادي طراد الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، أهلا بك.
1: أهلا بك، سلامي لك أخ فرات ولجميع مستمعي راديو الناس.
0: أهلا بك أخ فادي، بتوافقوا على هاي الأنظمة الجديدة، المنظومة الجديدة خلينا نسميها لوزارة التربية والتعليم؟
1: مين قال انه لازم كأهل بدنا قانون او سن قانون او سن آراء من وزارة التربية والتعليم عشان نتعامل مع معلمينا ومعلماتنا اللي ممكن لإلهم كل الاحترام والتقدير؟ الحمد لله رب العالمين، احنا بنعرف كيف نتعامل مع المعلمين والمعلمات، واحنا بنعرف انه إلهم حياتنا الخصوصية. وأنا بفاجئك إسا أخي فرات، بقول لك إنه أغلب مربي صفوف عند دخول طلاب للمدارس بواحد تسعة في أول اجتماع مع الأهالي طبعا توضع الخطوط العريضة، وأول بدناش نقول أول شرط طبعا بنحط الخطوط العريضة، وواحدة منها اللي إنه عدم الإزعاج ما بعد ساعات الدوام لأي مربي أو مربي. فهي الأمور ما بدها سن قانون من وزارة التربية والتعليم. كنت بفضل أن وزارة التربية والتعليم تهتم بأمور أخرى، تهتم بخطط أفضل، تعمل على تقليص الفوارق، تعمل على خطط جيدة لطلابنا ولمجتمعنا العربي.
0: وعمليا انت كيف بتشوف انه هذا يعني مجرد قانون مش هو اللي احنا بحاجته في جهاز التربية التعليم العربي بالاساس من اجل ان نلمس التغيير ونتوجه نحو التغيير؟
1: اخي فرات، انا عجبني في انت منزل بوست قبل ساعة انه اذا لو اصبحت وزير للتربية والتعليم ليوم واحد كان شو بتقرر؟ اعجبني انا هذا البوست الصراحه. في وزارة التربية والتعليم يعني في علي بن ابي طالب قبل 1448 سنه قال: علموا اولادكم لزمان غير زمانكم. للاسف اليوم الطلاب تغيرت، المواضيع تغيرت، الاي اي الحداثة، ولكن للاسف اليوم في تخبط كبير في وزارة التربية والتعليم. دائما وزارة التربية والتعليم يعني بتعمل على انه داوي الحاضر بالحاضر. اليوم إذا بتنتهي لمدارس مجتمعنا العربي هي عندها تسمي بموضوع البرامج، ولكن للأسف برامج غير مدروسة، برامج ما بتيجي بوقتها. يعني ما بعد الحرب ما حسينا إلا في بدنا نفوت 100 ساعة لتقليص الفجوات، ولكن هل الأمر مدروس؟ هل تم على أرض الواقع؟ فأخي العزيز فرات، وزارة التربية والتعليم عليها أن تهتم بأمور أكبر من أنه تطلع قانون أو تصدر قانون كيف نتعامل مع معلمين والمعلمات، المربين والمربيات اللي إحنا ممكن لإلهم الاحترام الكبير جدا، اللي هن رسل على الأرض وإحنا بنعرف شو الخصوصية تاعتهم. وطبعا ما في حاجة

0: يكون أي حدا حلقة وصل ما بين الأهل والمعلمين.
1: يعني 20 يوم على افتتاح السنة الدراسية أخفادي، هل بلشت تصلكم مشاكل؟ ربما عم بتشوفوا أنه في مشاكل، مدارس مش جاهزة، بنى تحتية؟
0: أخي العزيز، إحنا طبعا تبقى حوالي 20 يوم على عودة طلابنا إلى مقاعد الدراسة. طبعا من هون أنا بتمنى أن طلابنا جميعا يعودوا بأمن وأمان، هن ومربي الصفوف، المعلمين والمعلمات، المديرين والمديرات. مشاكل لسه ما وصلنا، يعني أنا بشكل شخصي بسخنين بشكل خاص، أنا كنت في جلسة اليوم مع الأخ سليمان عثمان مهندس البلدية عشان نطلع على النواقص الموجودة في مدارس سخنين. مدارس سخنين الحمد لله اليوم عمال يكون فيها ترميمات، والمدارس عمال تتجمل أخي فرات، ولكن طبعا الوضع يختلف فقط في النقب، ولكن في جميع مجتمعنا العربي الحمد لله رب العالمين مدارسنا بخير والأمور بخير،
1: وهذا ما نتمناه. شكرا لك فادي طراد الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، شكرا جزيلا لك عزيزي.
0: بورك أخي فرات، أهلا وسهلا حبيبي.
1: أطلقت مدرسة عرعر الثانوية مبادرة لتبادل الكتب وإعادة تدوير الكتب اللي ما فيها استعمال بدل أنه تلوث البيئة، وأيضا هذا المشروع يضم متطوعين من خريجي المدرسة، وأيضا لا تقتصر أو لا يقتصر هذا المشروع فقط على منطقة عرعرة أو على عرعرة، إنما أيضا الجليل، ومشروع جدا مهم في هذه الفترة على وجه التحديد. ينضم إلينا خالد أبو عقل مركز المشروع في مدرسة عرعر الثانوية، أهلا بك أستاذ خالد.
2: حياك الله، أهلين أخ فرات نصار وبطاقم البرنامج.
1: ومعنا أيضا سما إبراهيم مصار ومتطوعة في المشروع، أهلا سما.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. أستاذ خالد، تكون انطلاقة معك بكل ما يتعلق بالمشروع، حبذا لو تحدثنا بالفعل عن تفاصيله.
2: مشروع اللي له قائم هذه السنة الرابعة على التوالي، له عدة أهداف هذا المشروع، منها طبعا تخفيف العبء المادي على الأهالي فيما افتتاح السنة الدراسية، لأنه اليوم الكتب والقرطاسية والحقائب المدرسية كثير مكلفة وبتشكل عبء كبير، عبء مادي كبير على الناس. كمان هدف آخر، احنا بنجمع الكتب اللي غير صالحة للاستعمال ونوديها لإعادة التدوير، وبدنا الأهم من ذلك إنه ننمي ونربي ثقافة تبادل الكتب بهدف إكمال فكرة التكامل، التكافل الاجتماعي، لأنها فكرة كثير رائعة، لأنه الناس توقف جنبها لبعض وتساعد بعض على هذه الحياة وعلى الأعباء اللي بتواجهها في هذه الحياة.
1: سما، أنت خريجة المدرسة وارتأيت إنه تكوني بالمدرسة وتتطوعي في هذا المشروع.
3: صح، أولا بارك الله بأستاذنا خالد أبو عقل يعني على هيك مبادرة، يعني سبحان الله كيف لازم نكون إحنا يعني قدوة لغيرنا. مشروع امتد 4 سنين من العطاء اللي حاولنا قد ما بنقدر إنه ندعم أستاذنا يعني، والحمد لله بفضل الله المشروع كثير مساهم للبلد وبرضه للمجتمع ككل.
1: اليوم انت بتتعلمي سما؟
3: انا خلصت التعليم الحمد لله ثانويه، ف
1: لا قصدي بعد الثانويه بلشتي ولا بعدك؟
3: لا بعدني حاليا.
1: بعدك وناوي طبعا تتعلمي بالمعاهد العليا؟
3: طبعا ان شاء الله.
1: وقديم تشوفي ابناء جيلك بيجوا بتطوعوا وبيشتغلوا وبدن يتطوعوا للمجتمع ويرجعوا للمدرسه لهذا المكان اللي اعطاكم في الماضي؟
3: اكيد، يعني شبابنا عن جد كثير بيهمهم هذا الإشي، يعني إنه التغيير بالمجتمع هو أول إشي ببلش من مرحلة الشباب. إحنا اللي التغيير، كل واحد إذا تغير من نفسه بالأخير التغيير بيكون لكافة المجتمع. لو كل واحد يغير من نفسه بس شوية بالأخير يعني إحنا بنتخلص من أي إشي سلبي موجود بالمجتمع. مرحلة الشباب هي المفروض تكون لها دور كبير، يعني المفروض إنه إحنا نتحرك، إحنا اللي نبادل، إحنا اللي نحاول نترك أثر لو قليل يعني في المجتمع. كمان من الأشياء المهمة إنه يعني مرات بنفكر إنه يعني عملنا إشي بسيط أو إشي صغير، بس بالنهاية بنشوف إنه إحنا وصلنا لأثر كبير.
1: جميل،
3: وبالضبط هذا الإشي يعني
1: جميل جدا.
3: يعني كداش كنا في أول سنة وكداش إحنا وين وصلنا لهسه.
1: طيب أستاذ خالد، لما تسمع سما وبتشوف بقية الطلاب

0: لا باللي انتو علمتوهن وربيتوهن في هاي المدرسة، شو الشعور اخي خالد؟
1: طبعا الشعور ولا اروع، شعور جميل جدا، لانه الهدف من المدارس مش بس التعليم، كمان التربية والتثقيف، واهم فيها الانتماء للمجتمع، وكيف انه الانسان يكون عنده استعداد يعطي من وقته ومن طاقته لمجتمعه، يرد الجميل كمان لمدرسته بالذات. أنا اليوم عندي متطوعين من الخريجات، حوالي 4 خريجات، وكمان عندي من طلاب المدرسة اللي حاليين هم لازم يأتوا ساعات تطوع ضمن مشروع التطوع الذاتي، الالتزام الذاتي للطالب في المدرسة. عندي طلاب مترفعين للصف العاشر، للصف الحادي عشر، وللصف الثاني عشر، اللي بيجوا بيشاركوا وبيشتغلوا في المشروع، والمشروع بده شغل لأنه فيه كثير عمل، منها أول شيء استكمال الكتب، فرز الكتب، من كيم الجلول الجلدات اللي موجودة على الكتب بحضر، إذا في كتب معينة بدأ إصلاح نصلحها، بعد ما نفرزها في كمان كتب نوديها لإعادة التدوير. ففي مراحل كثير من العمل وخطوات اللي احنا بنكون فيها، وإيدي وحدة بتصفكش، لازم يكون فيها مشاركة
0: عمل. أخالد أنت قلت لي أنه مش بس من عرعرة وعارة وادي عارة، من شف عمر وصلوكوا كمان؟
1: الحمد لله والفضل لله انه من كثير بلدان اجت زارت مشروعنا، لانه هو بيزود الكثير من الكتب، فينا كتب مراحل ابتدائي اعدادي كمان ثانوي، كتب بسيخومتري نظيف جديد مش مشغول فيها، قصص، كتب تثقيفية. فزارنا ناس من الطيبة لأقصى الشمال، كان عندنا من شفا عمر، من الناصري، وكمان إحنا بنتواصل مع مدارس. يعني على سبيل المثال كتاب معين اللي في مدارس في وادي عارة غيروا المضمون تاعه، تغير الكتاب هذا، بنتواصل أني مدارس بعدها بتستخدم الكتاب هذا وبنوصل لهم كميات. يعني أنا كنت بنفس التوصيل السنة اللي فاتت لمدرسة خديجي مثلا، كتب هكيرن في اللغة العبرية اللي بعدهم هم بيستخدموها، تواصلنا مع مدارس في جسر الزرقاء في كتب مثلا فصول في تاريخ الإسلام، عندنا ما كانش استعمال إلو كان عندهم استعمال، عندنا كتب مش بيت ست الرياضيات اللي كسم المدرسة غيرتهم، نتواصل مع كمان مشاريع زينة القائمة في جت مثلا بتزودهم فيها في باكة، كمان بنأخذ منهم كتب اللي هم ما بيستعملوا عندنا في الاستعمال، كمان بنأخذ منهم كتب. والبركة عن جد يعني كثير في القائمين على مشاريع من هالنوع، أنه في تواصل مثلا الحراك الشبابي في كفر قرع كمان كانوا متواصلين معنا ويأخذوا منا كتب ويعطونا كتب، لأنه صراحة إذا نصل لدرجة فيها توافق بين كثير مراكز لإدارة مشاريع من هالنوع، احنا بنقدر نوصل لأقصى عدد ممكن من الناس في تزويدهم الكتب.
0: نعم.
1: طبعا استغل الفرصة كمان انه إدارة المدرسة عندنا كثير داعم لهذا المشروع، متمسكي كمان في المشروع، وبيزودونا في الأدوات اللي بنكون فيها مثلا إصلاح الكتب، المكان، تحضير المكان، الحمد لله.
0: رائع. سما رسالتك في نهاية هذا اللقاء. سما معنا؟ نعم. تفضلي.
2: في بيت شعر حلو لمحمد هلالي بيقول: ساع على قدم بالخير ما بروحت تقضى على يده للناس حاجات. كداش مهم انه عن جد الواحد يقدم قد ما بيقدر من طيبة قلبه ويفتح للمجتمع كثير ابواب. وطبعا يعني احنا مسؤولين بالاخير انه رح نسأل عن شبابنا فيما افنيناه، فيعني لازم نكون بهيك مبادرات، لأنه إذا إحنا مش موجودين مش راح يكون غيرنا موجودين، وبرضو إحنا لازم نكون قدوة حسنة للأجيال القادمة.
0: انتو قدوة وانتو فخر. شكرا لك سما ابراهيم مصاري، متطوعة في هذا المشروع. شكرا استاذ خالد ابو عقل، مركز المشروع في مدرسة عرعر الثانوية. واضح استاذ خالد انه مدرسة عرعر الثانوية منتجة ومزدهرة بالخامات، ان كان بالمعلمين وان كان بالطلاب. شكرا لكما.
1: الحمد لله وشكرا لكم كثير.

0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. هاي الأغنية من اختيار الزميلة شيرين يونس، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد عمري، في تطبيق ناس موسى بصول وعزمي داريني. شكرا لكم دائما على المتابعة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: خاضع لشروط الحملة.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28 29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف في سونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
1: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل.

لائحة اتهام بحق مواطن من مخيم شعفاط تتهمه بتهديد أحد الوزراء والنائب في هاتسيونوت هاداتيت سفيسوكوت وموظف بجهاز الأمن العام من خلال انتحال هوية شخص آخر واستخدام صورته عبر موقع فيسبوك. وتظهر التحقيقات أن المتهم استخدم تفاصيل مواطن آخر للانتقام منه بسبب خلاف بينهما. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد مواطن من طلعة عارة وآخر من النقب وقاصر من أم الفحم بتهمة قتل المرحوم محمد محميد. ووفق لائحة الاتهام فقد وقعت الجريمة بدافع الانتقام لمقتل زوجة أحد المتهمين، حيث يحاكم شقيق المرحوم على خلفية تلك الجريمة. نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة في مجلس السلام في قطاع غزة تأكيدها أن إسرائيل ملتزمة اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والبنود المترتبة عليه، ذلك خلافا لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفض إسرائيل لتلك البنود. وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية تتمركز في مناطق الخط الأصفر وأن الجيش أوقف عمليات الاستهداف. أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في حلقة اليوم رح نسلط الضوء على مهنة العمل الاجتماعي، هالمهنة اللي بترافق الإنسان والعائلة بمحطات مش سهلة، بالإمكان القول بمحطات صعبة، في أزمات، في ضغوطات، وفي ظل التحديات اليومية. اليوم رح نطرح مجموعة من المحاور والتساؤلاتك ونحطها على طاولة النقاش. رح نسأل كيف تبدلت طبيعة القضايا اللي تصل إلى العاملين الاجتماعيين، كيف تنعكس الضغوط الاقتصادية، الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والأزمات النفسية على الأسرة وعلى الفرد، وشو الثمن النفسي والمهني اللي بيدفع العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي وهو يحمل يوميا هموم الآخرين. على كرسي المختص تجلس جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. أهلا وسهلا فيك جهينة.
1: أهلا فيك ست عفاف وبجميع المستمعين.
0: هيك البداية جهينة، احنا دايما نطلب من ضيوفنا بطاقة تعريف، نتعرف عنك، ناسك المستمعات والمستمعين كمان يتعرفوا أكثر عن الضيفة من وراء الميكروفون. مسيرتك المهنية، حياتك الشخصية، شو بتحب تشاركينا؟ مين جهينة عدوي دحلي؟
1: أنا جهينة، عاملة اجتماعية، أم لثلاث أولاد، أنا من طرعان ومتزوجة كمان العامل الاجتماعي، زوجي كمان عامل اجتماعي. أنهيت أنا لقب أول ولقب ثاني في العمل الاجتماعي، وأنا من سنة 2000 موجودة في العمل في العمل الاجتماعي، بعمل كعاملة اجتماعية في مجلس محلي طرعان، رئيس الطاقة وعاملة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية.
0: يعطيك العافية.
1: وأنا كمان موجودة في نقابة العمال الاجتماعي، مثل ما ذكرت أنا عضوة من 4 سنوات، عضو في نقابة العمال الاجتماعيين، وعندي كمان مشاريع أخرى بعملها مشاريع في العمل الاجتماعي.
0: يعطيك العافية. إحنا رح نحكي أكيد كمان عن دورك في النقابة وأهمية وجود يعني عضو من المجتمع العربي. وجهينة عم نحكي تقريبا على 26 سنة من العمل في هذا المجال، في هذا الحقل، وبتوقع كمان يعني هيك الخبرة المتراكمة

0: اليوم غيرت كتير من وجهة نظرك ورؤيتك للقضايا اللي بتتعاملي معها. خلينا نبلش بإني أسألك بداية، كيف بتشرحي دور العاملة الاجتماعية في هاي المهنة بشكل مبسط للناس؟ يمكن في ناس عندها شوي أفكار خليني هقول أساسية، إنه بتتعاملوا مع قضايا من مجالات معينة، ولكن المهنة وتعاملكم أعمق بكثير ومعقد ومركب في نفس الوقت.
1: نعم، العاملة الاجتماعية أو العامل الاجتماعي، لأنه المهنة هي كمان ذكورا وإناثا موجودين فيها، هو إنسان اللي تعلم لقب جامعي أكاديمي وأخذ عدة دورات حتى يقدر يقوم في المهمة اللي بيعملها. العامل الاجتماعي هو مرافق للأفراد للعائلات في مسارات حياتهم المختلفة، أكثر في لما وجود أزمة أو إشكالية معينة العامل الاجتماعي برافق العائلة برافق الفرد حتى يتخطوا هاي الأزمة سوية. هو ما بيكون البديل اللي بيقوم محل العائلة أو الفرد في المهمة اللي لازم يقوم فيها للتغيير المنشود، إنما هو بيكون مرافق وداعم وموجه حتى الفرد أو العائلة يكونوا في محل أفضل.
0: وهي المرافقة بحد ذاتها كمان بتجيب تحديات لكل من يعمل في هذا المجال. في بتحسي مرات صورة نمطية أو مفاهيم مغلوطة جهينة يمكن عند البعض عند شرائح معينة تجاه العمل الاجتماعي؟
1: نعم، يعني في عدة مفاهيم اللي هي هيك بحب هيك أحكي عنها. مثلا بيفكروا أنه زي ما حكيت سابقا أنه العمل الاجتماعي هو مقتصر على الإناث. لا، العمل الاجتماعي أيضا فيه رجال.
0: نقدر نقول بس النسبة الأكبر
1: هي النسبة الأكبر هي نساء عاملات اجتماعيات، لكن في رجال في الحقل وفي كل المناصب اللي موجودة في كل الوظائف. صحيح. وبقدوا يعني العمل تاعن على أتم وجه. الفكرة الثانية المغلوطة إنه العمل الاجتماعي أو مكاتب الخدمات الاجتماعية هي بتعطي دعم أو مساعدات مادية فقط، فبتوجهوا العائلات اللي عندهن مشاكل مادية في طلب مساعدة مادية. اللي بدي أصلحه هنا إنه الخدمات اللي بتنعطى هي خدمات اجتماعية، اسمه مكتب خدمات اجتماعية، بعطي خدمات اجتماعية مرافقة للعائلة، دعم توجيه، ببني خطط عمل لتمكين الأسرة لتمكين الفرد. فالمجال كتير واسع، لا يقتصر على مساعدة مادية، لأن المساعدة المادية هي جدا محدودة.
0: صحيح.
1: المفهوم الثالث للأسف فيه مفهوم إنه العامل الاجتماعي بأخذ الطفل من أهله بيطلعه من بيته، فللأسف هذا مفهوم خاطئ. العامل الاجتماعي بفوت لما في طفل بتعرض لخطر أو لإساءة أو لضائقة كتير كبيرة، بتدخل مع العائلة، ببني خطة عمل مشتركة مع العائلة، مع كمان مؤسسات، مع كمان مهنيين آخرين، حتى يساعدوا العائلة يتقدموا يطلعوا من هاي الأزمة اللي هن موجود فيها، وهيك إحنا نحمي الطفل. في حالات قصوى جدا جدا اللي بتكون الإساءة جدا كبيرة وما في حلول، فالعامل الاجتماعي بتوجه للمحكمة، وهناك القرار بيكون من المحكمة إذا الطفل يبقى في البيت أو يطلع من البيت. إحنا منآمن إنه أفضل بيئة للطفل هي بيته، البيئة الطبيعية اللي هي الأهل والبيت، لكن في حالات معينة ومحددة جدا لما البيت ما بوفر الأمان والحماية الكافية للطفل، فهنا بيكون القرار من المحكمة اللي بتقرر إنه يكون الطفل في محل آمن.
0: وهيك منيح. أنا أفكر كمان يعني مهم نوضح إنه هاي واحدة من أهداف هاي الحلقة، إنه نتعرف أكثر عن قرب وبشكل معمق عن هذا المجال وكل الأمور اللي بتواجهوها في عملكو. وبفكر موضوع إخراج الأطفال من بيوت مثل ما قلتي في حالات جدا استثنائية وهيك معاييرها جدا واضحة، هي من أصعب القضايا ومركبة حتى إحنا كناس اللي بنسمع عنها. بس خليني بداية أبلش مش بالأصعب، بدي أسألك شو أكثر الملفات اللي بتتعاملوا معاها في المجتمع العربي في مجال العمل الاجتماعي جهينة؟
1: إحنا للكل واضح ومعروف التحديات الكبيرة والصعبة اللي بواجهها مجتمعنا العربي بالذات في السنوات الأخيرة. إذا هيك منرجع 6 سنوات لورا، من بداية من أزمة الكورونا استمرارا للحروبات المتواصلة اللي ما بتنتهي، إحنا كل وقت عايشين في حالة طوارئ.
0: صحيح.
1: منكمل في للأسف ملف اللي هو الملف الشائك والأصعب، ملف العنف والجريمة اللي منعيشه في مجتمعنا العربي، واللي عم بترك أثره على كل فرد فينا. كل فرد فينا اليوم بحس بعدم الأمان في الخطر، فهي من الملفات اللي جدا إحنا اليوم من واجهها ومنتعامل معها بشكل يومي. ملفات العنف والجريمة، ملفات الفقر، البطالة، الإسكان، المسكن، الأزمات المتعاقبة الفرد والإنسان بعيشها في داخل الدولة، بالذات في برجع بحكي بالذات في المجتمع العربي نتيجة سياسات عديدة اللي كلياتنا بنعرفها اللي قاعدة بتصير في البلاد. فالملف بيصل للعاملة الاجتماعية المختصة في المجال. المجال حسب شو نوعية الملف، ومن هناك ببلش التدخل والشغل مع العائلة.
0: نعم.

0: بصفتك عضو في نقابة العاملين الاجتماعيين بدي أسألك بداية عن أهمية وجودك في النقابة كامرأة عربية كعاملة اجتماعية عربية، وشو الدور اللي بتقوم فيه النقابة بكل ما يتعلق بحقوق وبيئة عمل وظروف عمل العاملات والعاملين الاجتماعيين، وكمان في هاي القضايا قضايا المجتمع العربي.
1: نعم، أنا عضو في النقابة من تقريبا 4 سنوات. تركيز عملي هو في المجتمع العربي كوني مندوبة، أنا مندوبة عن قود رقم 6 اللي هو في منطقة الترعان، كفر كنان، الريني، المشهد، وفي كمان أكم من بلد يهودية معانا. فبحاول دائما أنه أكون حاضرة في كل القضايا اللي بتخص مجتمعنا، بحاول أوصل الصوت تاع مجتمعنا كمان للمجتمع اليهودي. في الملف الأخير اللي كان في ملف العنف والجريمة اشتغلنا كتير على هذا المحور حتى نوعي المجتمع اليهودي شو اللي بيصير عنا في المجتمع العربي. كان في عدم فهم كافي للأسف بسبب تعتيم من الإعلام العبري، تعتيم اللي أنا بحكي بشكل ممنهج كان هذا التعتيم، وعدم تسليط الضوء على اللي بيصير عنا في مجتمعنا. فهون أخذنا الدور إنه إحنا كان في عنا عدة لقاءات على الزوم مع أعضاء كمان عمال اجتماعيين من المجتمع اليهودي، كان في عنا كمان مؤتمرات، كان في مؤتمر في هرتسلية، وبالفعل نجحنا إنه نجند كمان عمال اجتماعيين يهود، فهمهن نوعيهن شو اللي قاعد بيصير عنا، إنه العنف اللي بيصير عنا في مجتمعنا هو مش نتيجة تربية أو نتيجة مفاهيم أو نتيجة ثقافة. إحنا مجتمعنا مجتمع جدا مثقف وواعي، العنف اللي قاعد بيصير هو من فئة جدا جدا قليلة، يعني تكاد لا تذكر، نسبتها جدا واطية في المجتمع. ففهمناهن إنه السياسات اللي الدولة عم تتبعها تجاه المجتمع العربي هي اللي بتأدي لتفاقم العنف والجريمة، لأنه الدولة مش معنية إنها تأخذ زمام الأمور وإنها تعالج هذا الملف كما يجب.
0: صحيح، فهذا يعني من أهمية خلينا نقول وجود أعضاء عرب في النقابة جهينة اليوم. هذا الملف مش بس بيأثر على الأشخاص أو الأسر اللي أنتوا بتتعاملوا مع المتضررين من العنف والجريمة، كمان العاملات والعاملين الاجتماعيين طالن مع الأسف نار هذه العنف المستشري.
1: صحيح، كمان بالفترة الأخيرة بنلاحظ أنه في عنف اللي هو موجه تجاه العمال الاجتماعيين. العامل الاجتماعي هو جاي حتى يساعد عائلة، حتى يساعد إنسان، حتى يقدم خدمة جيدة وأفضل للمتوجهين. لكن اللي بيصير أنه في حالات معينة اللي بيكون في غضب شديد أو استياء عند الفرد اللي بوجهه عن طريق رد فعل اللي هو عنيف تجاه العامل الاجتماعي. للأسف إحنا بنستنكر ونشجب كل هذه التصرفات لأنه مش مفروض يكون الغضب صب الغضب على العامل الاجتماعي اللي جاي يقدم خدمة. هذا الاشي موجود كمان مش بس بمجتمعنا العربي، كمان مجتمع اليهودي في كمان بواجه هناك آفة العنف تجاه العمال الاجتماعيين. قبل أسبوع كان في حالة اعتداء على عاملة اجتماعية في بلدية الخضيرة في مكتب الخدمات الاجتماعية في الخضيرة، وقبلها كمان في بلاد يهودية وفي بلاد عربية. فنعم الأزمة هاي موجودة، وهون مفروض المؤسسة هي اللي تحمي الموظف ومؤسسات الدولة. يعني هون كمان عفاف بستذكرني قبل فترة كان في جلسة في الكنيسة كان في مناقشة لموضوع العنف الموجه للعمال الاجتماعيين وبالذات العرب. فمندوبة الشرطة بتحكي، سألوها إنه شو الآليات اللي عند الشرطة لحماية العمال الاجتماعيين، فاعتذرت قالت أنا أعتذر ما في عنا ولا أي وسيلة لحماية العمال الاجتماعيين العرب.
0: قديش التصريح أول إشي صادم. شو صادم؟ إحنا بنعرف هذا الإشي، بس إنه يعني لما عم نحكي عن ناس عم بتأدي دورها واجبها المهني، هي طواقم مهنية، يطلع هيك تصريح وكأنه كمان عم بقولكوا بشكل واضح فش عنا سبل وأدوات إنه نحميكو.
1: تمام، ويعني هنا يعني ممثلة الشرطة، مفروض الشرطة هي اللي تحمي المواطنين والناس والسكان،
0: هذا دورها الأساسي، يعني هذا دور جهاز الشرطة.
1: فبتقول ما عندنا وسائل حماية، فبفكر يعني الدولة، يعني الدولة هي اللي يعني هدول إحنا موظفين عن طريق المؤسسات، عن طريق الوزارة، عن طريق الدولة، فمفروض إنه توفر الحماية للموظفيها.
0: قديش فإذا مخجل.
1: ما وفرت الحماية لموظفيها، فإيش ضل إنه لازم تعمل.
0: يعني هو مخجل وخطير إنه ممثل عن جهاز الشرطة هيك تقول هذا التصريح طبعا. وفي لجنة كنيسة جهينة، يمكن صعب نلخص 26 سنة من خلينا نقول الخبرة والتعامل مع الملفات، ولكن بدي أسألك في السنوات الأخيرة شو تبدل بالظروف، ظروف الناس، الملفات اللي عم توصلكو، شو الأمور اللي فعليا عم بتحسي إن عم تأخذ منحة خطير أكثر؟
1: مثل ما حكيت سابقا، ملفات العنف والجريمة، جرائم القتل الكثيرة والمتزايدة، ازدادت العائلات اللي فقدت، العائلات الثكلة اللي فقدت أغلى ما عندهن، أعز ما عندهن نتيجة هاي الحوادث.
0: شو بيكون دور العامل الاجتماعي مع هاي العائلات؟ يعني ليش التوجهات أصلاً بتوصل لكم؟ وضح هذا الجانب للمستمعات والمستمعين.
1: هنا دور العامل الاجتماعي جداً أساسي ومركزي وحساس بنفس الوقت. هي بتتعامل مع عائلة اللي فقدت إنسان غالي عليها، العائلة بتكون في أزمة نفسية جداً جداً

0: صعبة جدا عميقة. فالموضوع بده كتير تفهم، بده كتير حساسية، بدها ترافق العائلة من ناحية نفسية، وكمان توجهن للمؤسسات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة في بالمجتمع العربي، في جمعيات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة، فهي بتكون الرابط اللي بتربط بين العائلة وبين هاي الجمعيات. تحصيل حقوق إيش بيطلع لهن من مؤسسات الدول، ومرافقة كل الوقت، مرافقة زي ما حكيت مع المؤسسات، مع المدارس، بالذات لما في عنا أطفال صغار، حتى يعني كمان تحسسهن إنه إحنا موجودين معاكو وإحنا مشتركينكو. فهذا الشعور إنه يعني في حدا واقف معي، في حدا بدعمني، كتير مريح طبعا. رغم حجم وكبر المأساة اللي بتواجهها العائلة الفاقدة، العائلة الثكلة،
1: وما أكثر هاي العائلات صارت في مجتمعنا مع الأسف الشديد. جهينة، شو الملفات اللي بتعتبريها الأصعب على المستوى المهني كملفات معقدة، وعلى المستوى النفسي كمان لما كعاملة اجتماعية بتتعاملي أول يوم طواقمك، مش بالضرورة بترعان، يعني عم بحكي بالمشهد العام، بتتعامل مع هاي الملفات، شو الملفات الأصعب عليكم؟
0: عندنا كتير ملفات يعني على كل المجالات وبكل الأصعدة. إذا كان مثل ما حكيت العنف والجريمة، العنف ضد النساء، القتل، الفقر، البطالة، الأطفال في خطر، قضايا العجز والمحدوديات. في عنا كتير قضايا، في قضايا اللي بتصل كمان للمحاكم. أنا بكوني كمان عاملة اجتماعي لقانون الأحوال الشخصية، كمان أنا بتعامل في اليوم يوم في قضايا اللي هي كمان حساسة لما في حالات انفصال بين الأهل،
1: وهي بحد ذاتها بمجتمعنا كمان مركبة في بعض الأحيان أو في الكثير من الأحيان.
0: نعم، وفي عنا ازدياد في حالات الطلاق بالسنوات الأخيرة، اللي كمان ملفات اللي بدها كتير تفهم وبنفس الوقت حساسية، لأنه في حالات انفصال وطلاق وفي أطفال اللي بيكونوا موجودين في النص. فإحنا بالأول وبالأخير بهدفنا هو مصلحة الطفل، إنه يكون يعني يطلع الطفل مع أقل ضرر بسبب حالة الانفصال اللي عاشها.
1: ملفات حساسة ومركبة مثل ما قلتي. جهينة، ذكرتي نقطة إنه بالسنوات الأخيرة أو بالفترة الأخيرة في ازدياد في حالات الانفصال والطلاق، لشو بتنسبوا الأسباب؟ يعني شو أكثر الضغوطات اللي بتعتبروها هيك عامل عم بفاقم المشاكل الأسرية وبنهاية المطاف بتسبب بالانفصال أو الطلاق؟
0: بفكر التغييرات اللي قاعد مجتمعنا بمرقها تغييرات جدا كبيرة، التحديات كمان جدا كبيرة. يعني إذا بدنا نحكي على أشياء اللي هي عامة، اللي هي مش مرتبطة بس بالفرد نفسه بالإنسان، فالتحديات نعم بتضغط، بتعمل مشاكل أسرية، وبيكون في صعوبات بالتفاهم، صعوبات في التوصل لحلول، مع إنه إحنا في مكاتب الخدمات الاجتماعية نوفر الخدمات. في عنا مراكز علاجية، في عنا مراكز اللي هي لعلاج المشاكل الأسرية، عنا خدمات اللي هي للأزواج، خدمات للفتيات، خدمات للشبيبة، الخدمات جدا متنوعة متوفرة، في عنا مراكز أهل وأطفال، فالخدمات جدا عديدة. ولكن في حالات اللي رغم التوفر هاي الخدمات والتدخلات، لكن ما بيصلوا لحل، الأهل ما بيصلوا، الزوج ما بيصلوا لحلول، فبيشوفوا أنه الأفضل للطرفين هو أنه يكون الانفصال،
1: بس على أمل أنه يكون الانفصال هيك باحترام، خلينا نقول، بالذات لما عم نحكي في أطفال، ومش بس أطفال، حتى مراهقين، حتى بالغ، يعني بكل جيل بفكر فيه صعوبة بموضوع هيك التفكك الأسري والانفصال وكيف بنعكس على كل أفراد العائلة. طيب إحنا رح نحكي بعد عن الكثير من المحاور، ولكن بدنا نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: طبيعي نحبه.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة
5: خاضع لشروط الحملة.
6: حطمنا الأسعار، سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار

0: كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. ترافقني وتجلس على كرسي المختص جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. عن جديد أهلا وسهلا فيك. قبل الفاصل تعرفنا عليك بداية على يمكن أبرز محطات مسيرتك المهنية، وحكينا عن دور العامل الاجتماعي في مجتمعنا والملفات اللي بتتعاملوا معها. خليني هيك أسألك على نقطة اللي بتوقع في كتار ما بيعرفوها بشكل واضح، شو بيصير من اللحظة اللي بوصل توجه لعندكو على مكاتبكو شخص أو أسرة بتتوجه لقسم الخدمات الاجتماعية؟ كيف بتبدأ عمليا الرحلة وكيف تتخذ القرارات داخل هاي المنظومة؟
1: احنا بداية الاستماع، نسمع للمتوجه شو الطلب تاعه، شو سبب التوجه، بنسمع بنصغي بنفهم وبنعرف شو الظروف اللي بتعيشها هذا بيعيشها الانسان هذا او العيله، وبنحاول نعمل ملائمه التوقعات. بنسمع طبعا بعد ما سمعنا وفهمنا شو الاحتياجات، بنعمل ملائمه التوقعات وبنبني خطه علاجيه مشتركه مع المتوجه. الخطه هاي مش انا لحالي بقررها، إنما بالتعاون مع المتوجه، وفي عنا كمان إحنا أخصائيين في عدة مجالات اللي كمان بيكون في تشاور معاهن، اللي حتى هيك نبني خطة متكاملة اللي تساعد المتوجه اللي يأخذ أفضل خدمة من عنا، ونقدر كمان نغير من الظروف الموجودة عنده لظروف أفضل. الإشي زي ما حكيت بالتعاون، مش أنا لحالي بعمله، وطبعا أنا ما بترك الفرد لحاله لأنه هو عشانك هو توجه، لأنه هو بحاجة لحدا يصغيله، حدا يفهم شو المشكلة اللي عنده ويقدر يعطيه الآليات والأدوات حتى يقدر يواجه المشكلة اللي عنده.
0: الثقة بفكر هون جهينة بالأمر المهم، وهي كلمة هيك مفتاحية بعملكو. بفكر أنه على مدار السنوات تعززت هاي الثقة ما بين الناس، الجمهور، المتوجهين والعاملات والعاملين الاجتماعيين، ولكن في ذات السياق السرية المهنية كمان هي بالأمر الأساسي بعملكو. هل إلها حدود؟ هذا سؤال كمان يمكن لازم نوضح هيك جوانب متعلقة بهذا الموضوع. وانت بصير العامل الاجتماعي ملزم قانونيا كمان بأنه ما بعرف يكون له توجه لجهة معينة، يكشف معلومات معينة؟
1: الثقة هي كلمة السر بأي علاقة اللي بتكون ما بين العامل الاجتماعي، ما بين المهنة وما بين المتوجه. لما بتنبنى الثقة صح، بيكون في كمان بنبنى الاتفاقية اللي حكيت عنها، اللي هي واحد من أهم البنود فيها اللي هو السرية، المحافظة على السرية. احنا عنا في بالمهنة العمل الاجتماعي في كتاب اللي هو اللي فيه كل التعليمات، احنا بنسميه بالعبري كود إتيكا، اللي هو فيه كل التعليمات
0: أخلاقيات المهنة.
1: أخلاقيات المهنة تماما اللي فيه مفصل بشكل واضح وين أنا الحدود تعيتي في التعامل مع المتوجه، شو أنا مطلوب مني، شو لازم أعمل، والأخلاقيات اللي لازم أتبعها في مهنتي. السرية هي إشي كتير أساسي، واللي دائما يعني هذا إشي اللي هو مطلوب، وهذا اللي إحنا المنحة تاعنا. لكن في حالات معينة وهي خاصة وحساسة، لما بيكون في أمر اللي يستوجب من العامل الاجتماعي انه يدخل جهات اخرى، لانه في لا سمح الله مثلا في اساءة على طفل او اساءة على شخص بالغ اللي ما بيقدر يخلي هذا الاشي عنده العامل الاجتماعي، فلازم هنا في اشي اسمه كمان التبليغ، التبليغ عن هاي الاساءة، وفي قانون اللي بيلزمنا. فهنا احنا ما بنحافظ على السرية بسبب ليه؟ لانه الحماية هي اهم بالنسبة لنا من السرية، حماية الطفل من الاساءة او حماية الشخص البالغ او الانسان اللي مش عارف كيف يحمي نفسه. فبالنسبة لنا إنه أحمي وأمنع ضرر عن شخص معين، ساعتها بتصير أعلى من الأخلاقية المهنية اللي عندي اللي هي السرية. صحيح.
0: يعني السرية ما بتتضارب أو ما المفروض تيجي على حساب حماية الشخص، أمنه إن كان طفل أو بالغ وما إلى ذلك.
1: طبعا، لأنه هنا في أنا يعني ملزمة إنه أبلغ، ملزمة إنه أحكي حتى أمنع ضرر وحتى أحمي إنسان معين.
0: جهينة، العمل الاجتماعي بيرتبط مثل ما حكينا هيك بالجزء الأول بمعاناة الناس اليومية بأزمات، كيف بنعكس على، خليني أسألك، دوركو من الناحية النفسية المعنوية؟ لأنه كمان كتير ما بنسمع كل موضوع الاحتراق الوظيفي هون هيك بأخذ دور في عملكو. بتحسي مرات الناس بعد أكم من سنة بتقول أنا مستنزفة، تعبت من التعامل مع هاي الملفات المعقدة؟
1: يعني هي كلمة احتراق أو استنزاف هي الكلمة الصحيحة. إحنا يعني إحنا أبناء هذا المجتمع، إحنا عايشين المعاناة تاعت المجتمع، إحنا بشر اللي عندنا مشاعر، عندنا أحاسيس، إحنا كمان يعني الألم تاع الناس إحنا كمان بيألمنا، وفرح الناس كمان بفرحنا. فمع الوقت ومع الضغوطات ومع قلة الموارد، يعني إذا أنا بدي أحكي كمان هون أتطرق لموضوع ظروف العمل الصعبة اللي كمان بواجهها العامل الاجتماعي مع كثرة الضغط مع كل هاي الصعوبات، نعم بصير في استنزاف. إحنا بنحاول هيك كل الوقت يكون يعني نشتغل بشكل متوازن، بتوازن ما بين المشاعري أنا الخاصة أنا كعاملة اجتماعية، وما بين المهنية تعيتي والخدمة اللي لازم أقدمها للناس. فإحنا عشان هيك كل الوقت بنقول قديش مهم بمهنتنا التعلم، الإرشاد، المرافقة كمان من إخصائيين ومن مهنيين اللي برافقوا كمان كل عامل اجتماعي تقريبا، مفروض يكون في عنده إرشاد ومرافقة حتى كمان يتحدث عن الصعوبات اللي بيواجهها، حتى ما يكون موجود لحاله في التعامل في القضايا اليومية.
0: وكمان هو بده يفرغ هذا المخزون من خلينا نقول المشاعر، ومرات عاصفة مشاعر، يعني التعامل مع ملفات هالقد معقدة وحساسة مش بالأمر السهل لما هو يومي وعلى مدار الساعة.
1: نعم، وهنا كمان بفوت يعني دور الطاقم، دعم الطاقم. يعني أنا كمان كرئيس الطاقم كتير مهم لإلي أدعم الطاقم، أكون معاهن موجودة، أساعدهن، أقدم لهن الدعم النفسي والمعنوي، وأكون موجودة معاهن. فهذا إشي كتير بيساعد الطاقم، وبأدي كمان إنه بشجع الطاقم للعمل ولتقديم الأفضل. بفكر كمان هنا في دور للمؤسسة العليا، المؤسسات، الوزارة، إنه كمان تكون داعم للعامل الاجتماعي، تكون مرافق، وتقدم كمان يأخذ العامل الاجتماعي حقه. صحيح. كما يجب في هاي
0: بما يتعلق بحقه. جهينة، يعني قبل سنوات كان في هيك نضال وحراك اللي خطوه، وهون مهم أسألك، نرجع لدورك كعضوة في نقابة العاملين الاجتماعيين، عن دور النقابة بما يتعلق بظروف العمل بالأجور، وكان فعليا حراك عادل، يعني كنا نشوف شروط العمل والمردود المادي اللي ما كان متناسب أو متلائم مع خلينا نقول هيك الرسالة المهنية والعطاء أيضا اللي يعني يتجلى في هذا العمل.
1: نعم، النقابة تقريبا من سنة 2018 بديت في نضال اللي هو نضال مستمر حتى اليوم بشكل كتير مكثف. طلعنا لمظاهرات في الشوارع، طرقنا كل الأبواب في لجان في الكنيسة، عن طريق كمان أعضاء كنيسة، في طرقنا أبواب المؤسسات كلياتها حتى نرفع من وعي المؤسسات والدولة والمجتمع لمهنة العمل الاجتماعي وأهمية تحسين ظروف عمل العامل الاجتماعي حتى يقدم الخدمة اللي لازم يأخذها المواطن. بسنة 2018 بلش النضال، وصلنا لسنة 2020 كان في عنا المظاهرة الكبرى والإضراب الكبير. صحيح. وبعديها لما فتنا لغرفة المفاوضات مع وزارة المالية، طلعنا في اتفاقية اللي احنا بنسميها اتفاقية إنجاز بالعبري ريفورما هيسيج، اللي هنا في هاي الاتفاقية كان في تحسين كتير كبير على ظروف العمل للعامل الاجتماعي. فات كمان عنا حماية للعمال الاجتماعيين في مكاتب الخدمات الاجتماعية، في كل مكتب خدمات اجتماعية في عنا حارس أمن اللي هو مسؤول عن حماية الموظفين. كان في عنا تغيير كتير كبير في مبنى قسيمة الراتب الشهري اللي اعتمدت أكثر على سنوات الخدمة، على التطور العلمي للعامل الاجتماعي وسيرورة المهنية تعيته في أي مجال هو موجود. فاليوم إذا بنتطلع بشكل كبير، النقابة غيرت أو عملت انقلاب في مجال التعرف على كيف اليوم يكون راتب العامل الاجتماعي وحتى نظرة المجتمع له. وفي سنة 2022 كان في عنا ريفورما تنين الدفعة الثانية من خطة الإنجاز، اللي هي كمان كان فيها تحسين على الراتب الأساسي للعمال الاجتماعيين المبتدئين. اليوم ببلش الراتب اللي كان 7900، اليوم ببلش من 9400. كان في

0: كمان تعويضات، كان في منحة اللي انعطى التعويض عن التأخير اللي كان لتوقيع الاتفاقية، وفي عنا بنحكي كمان هون على موضوع اللي هو الدفاع عن حقوق العمال الاجتماعيين على ظروف العمل زي ما حكيت، الأمان الوظيفي، المطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين، يعني نظرا لليوم احنا بنحكي على عامل اجتماعي واحد، في عنا عمال اجتماعي بيشتغلوا مع كم كتير كبير من الملفات، فاليوم النقابة بتسعى كل الوقت للمطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين حتى يقدر العامل الاجتماعي يقدم الخدمة للفرد على أتم وجه وفي وقت اللي هو معقول.
1: طب بهذا السياق جوهينا، احنا كمان يعني بإطار برامجنا الإخبارية بنتناول هذا الموضوع، لا يعقل يعني هذا الضغط الهائل اللي يقع على عاتق، خلينا نقول، أو محطوط على طاولة العامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي في عدد كتير كبير من الملفات المفروض يتابعها ويتعامل معها، وجزء كبير منها ملفات معقدة وحساسة مثل ما حكينا، وين واقف الموضوع وقديش هذا الضغط ممكن هيك بشكل واضح نحكي انه بيأثر، يعني شئنا ام ابينا بيأثر على جودة الخدمات اللي بيقدمها؟
0: نعم، قبل تقريبا شهر كان في جلسة في الكنيسة لمراقبة الدولة، وكان في ممثلين من الوزارة، وزارة الخدمات الاجتماعية ومن نقابة العمال الاجتماعيين، فكان الموضوع هو عن الضغط اللي بعانيه العامل الاجتماعي. قبل هاي الجلسة كان في لجنة وزارية بالسنة 2024 اللي كان وظيفتها تحدد عدد الملفات للعامل الاجتماعي. فبعد مداولات ومباحثات وفحص عميق من هاي اللجنة المهنية، شافوا انه افضل رقم عدد ملفات يكون للعامل الاجتماعي هو ما بين 40 ل 50 ملف. طبعا قدمت توصياتها للوزارة، لكن الوزارة رفعت هذا العدد ل 70 ملف بسبب نقص العمال الاجتماعيين. لكن يعني عفافا بدي احكي معطى اللي هو جدا هيك بضوي ضوء احمر، لكن في الواقع العدد الملفات هو يتعدى ال 70 ويتعدى ال 100 ويتعدى ال 150. اليوم في عندنا عاملات اجتماعية اللي عم بيشتغلوا مع 250 ملف، وهذا رقم خيالي لا يعقل. يعني بنسأل وين العامل الاجتماعي بدها تلحق تصل لكل العائلات ولكل المتوجهين اللي بتوجهوا لعندها لما عندها 250 ملف. ولما
1: كيف ممكن جهينا اوصفي لي يعني عاملة اجتماعية واحدة تشتغل على 250 ملف تقريبا، وملف عم نحكي في من بنات يعني كيسز او حالات اللي هي جدا معقدة ومركبة وبدها متابعة؟
0: طبعا الاشي كتير كتير كتير صعب ويستنزف كل الطاقات وكل الجهود من العاملة الاجتماعية. انا بعرف زميل لإلي اللي هن جدا مخلصات في العمل ومهنيات وبيآمنوا في أهمية التغيير اللي لازم العاملة الاجتماعية تعمله في الرسالة اللي إحنا منأديها، بيشتغلوا في هذا الضغط وفي هذا التعب. للأسف في حالات اللي يعني إذا بدي أحكي مثلا العائلات اللي إحنا منتابعها تحت هذا الضغط، لما في عائلة بالمتابعة أوكي أنا بعرف إنه هي في المتابعة، لكن القلق عندي بيكون لما عائلة اللي إحنا ما قدرنا نوصل لها، العامل الاجتماعي ما قدرت توصل لها بسبب الضغط الكبير اللي موجود عليها. فأول ما يسأل عن إذا صار مشكلة عند العائلة، مشكلة كبيرة، فأول أصبع اتهام يشار للعامل الاجتماعي، وين كنت وشو عملت،
1: وكأنه التقصير بلش من عندها،
0: ليه ما تدخلت، وين انت كنت، فما بيسأله أكم ملف عند العاملة الاجتماعية، وشو قاعد بتعمل في اليوم يوم. فللأسف بالآخر اللي بدفع الثمن هو كمان العاملة الاجتماعية وكمان العائلة أو الفرد.
1: وهي أثمان مرات بتكون وخيمة ومع الأسف الشديد للأسف. يعني غير قابلة لأنه الإنسان يصلحها. بفكر الموضوع كمان يعني لما حكينا على الحقوق والنضال ودور النقابي كمان اللي كان بما يتعلق بهذا الجانب، جهينة بخدني أسألك قديش اليوم من متابعتك بتعرفي أنه بعد في إقبال على تعلم هذا المساق في الجامعات، قديش في هذا الشغف؟ يعني كنا نسمع أنه أنا حلمي أكون عاملة اجتماعية أو أنا حلمي أكون عامل اجتماعي، وين إحنا اليوم من هذا الموضوع؟
0: احنا اليوم بدي اقول لك بالجامعات في اقبال على تعلم الموضوع، بالذات يعني من معرفتي انا في الحقل في المحيط القريب، في كثير اللي بتوجهوا بيكونوا متعلمين موضوع معين لقب اول، وبيعملوا تغيير للقب عمل اجتماعي بنسميه بالعبري هسافا، بغيروا موضوع لعمل اجتماعي. انا وحده كمان اللي انا مرقت هسافا في حياتي. انا
1: انت فاجأتيني انه كنت بمجال مختلف كليا، هيك دردشنا قبل الهواء انا وياك.
0: انا كنت في الهندسه، تعلمت هندسه مدنيه في التخنيون،
1: عملت نقل
0: في حيفا، وبعد سنة قررت أنه لا مش مناسب لإلي الهندسة، أنا بحب العمل الاجتماعي، فانتقلت للعمل الاجتماعي. فهذا اللي بصير مع كتير ناس اللي بيكونوا تعلموا موضوع معين وبتوجهوا للعمل الاجتماعي، بيعملوا هذا التغيير، وهذا إشي اللي هو عن جد مبشر بخير أنه في إقبال للمهنة، في حب للمهنة، لأنه أساس المهنة هو لما أنا بدي أشتغل في العمل الاجتماعي لازم أكون أحب هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لازم أحب التعامل.

0: مع الناس، أحب أساعد الناس، أحب أقدم الأفضل لمجتمعي. ففي إقبال وموجود في الأكاديمية، وإحنا دائما منشجع يعني، وإحنا بتواصل، عشان كمان هون مهم أحكي هاي النقطة، في نقابة العمال الاجتماعيين إحنا بتواصل مع طلاب أكاديميين. يعني في بدي أجيب مثال، في بكلية عميك إزرائيل في طالبة معينة اسمها شيرين، طالبة للعمل الاجتماعي اللي إحنا بتواصل معها، بادرت توجهت لإلنا للنقابة وطلبت إنه نعمل حلقات اللي هي يعني الناس في الحقل العمال الاجتماعيين موجودين في المهنة يعملوا حلقات مع طلاب في الأكاديمية في كلية عميك إزرائيل، وإحنا في صدد بناء هاي المجموعة اللي حتى كمان نشجعهن، نحكي لهن عن إيجابيات في المهنة مع التحديات طبعا، لأنه عندنا التحديات كبيرة، أما الإيجابيات هي جدا كبيرة، فمنشجعهن إنه يتطوروا وإنه يصلوا لعنا، حتى كمان يجوا على مكاتب الخدمات الاجتماعية، لأنه هي منشوفها المحل اللي منه الانطلاقة بتكون لكل هاي المهنة، لأنه فيها أكبر تنوع بكل التوجهات في مكاتب الخدمات الاجتماعية، ومن هناك الانطلاقة. فإحنا دائما منشجعهن إنه تعالوا بلشوا من عنا، الانطلاقة تكون في مكتب الخدمات الاجتماعية. وهيك في الطالب في الأكاديمية، هن بيكون في عندهن في السنة تانية وثالثة في الأكاديمية بيعملوا تطبيق اللي هو بالعبراني العبودة مع سيت، اللي فيها يعني بتوجهوا لعدة محلات عمل،
1: تجربة عملية،
0: تجربة عملية تماما، بتوجهوا لمحلات عمل مع مرافقة مع مرشدة اللي بتكون عاملة اجتماعية مؤهلة عن طريق الجامعة أو الكلية اللي بترافقهم على مدار سنة كاملة، وهناك بأخذوا كل الآليات والتجربة والأدوات حتى لما يخلصوا تعليمهن يرجعوا على الحقل مع كل الكم الكبير والهائل من المعلومات من المعرفة صحيح. اللي تعلموه في الجامعة،
1: وتجربة حقيقية بنهاية المطاف، مش بس تعلموا بشكل نظري
0: صحيح. وإحنا في جامعاتنا يعني المستوى جدا جدا عالي في تعلم العمل الاجتماعي، وبيصلوا عن جد مع معرفة مع إدراك، وزي ما حكيتي مع تجربة اللي هي بالآخر يعني مردودها الطيب والإيجابي هو بالآخر على أبناء مجتمعنا طبعا. على الناس، وإحنا كمان نشجعهم نقول لهم تعالوا اشتغلوا في مجتمعنا العربي حتى تقدموا أفضل ما عندكم، ومن كل هاي الخلاصة اللي تعلمتوها تيجوا تساعدوا وتساهموا في بناء وتطوير أبناء مجتمعنا.
1: جميل جهينة، بفكر يعني بأقل تقدير 26 سنة من العمل في هذا المجال، تعاملتي مع آلاف الحالات، ودايما نرجع منكرر هاي الجملة، بمعظمها حالات مركبة أو معقدة، هل في ملف هيك بعده معلق معاك كان بالنسبة إليك ملهم، كان فيه جانب اللي بخليك اليوم تضلك حاملة هاي الرسالة وبعد عندك هذا الشغف، وحتى شاركتيني وقلتي لي أنا بحس بالفخر وب يعني إنجاز، وكأنه لأنه بعدني عم بتعامل مع ما يعود بالفائدة على أبناء مجتمعنا العربي؟
0: بفكر عفاف يعني كل تغيير لو صغير بنعمله، أنا بالنسبة لي كتير هيك بملين وبحس بالفخر، يعني يمكن بالنسبة لحدا تاني اللي هو مش من المهنة بقول يعني هذا إشي عادي، بس أنا بالنسبة لي حتى لو إشي صغير إشي بسيط يعني بيستذكرني عدة مواقف، يعني عدة حالات اللي تعاملت معاها. أنا بالأساس اشتغلت كمان مع فتيات في ضائقة، في كان عندنا مشروع اللي هو اسمه منتورينج، مرشد يعني مرشد اللي
1: برافق
0: فتيات اللي وصلنا معاهن للأكاديمية، مرقوا قبل كم سنة، مرقوا سيرورة جدا رائعة في جامعة تل أفيف، وشفنا إنجازات جدا كبيرة من فتياتنا إن وصلوا للجامعة وبعدها قرروا أنهم بدهم يكملوا في الأكاديمية، فهذا كان إنجاز اللي عن جد أنا بفتخر كتير كتير فيه. بستذكرني كمان يعني من مجالي في كوني أنا عاملة اجتماعي في قانون الأحوال الشخصية، لقاء بين بنت وأبوها، لما في عندي أهل اللي هنا منفصلين أم وأبو فترة طويلة، الأبو ما كان يلتقي مع بنته بسبب المشاكل اللي وتبعات أزمة الانفصال اللي كانت، فإنه نجحت إنه أعمل لقاء وأرجع العلاقة بين البنت وأبوها، هذا إشي كتير يعني بشعر بالفخر وبالسعادة، وهذا كمان يعني بدافع لإلي حتى أستمر رغم كل التحديات اللي ذكرتها صحيح. أستمر في مسيرة العطاء والعمل وحتى عن جد نحسن من ظروف الناس.
1: يعني جد قصص مؤثرة بتكون، وكمان بفكر انه يعني بتعطي امل انه دايما في وان كان خطوات بسيطة بس هي بتكون فارقة بحياة، يعني بسبيل المثال الطفلة بالنسبة لها اكيد هاي خطوة يعني بتفرق، وكمان للأبو. جهينة بعد كل هاي السنوات من العمل مع الناس بأصعب ظروف خلينا نقول او محطات حياة، شو تعلمتي من خلال مهنة العمل الاجتماعي عن الانسان؟
0: تعلمت أنه ما أحكم على أي إنسان بدون ما أعرف شو هي قصته. وتعلمت كمان أنه الإنسان أقوى من شو إحنا منفكر.

0: إذا طبعاً إذا كان في حدا اللي يسمعه، حدا اللي يفهمه، حدا اللي يمسك بإيده يرافقه يآمن فيه يدعمه حتى يقدر ينهض من جديد رغم كل التحديات والظروف. وبفكر يعني أجمل ما في مهنتنا إنه إحنا ما منغير حياة الناس لحالنا، بل إحنا ما منساعدهن حتى يكتشفوا القوة اللي عندهن اللي في داخلهن، وحتى يبنوا مستقبل أفضل لهن لأولادهن.
1: جميل، وهذا عن جد رسالة مؤثرة، إنه يمكن الإنسان أقوى من شو بتخيل، وعادة الأزمات هيك بتحبط، بتحسس الإنسان إنه أنا ما في عندي قدرات، إنه أنا بظروف صعبة، وهيك مرات بنصير نروح لجلد الذات أكثر، وهذا بالأمر اللي لازم دايما نكون واعين لإله وننتبه له. برسالة أخيرة، جملة أخيرة جهينة بتحب نختتم فيها، هيك حكينا على كتير جوانب، على عملك وعلى الصعوبات وكمان على الأمور الإيجابية يمكن اللي كمان مردودة جاب عليكم كعاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين.
0: بفكر انه يعني رسالتي هنا توجه وطلب المساعدة هو مش عيب ولا ضعف، انما هو قوة وهو بداية للتغيير. وكمان رسالة بفكر انه لما المؤسسات والمجتمع بيستثمر في مهنة العامل الاجتماعي فهو بيستثمر في كل المجتمع، لأن الخدمة اللي منقدمها كل مكان يعني كل مكان ظروف العمل أفضل وأحسن أكيد الخدمة بتكون أفضل وعلى مستوى أفضل بتكون.
1: صحيح، وإحنا من خلال هذا اللقاء بدنا نقولكم يعطيكم العافية جهينة، وإحنا بفكر إنه يعني هاي من المهن اللي هيك دايما بكرر هاي الجملة بحلقات معينة فيها رسالة إنسانية قبل ما تكون مصدر رزق، وأنا فكر إنه هذا هو يعني بداية المسار مع العمل الاجتماعي. يعطيكوا العافية، عم بتمروا بظروف مش سهلة وضغوطات كبيرة كمان مثل ما سمعنا منك، ولكن دائما كجوهر اهتمامكم هو مصلحة أبناء مجتمعنا. شكرا جزيلا لإلك على حضورك اليوم وعلى كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها في هالحلقة.
0: شكرا لإلك كمان ست عفاف وعلى استضافتي وعلى إعطاء المجال حتى أشرح أكثر عن المهنة.
1: شرفتينا، شكرا جزيلا. إذن هذا كان حلقتنا لليوم في إطار هذا البرنامج، برنامج المختص المفيد. رافقتني جهينة عدوي دحلي العاملة الاجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس مرجية والياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية، احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة.
9: خاضع لشروط الحملة.
10: فاينل سيل في فاكس هوم،
11: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
12: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: قتال طبيعي نحبه.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: مثال طبيعي نحبه.
1: طايرين ومبسوطين
2: ممنونين وفخورين ما انتوا منا وهات اصلا
1: وهات اصلا منكو فيكو.
3: حملة طايرين فيكو من هات اطلبوا بمئة شكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات اسهل اسرع اطيب.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة مع
9: خطوة، خاضع لشروط الحملة.
10: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
0: ميلوتال طبيعي نحبه.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
12: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. خلصت فرق الإطفاء والإنقاذ سيدة وطفلتها من مبنى سكني بعد اندلاع النيران فيه في مدينة طمرة، وعملت أربع فرق على إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي من المبنى، فيما خلصت السيدة والطفلة من الطابق العلوي وقدم لهما العلاج في المكان. قدمت الوحدة القطرية لمكافحة الفساد لاهف 433 لائحة اتهام بحق مواطن من مخيم شعفاط تهمه بتهديد أحد الوزراء والنائب في هاتسيونوت هاداتيتس فيسوكوت وموظف بجهاز الأمن العام من خلال انتحال هوية شخص آخر واستخدام صورته عبر موقع فيسبوك. وتظهر التحقيقات أن المتهم استخدم تفاصيل مواطن آخر للانتقام منه بسبب خلاف بينهما. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد مواطن

0: ذلك خلافا لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفض إسرائيل لتلك البنود. وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية تتمركز في مناطق الخط الأصفر وأن الجيش أوقف عمليات الاستهداف. أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
9: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، يا اهلا وسهلا ومرحبا. يلا اجينا يا جماعه لنبدا مشوارنا اليوم. صرنا التنين، اليوم 10/8/10 الشهر، يعني اليوم مفروض انه الرواتب هيك بينت بالحسابات البنكيه، مفروض كل العمال يعني عندكم اليوم هيك فرحه كبيره لانه المعاشات فاتت، فهيك حاولوا دققوا بالحسابات، حاولوا تاكدوا انه كل شيء تمام، حاولوا استمتعوا بفكرة انه كم يوم الحساب رح يكون ببلوس، وانطلقوا معنا بمشوارنا ومحطتنا لليوم واستراحة منتصف النهار الممتد للخمسة. تحية لكل العاملين والعاملات، كل السائقين والسائقات على الطرق. عندنا اليوم زي كل يوم اخبار، منوعات، دراسات،

دردشات كتير كتير كتير اشياء حلوة. فيلا هاي دعوة لإلكم لتعلوا صوت الراديو، تضبطوا درجة حرارة المكيف هيك، وطوها منيح لأنه الدنيا كتير شوب برا. ويلا بلشوا معنا المشوار الممتد للخمسة وحركة سير. يسعد هالمساء.

0: يلا بدينا بدينا. مساء الخير, اهلا ومرحبا. تحية لكل اللي بلشوا يتواصلوا معنا ويسجلوا الحضور على واتساب على 050-5577-399. أزمات في مختلف المناطق, أكيد بعد شوي هيك رح نقرأ كل رسائلكم ورح نرصد الازدحامات بكل مكان. بس أهم إشي طمنوني عنكم أنه أنتم مناح وأموركم تمام وكل شيء جيد يا رب. فكرة هاي واحدة من أحلى الأغاني اللي كشفت لها مؤخراً.
1: اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته.
0: كان بتاع مصلحته.

يلا يا بشوات بدنا نروح لنحكي لكم شو بصير ب أحوال الطقس اليوم. في موجة حر عم تشتد، درجات الحرارة بتوصل ل 42 درجة مئوية، واليوم مبدئيا عم تشهد البلاد ارتفاع على درجات الحرارة بتركز بصورة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، والطقس سيصبح أكثر حرارة من المعتاد وأكثر جفاف. عيني مش بتشوفكم. وكمان من المتوقع أن تسود أحمال حرارية ثقيلة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد بالتزامن مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من المناطق الداخلية والأغوار والجنوب. فمبدئيا اليوم ممكن توصل درجات الحرارة في بعض المناطق ل 42 درجة مئوية. انتبهوا، توخوا الحيطة والحذر رجاء، اشربوا ما يكونوا بأماكن باردة، تنسوش أطفال بالسيارة، افحصوا السيارة أول ما بتنزلوا منها، اتأكدوا أنه كل شيء تمام، وتنسوش كمان تحطوا مي للطيور وللحيوانات الأليفة، وإن شاء الله هيك بتمر هاي الموجة الحارة بأقل أضرار ممكنة. وكمان بدنا ننوه لكل ما يتعلق بالسباحة وموسم السباحة اللي بدي، كتير مهم ننتبه لتعليمات الجهات المختصة وهي التوصيات من وزارة الداخلية. الدخول فقط إلى شواطئ السباحة المعدي للسباحة، وين بيكون في منقذ، وين بيكون في طواقم إنقاذ، وعدم الدخول لأي شاطئ على الإطلاق إذا ما كان في هناك طواقم إنقاذ. وخلوا هذا الصيف يمر بأمن وأمان وخير وسهل.

يلا نشوف مين معنا على واتساب. مساء الورد الناصري سالكي تماما، الأغلب خارج البلاد. على فكرة في كتير ناس مسافرة برا، مليان ناس مسافرة. يلا الله يبسط الناس صراحة بعد هيك الفترة المش سهلة اللي مرينا فيها، فأتوقع كتار هيك بطلع عليهم يرتاحوا ويغيروا جو ويرجع الكل بالسلام يا رب. مساء الخير ختام، مساء الفل يا أبو تيسير، مساء الخير كمان لمحمد حسن، يسعد لي هالمساء الحلو. أزمة خانقة بالتفاف طبرية مع درجة حرارة مرتفعة جدا، مساء الخير يا رياض. تحياتي لك ولكل العاملين براديو الناس، فرج وتيمور ومرسيل من مجدل شمس، يسعد هالمساء يا شباب، تحياتي لإلكم. هلا فادي، فيش أزمة بشارع عكا صفد أو بالشارع صفد المؤدي إلى عكا. حنان يسعد هالمساء على مهلك، غريب إنه فيش ازدحامات بهاي الطرق، إن شاء الله نفضل هالطرق ميسرة. إلى محبي الصيف لبيت شو؟ لا بيت يقويهن ولا طعام يباع لإلهن أو يهدى لهم. لا لا لا لا لا، طب أنا من محبي الصيف يا رائد. يعني أنت قصفتيني أنا كمان على رأس القائمة. مرحبا مرحبا يا جنى، يسعد المساء الحلو، أهلا وسهلا. هي رندا عم بتعلق على الأغنية اللي كانت اللي بعني برحت وكان بتاع مصلحته، بتقولك الله يسهل عليه لو في خير ضل. صح، أنا معاكي، وأنا كتير بآمن بأنه فيش حدا بروح غير أنه لازم يروح. فش فش فش أمانة تريح قلبي وتخط اسمي حبيبي بدم. يسعد مساك، بدنا طاقات تكرم عيونك يا مها، مساء الفل والياسمين والورد. لسا بنبعث لكم هيك مليان مليان مليان طاقات. رقية يسعد هالمساء الحلو، تحياتي لك منه من عائلتي، كم اشتياق للبرنامج، إسه وصلنا لبلاد، كنا بشرم الشيخ وهي الأغنية مع الأبراس من كتر ما سمعتها. عم المجال، توقع فيش حدا بشرم بدهب طابة كل سينا حاطة الليسي عم المجال. مساء الخير محمد من أم الفحم، يسعد هالمساء الحلو، تحية كمان لصالح، يسعد لي مساك. تمام، لحد الآن اللي عم بفهمه منكم وأحوال الطرق تمام منيحة، الأمور طيبة، فيش ازدحامات، وإذا كان في ازدحامات اكتبوا لي على الواتساب على 050-55-77-399.

طيب اليوم هيك قررت أبدأ لكم إياها بشغلة طيبة وتترك أثر طيب هيك لكل الساعتين مع هيك إشي زاكي كتير بدنا نحكي عنه. أكيد أكيد أكيد عم نحكي عن واحدة من الفواكه الصيفية الشهية جدا اللي فترتها محدودة هيك بالصيف وفيها كتير كتير كتير فوائد صحية مليانة يا جماعة بالألياف والمعادن، بتعزز صحة القلب وفيها كتير فوائد. وزي ما حكيت لكم فاكهة صيفية بس هيك بتحسوها هيك بتيجي خطفة بالصيف. عندكم فكرة عن أي نوع فاكهة عم بحكي؟ عرفتوا؟ اليوم بدنا نحكي عنها.

يلا عن أي نوع فاكهة اليوم راح نحكي من الفواكه الصيفية الشهية جدا الغنية بالماء وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة. طيب كتير صراحة هاي الفواكه, وزي ما حكيت لكم بتحسها هيك بتيجي بالصيف خطفي يعني اللي بسبق مبدئيا ممكن ينبسط فيها. شو هالفاكهة اللي بحكي عنها؟ اكتبوا لي على 050-55-77-399, واليوم رح أحكي لكم عنها كتير كتير كتير. يلا هاتوا نشوف الإجابات. أبو تيسير إجابي واحدة صح واحدة غلط, اكتبوا لي بس إجابي واحدة رجاء مش أكتر. حنان إجابي غلط, كمان إجابي غلط للياس, يسعد هالمسا. مها إجابي غلط, خالد إجابي غلط, إجابي غلط كمان لإيمان, مالكو يا جماعة, كمان إجابي غلط لأبو محمد, رنا غلط, آيات غلط. مش حدا بعت إجابي صح؟ لو مش معاك يا حبيبي. هناء إجابي صح وأخيرا. رقية إجابي صح. محمد إجابي صح. سامر غلط. مها غلط. وختام غلط. ممكن ولا أكيد نوال؟ فش ممكن في يا أكيد يا مش أكيد. إجابي غلط كمان. إجابي صح عند مين حكينا؟ عند هناء. أبو الوليد إجابتك غلط. إجابي غلط لخالد. رائدة إجابي غلط. صالح إجابي غلط. نسيم إجابي غلط. شو السير يا جماعة؟ فاكهة صيفية شهية جدا, حكيت لكم هيك يعني بتطل طلي هاي الفاكهة وبتروح كتير طيبة مالية بالمعادن, بتساعد على الترطيب, مليانة مي, زاكي كتير.

يعني إسا بهذا الجو وهي درجات الحرارة تخيلوا هيك يعني حبي منها تكتكي تكون باردي باردي باردي باردي.

0: بتكون هيك حاطينها مثل البجاط وحاطين عليها شوية تلج. تخيلوا انتو بس.
1: تيجي تيجي نتصور صورة لنا.
0: اي وحدة؟ لا هيك يا جماعة. جات كمان مرة ركزوا. جات بتحطوه. مين عم بتسأل واتساب؟ كتبولي على الواتساب مش ترنولي واتساب. جات هيك متكتك على الطاولة درجات حرارة مرتفعة وانتك على البحر ومحطوط من هاي الفواكه ومحطوط عليها تلج. لكم أن تتخيلوا.

يلا إسا بلشت بعد كل هاي التلميحات توصل إجابات صحيحة. سامر صح، كمان مين صح؟ أبو تيسير، خالد، محمود حسين، جودة غلط، مجدي غلط، أبو محمد غلط، غلط، عنان غلط، لا نسيم غلط غلط. أحكي لكم شو قصة، شو لونها؟ خلص راحت حلت. شو حكى جورج وصوف؟ بيقول لك جورج وصوف بيقولوا شو طيب يا جماعة، يعني هيك بيقول لك إنه يعني بيقولوا طيب، يعني هو طيب بكل الأحوال، يعني هو طيب كمان بالطعم وهو طيب كمان كمان منيح. أيوب يا جماعة، أيوب ماله أيوب.

والله بيقولوا الصبر طيب. واليوم رح نحكي عن الصبر يا جماعة، وما أدراك ما الصبر. هيك كوز من الصبر المزبط المتكتك اللي بيكون هيك لونه ضارب على صفار على برتقالي شوي، بيكون طعمه حلو هيك جاط، بيكون محطوط مليان صبر مليان تلج، هيك صبر متلج. وهاي الفاكهة المليانة بالفيتامينات والمعادن الأساسية اللي فيها فيتامين سي، وطبعا فيها مضادات الأكسدي، وبتساعد بتعزيز الجهاز المناعي. كمان بتحتوي على فيتامين B6، بتحتوي على مغنيسيوم بوتاسيوم، وكل هاي العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على صحة القلب والعضلات. الصبر يا جماعة مصدر جيد للألياف الغذائية اللي بتلعب دور مهم بتحسين صحة الجهاز الهضمي، وكمان الألياف بتساعد بتعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وبتساهم بتحسين امتصاص العناصر الغذائية. وبعض الدراسات بتحكي إنه تناول فاكهة الصبر ممكن يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم. الألياف الموجودة بالصبر بتبطئ من عملية امتصاص السكر في الأمعاء، الموضوع اللي بيساعد بالحفاظ على مستويات السكر مستقرة. كمان الصبر بعزز صحة القلب وبعزز صحة العظام والأسنان، وطبعا بخفف الالتهابات، لأنه عمليا الصبر في يعني فوائد الصبر بتخفيف الالتهابات بتنتج عن تطبيقه خارجيا، وهذا بتطبيق هيك مهروس ثمار الصبر بحكي لك انه مرات المناطق المتورمة بالجسم بهدف تخفيف التورم والكدمات. غير هذا كله يا جماعة، وغير انه اليوم عم بحكي لكم عن

الصبر، الشهي الطيب المليان فيتامينات. في حدا معترض انه عم بحكي انه الصبر طيب؟ الصبر طيب. طيب. كمان الصبر، وكم نحن بحاجة إلى الصبر بالبلد على الطرق. صبرك مع أخوك، صبرك مع جارك، صبرك مع زوجتك، صبرك مع زوجك. إحنا بهاي الفترة بأمس الحاجة إلى الصبر ولنكون صبورين. ودايما يا جماعة لما هيك بنعمل الأشياء من دون صبر، بعد منكتشف إنه بالعجلة ممكن تكون ندامة. فرجاء نكونوا صبورين على بعض، كونوا هيك رحمين ببعض، ودايما دايما عدوا، يا عم تعدوش للثلاثة، عدوا للعشرة قبل فعل أي شيء هيك باندفاعية معينة. ودايما تذكروا أنه الصبر يا جماعة طيب بكل المعاني، كمان أنه نكون صبورين هذا شيء مهم. وكمان فاكهة الصبر فاكهة طيبة شهية ومليئة بالفوائد. فاصل ونعود.

0: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
1: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقع

0: مبيعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

يلا رجعنا رجعنا لنتابع يسعد هالمساء. أهلا وسهلا بكل المنضمين لنا بهاي اللحظات، ساعتنا 3:35 دقيقة حاليا في استوديوهاتنا، ومكملين معكم ما زلنا هيك في بداية الاستراحة على كل أو مع كل السائقين والسائقات على طرق البلاد. أهم إشي يا جماعة على مهلكم على الطرق، توخوا الحيطة والحذر دائما، الكثير من الصبر، بما أنه كنا نحكي على الصبر بالأخص إذا كان في ازدحامات، وكمان خلوا صوت الراديو عالي وغيروا معنا جو اليوم.

0: طبوس بلي.
1: طيب اليوم 10 آب أغسطس في صراحة مناسبة حلوة، مناسبة لطيفة، مناسبة توقع ممكن هيك كتار يحبوا يحتفلوا بهاي المناسبة. اليوم هو اليوم العالمي للكسل يا جماعة. الكسل وما أدراك ما الكسل. كتار منا مرات بيكون جاي عبالهن يكونوا كسلانين، بيكون جاي عبالهن إنه ما يعملوش إشي، بيكون جاي عبالهن يضلوا هيك خاملين محلهن. أكيد يعني الكسل مش عم بحكي الإنسان يكون كسول جدا جدا، ولكن تيجي مرات أيام اللي هيك بتكون حابب إنك تكون كسول. ودايما أغلب الأشخاص وكأنه بربطوا كلمة كسل على إنها سلبية، و كتير مهم هيك بأماكن العمل لما بتروحوا بتكون تعينوا بمكان عمل جديد، دايما بيكون مهم لرب العمل يعرف إذا أنتوا نشيطين ولا أشخاص كسولين. ولكن المفاجأة الكبرى، وطبعا بعد ما أنه كلياتنا مقتنعين أنه دايما المدير بدور على الشخص النشيط، في مفاجأة اللي عم بفسرها أو عم يعني عم بحكي لنا عنها واحد من أهم الأشخاص في العالم، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، اللي عنده اعتقاد آخر بطريقة توظيف الموظفين. بيل غيتس هذا الرجل العبقري مؤسس شركة مايكروسوفت بفكر انه مفروض او يفترض على المدراء واصحاب الشركات انه يعينوا شخص كسول بالطاقم، وبيشوف بيل غيتس انه الشخص الكسول بامكانه القيام بالاعمال الشاقة باحترافية شديدة. وبيحكي بيل غيتس انه بعض الاساليب اللي بتتبعها اصحاب العمل ممكن تكون خاطئة بشكل كبير وبتأثر على بيئة الانتاج، وكمان بتتسبب بحدوث تناقضات بين الأشخاص في مجال العمل. ومن ضمن هاي السلبيات إنه المدراء بشكل عام بيختاروا الشخص الذكي للتعيين بدل من الكسول، وهذا طبعا حفاظا على إهدار الوقت والمجهود والمصاري، وهذا الأمر اللي يعتبر مدمر لبيئة العمل، بالإضافة لحدوث متغيرات سلبية بنفسية المتقدم للوظيفة. وبعتقد بيل غيتس أنه الأولوية الأولى بتوقع على الشركات والمدراء، فهن القادرين على تحويل الموظف من كسول لشخص نشيط من خلال بناء صالات رياضية أو حتى القيام ببعض الأنشطة اللي بتحيي النشاط بالفرد. وبيحكي الخطوة الأولى اللي مفروض أنك تعملها لتتعامل مع الموظف الكسول أنك تتعرف على أكثر الأشياء اللي بيبحث عنها الشخص الكسول، وراح تلاقي الراحة والرغبة بالنوم من أولوياته أو عدم الرغبة على التحرك بشكل متكرر في المكتب. أو طبعا يعني بتابع ليعطي هيك ويقنع المدراء بأسباب منوعة ومختلفة ليش لازم يعينوا أشخاص كسولين. وبيحكي أنه الشخص الكسول لما أنت بتعطيه مهمة لمفروض بدها تركيز عالي وبدها وكأنه تفكيك لبعض الأمور، فالشخص الكسول بإمكانه أنه يقوم بهاي المهمة على أتم وجه ممكن. وفي مجموعة طبعا للاحتفالات بهذا اليوم، اليوم العالمي للكسل، واحدة من أبرز العادات اللي بيحتفلوا فيها بهذا اليوم في بعض الأماكن إنهن بأخذوا عطلة من العمل وبقرروا قضاء هذا اليوم بدون عمل ولا إشي، وهيك من أبرز الأشياء اللي بيعملوها بالمنزل أو بناموا أو بنتقلوا من الكنباي للمطبخ لغرفة النوم لحضور الأفلام والمسلسلات وما إلى ذلك. وهذا اليوم بيكون بالخالص هيك للأشخاص لما يعملوا ولا إشي. إذا عندكم الرغبة إنكم تحتفلوا استغلوا اليوم العالمي للكسل.

محمد عم بصور لي كيس الصبر، عم بحكي لي فادي فتحت نفسي وفوتت جبت صبر. زاك زاك الصبر. على فكرة بتعرفوا انه في ناس، بتعرفي ميرال انه في ناس بوكلوا الصبر بالخبزي؟ هيك بجيبوا والتين، بس هيك الصبر بجيبوا نص رغيف يا جماعة وبسخنوه على الغاز، مش يعني تسخين بمايكروويف او اشي، او لا بتسخن على الغاز، بضل هيك بصير فيه هيك طعمي. على فكرة طعمة الخبز لما يتسخن على الغاز مختلفة، فهيك بزبطوه بتكتكوه على الغاز، بجيبوا كوزين صبر بحطوهن بهيك بزبطوهن بالسكينة شوي وبشدوا على يعني هيك زي البمعس هيك بتشدوا على الخبزي وانطلقوا وجربوها واسمعوا مني. ينفع تحطوا كمان حبة تين مع الكوزين الصبر وعد سكر وسعرات حرارية. يلا فاصل ونعود.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
4: خاضع لشروط الحملة.
5: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
6: ميلوتال طبيعي نحبه.
0: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 اير كروس، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
10: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء مواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
5: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
6: ميلوتال طبيعي نحبه.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.

0: محصولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، وكتير مهم نذكركم بهاي الإرشادات لموسم صيفي آمن، الإرشادات المقدمة من وزارة الداخلية وطبعا من أجل الحد من عدد حالات الغرق في البلاد. تذكروا دايما أنه يمنع دخول البحر في الشواطئ التي لا تتوفر فيها خدمات الإنقاذ، وطبعا هناك معايير للشواطئ مسموحة للسباحة. عند عدم وجود منقذ لا تدخل شاطئ البحر، وطبعا السباحة في الشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط وخلال ساعات عمل خدمات الإنقاذ. ودائما انتبهوا أكيد لكل التعليمات والإرشادات من طواقم الإنقاذ على الشواطئ المختلفة في البلاد. وطبعا هناك أعلام اللي أيضا هيك ألوان الأعلام مبدئيا بتدل إذا كان هناك يعني منطقة مسموحة ومهيئة للسباحة أم لا.

يلا هيك بنكون عم نوصل لختام ساعتنا الأولى. رح نطلع لفاصل إعلاني موجز أخبار على رأس الساعة، وبعدها عنا عودي للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: بيختاروها الكبار بيحبوها الاطفال، ذهبيه بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة
6: خطوة. خاضع لشروط الحملة.
7: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
8: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
9: فاينل سيل في فاكس هوم،
10: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا 4989.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت وفاة الطفل أيان منير في 5 من عمره من بلدة القي متأثرا بإصابته إثر تعرضه للغرق قبل نحو 6 أيام داخل بركة سباحة عامة في بلدة عمر. تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ بمساعدة 4 مروحيات على إخماد حريق كبير اندلع داخل مزرعة في منطقة جوش عتسيون بعد ظهر اليوم. وأفادت السلطة بأن النيران تنتشر بسرعة في ظل الظروف الجوية. خلصت فرق الإطفاء والإنقاذ سيدة وطفلتها من مبنى سكني بعد اندلاع النيران فيه في مدينة طمرة، وعملت 4 فرق على إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي من المبنى، فيما خلصت السيدة والطفل من الطابق العلوي وقدم لهما العلاج في المكان. أعلنت الشرطة اليوم أنها تمكنت من فك رموز جريمة قتل علي سواعد التي وقعت في مدينة شفا عمر في الأول من يوليو تموز عام 2026، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 40 يوما وأدارته وحدة إحبال التابعة للهف 433 بالتعاون مع لواء الشمال. وأضافت الشرطة أن الوحدة قدمت اليوم تصريح مدع ضد المشتبهين إلى جانب طلب إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب في 40s من العمر من معلي عيرون وآخر في 20s من النقب وقاصر من أم الفحم بتهمة قتل المرحوم محمد محميد الشهر الماضي. ووفقا للائحة الاتهام، نصب المتهمون كمينا للمرحوم قرب مخبز في مدينة أم الفحم كان يعتاد التوقف عنده صباحا في طريقه إلى العمل.

0: على أشخاص آخرين خلافا للقانون. قدمت الوحدة القطرية لمكافحة الفساد لهف 433 لائحة اتهام بحق مواطن من مخيم شعفاط تتهمه بتهديد أحد الوزراء والنائب فيها تسيونوت هدتي تتسفي سوكوت وموظف في جهاز الأمن العام من خلال انتحال هوية شخص آخر واستخدام صورته عبر موقع فيسبوك. وتظهر التحقيقات أن المتهم استخدم تفاصيل مواطن آخر للانتقام منه بسبب خلاف بينهما. دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عار المواطنين الذين تلقوا اخطارات من دائرة أراضي إسرائيل أو لديهم ملفات عالقة تتعلق بمبان قديمة أو أراضي الدولة، دعاهم إلى التوجه بشكل عاجل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عار بهدف بحث الملفات بشكل موحد. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية ويكون الطقس شديد الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

نسمع آراءكم بمواضيعنا المنوعة المطروحة يوميا، نتبادل الآراء والأفكار، وهي المساحة مبدئيا دايما هيك لتعبروا عن آراءكم بكل صراحة وشفافية ووضوح. طيب اليوم رح نحكي على موضوع يا جماعة اللي هو موضوع الساعة، وما كان بنفع طبعا انه نتجرد من الحديث عنه، كل ما يتعلق بجوقة التحريض المستمرة على الطواقم الطبية العربية، وطبعا اللي بدأت من قصة لشخص رواها بوحدي من القنوات الإسرائيلية بعد ما تحدث وكأنه ما تعرض لإله أخوه في مستشفى رمبم بمدينة حيفا، وكان في قصة هناك طويلة. وطبعا بعد تحقيق قامت فيه المستشفى طبعا قاموا بتكذيب كل الادعاءات اللي ادعاها هذا الشخص وادعتها عائلة الشخص المصاب، ومن ثم بدأت جوقة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية. وكان بالقناة 14 يعني واحد من الصحفيين الإسرائيليين اللي تحدث بطريقة عنصرية، بطريقة مقززة جدا، وكان تحريض كبير جدا ضد الطواقم الطبية العربية، وحكى انه اصلا بالمستشفيات ممنوع ينحكى باللغة العربية، ممنوع تكون كل الطواقم عربية، وحكى انه هو وكأنه مستاء من انه يفوت على مستشفى ويسمع بس لغة عربية. وحتى كمان على الهوى وكأنه فات بتحدي مع زملائه اللي كانوا موجودين معه على الطاولة، وحكى أنه بدأ أرن لوحدي من أكبر المستشفيات في البلاد وشوفوا أنه كيف اللي بدأ ترد علي عربية. وفعلا هذا اللي صار على الهوى، حكى على مستشفى بيلينسون أعتقد، واللي ردت عليه هناك صبية اسمها عرين، وكمان كملوا يحرضوا على هاي الصبية. طب إحنا بفترة انتخابات يا جماعة، وأتوقع هاي هي بداية المسلسل اللي راح سيمتد من هون للانتخابات، والشاطر اللي بده ياخذ المجتمع العربي كبش فدا لدعايته الانتخابية، والتحريضات أعتقد مش راح تتوقف هون. اليوم سؤالي لإلكو بسيط يا جماعة، بعد هاي جوقة التحريض، وإحنا بنعرف إنه الطواقم الطبية فيها يعني بأغلبيتها الساحقة عرب، يعني من ممرضين ممرضات أطباء طبيبات، برأيكوا أنتوا ضد هاي الهجمة المسعورة على الطواقم الطبية العربية، وهي مش أول مرة يعني صارت كمان بكتير مجالات وعلى كتير عمال، صارت على سائقي مواصلات عامة، صارت بكتير محلات يعني غير المستشفيات. شو المتوقع اليوم منا نعمل كمجتمع عربي؟ كيف متوقع منا نرد على هاي التهديدات وعلى هاي الاستفزازات وعلى هاي التحريضات ضدنا؟ شو تتوقعوا انه لازم نعمل احنا كمجتمع عربي؟ وشو بتتوقعوا انه او شو بتقترحوا على القيادات، على الطواقم الطبية اليوم بهاي المرحلة؟ شو لازم يصير بهاي المرحلة؟ اليوم بدنا نتناقش بهذا الموضوع على 0461166666، في ظل كل يعني جوقة التحريض اللي عم بتكون ضد مجتمعنا العربي، شو بتتوقعوا مفروض نعمل بالمقابل؟ كيف رد الفعل مفروض يكون؟ وإذا في أشخاص اللي تعرضت لمواقف عنصرية شبيهة كمان، هاي دعوة لتشاركونا على الهواء مباشرة على 0461166666.

يلا رجعنا لنتابع، يسعد مساكم مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لإلكم وين ما كنتوا، وساعة أخرى من الزمن عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسة. هاي الساعة اليومية اللي منتناقش احنا وانتو فيها

0: 6-6 شو متوقع أو شو بتفكروا للتصدي لهاي التحريضات ضد المجتمع العربي اللي آخرها كان ضد الطواقم الطبية، ضد الأطباء والطبيبات الممرضين والممرضات؟ شو بتقترحوا أنه مفروض نعمل كمان إحنا كمجتمع، كمان الطواقم الطبية، بركي كمان القيادات العربية؟ شو توقعاتكم كيف ممكن فعلا نرد على هاي التحريضات؟ يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم مع إنعام. مساء الخير إنعام.
1: أهلين، مساء النور، كيفك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: هلا بدي أعلق على موضوع رامبام. هذا كثير الإشي استفزني.
0: نعم،
1: ومجرد ما هو سمع أنه هني عم بيحكوا في العربي طلع أي شعلة نار هو عمل. وقديش عم بحرض وقديش التكشورة اهتمت في الموضوع. ليش تنها تهتم في هذا الموضوع لمن هني بيأدوا واجبهن على أكمل وجه؟
0: لأنه في انتخابات إنعام، يعني وهذا
1: عشان في انتخابات. أنا عارف إنه عشان في انتخابات.
0: كيف بتتوقع اليوم إحنا كمجتمع عربي لازم نتعامل مع هاي التحريضات المتواصلة ضدنا كمجتمع؟
1: إحنا لازم كلنا نكون متكاتفين، نفس ردة الفعل كلنا لازم نكون، ونحتاج على هاي العنصرية الموجودة. العنصرية هاي اللي كيف بدي أقول لك، كيف مش عارف كيف أسميها، مش عارفة كيف بدي أسميها، هاي العنصرية العمياء، هاي العنصرية والكراهية الموجودة. يعني إذا إحنا ما كناش كلنا يد واحدة واتكتفنا بدنا نواجه بعد أشياء كثير أصعب وأصعب.
0: يعني أنت بتقولي وكأنه تكاثفنا بهاي المرحلة هو واحد من أهم المشاريع اللي بإمكانها إنها ترد على هاي الحملات التحريضية.
1: والدكاترة اللي عندنا اليوم اللي هي تسابة الرفقيم والأحيوت
0: الطواقم الطبية،
1: الأطباء، الطواقم هاي كلها الله يكسرهن أكثر مهن كثار في روتشيلد ملان أكثر من اليهود
0: بكل المستشفيات.
1: هني عمالهن يعالجوا الناس، بتطلعوش مين هذا يهودي درزي مسيحي، المهم بشر، إحنا بني آدمين. ليش هني بتطلعوا في هاي العنصرية؟ هني عم بيأدوا واجبهن على أكمل وجه، وكل الاحترام لهذا الطاقم الطبي المحترم اللطيف اللي بيأدي واجبه في كل إنسانية. هاي هي المكافأة؟ هل هاي هي المكافأة؟
0: يعني هذا مش بالأمر الغريب اليوم على لا على اليمين المتطرف ولا على الإعلام الإسرائيلي المتطرف. ده أشكرك إنعام، ده أحييك، شكرا جزيلا.
1: يا هلا فيك، شكرا لك،
0: يسعد هالمسا. هلا، إلى اللقاء. باي باي. باي باي. إنعام بتحكي إنه هذا هو الوقت لنكون متكاثفين، لنكون إيد واحدة من أجل الرد فعلا على كل هذا التحريض اللي عم نتعرض له، مكملين نتعرض له. وطبعا التوقعات بتحكي إنه مع اقتراب الانتخابات في 27 أكتوبر القادم رح تكون هاي جزء لا يتجزأ من الحملات الانتخابية للمعسكر اليميني المتطرف. يلا بدنا نتابع معكم على 0461116666 بعد هاي الهجمة والتحريض على الطواقم الطبية. شو مفروض منا كمجتمع عربي نعمل؟ كيف مفروض انه نرد على هاي التحريضات؟ كيف مفروض انه نيجي ونورجي يعني الجهات الحاكمة قوتنا، ونورجي الجهات الحاكمة أيضا تأثيرنا؟ مين معي؟ أم باسل، مساء الخير.
2: مساء الورد،
0: كيف حالك؟
2: مصبارة.
0: هلا، الحمد لله. هلا يا أم باسل.
2: والله أنا قريت هذا الصبح، يعني قريت هذا الخبر، يعني جد أوجع لكلبي. أول إيش أنا بدي أحكي لك قصة وبعدها أنت
0: تفضل.
2: أنا بشتغل في محل البيت ملون، بشتغل فيه صلي 10 سنين.
0: نعم، فندق.
2: على قبل أيام حرب الحرب بتاعت غزة تبرري على الكبلاء. أنا على أجا واحد يهودي بده أخذ يعني البراسيم عشان أستقبل وأقول أنا غرفي وهيك مارزة، وصار يقول لي أنتوا اللي قتلتونا، وأنتوا كان من أهل الكبير وراي بس ما حكى ولا كلمة. فأنا سكتت، يعني أول شيء استحيت لأنه ملان عرب، ملان يهود، وهيك أنا اللي رحت قتلتك، سكتت. استنيت رد فعل من أهل اللي أكبر مني، ما ردش.

0: تعبان اتشنتتي شهر كامل ما جيتش على الشغل، مع اني انا ضلع يعني عمود اساسي في الشغل، بقدرش استغنى. والله ما بزل عليك يا فادي انه صاحب الاوتيل نفسه اجاني على الدار. فانا بقول لو احنا نكتف ايدينا نعمل اضراب اسبوع اسبوع، تسكر المستشفيات ولا كوبات حليم ولا اي مطرح صدقني الا هذا يمشيهم على الصراط المستقيم.
1: يعني انت بتقولي مفروض انه بعد هاي الهجمة نحاول وكأنه كل الطواقم الطبية العربية تتكاثف ولو ل 24 ساعة نقوم باضراب عشان يعرفوا قيمة هاي الطواقم.
0: اطلعوا كلكم انتخبوا، القرش تقول هذا مش عامل وهذا مش عامل له وهذا مش عامل لي، ليش هو هذاك عامل لي اللي بصوتي له؟
1: أوكي منطقي جدا، شكرا جزيلا أم باسل بسعد هالمساء، إلى اللقاء. فكرة يعني اللي حكته على قضية أنه الانتخابات قادمة وفكرة أنه التشجيع على الانتخابات، إحنا مش مفروض يعني نقوم بالتشجيع، روحوا على صناديق الاقتراع بالانتخابات لأنه هذا حق، وهاي المرة هي اللي راح تقرر إذا هاي السياسات راح تستمر ولا ممكن إنها تتغير. يلا كمان مشاركة معي سهير. مساء الخير سهير.
2: مساء الخير فادي،
1: هلا كيف حالك؟
2: منيحة والله الحمد لله.
1: هلا فيك يا سهير. شو يا سهير شو بتتوقع المفروض المجتمع العربي يعمل أمام هاي الهجمات كلها؟
2: أول إشي يا فادي أنا بدي أقول لك أنا من الصبح يعني على مواقع التواصل، ولو كان عندي اليوم يوم عطلة كان كملت بالردح ورديت عليه ما خليتش، يعني كل واحد طالع على منصة وعمال يحكي وعمال يحرد والعنصرية والهاي كسحته. اكيد يعني هاي الخطوه راح تكون الاسم مؤلم جدا فادي اللي احنا عمالين نتعرض له، يعني هاي الابواق اللي كل انتخابات بتطلع وكل مناسبه بتطلع عشان التحريض على العرب وتشويه سمعه العرب، وانه انا بقول انه مش بس بالمستشفيات والعيادات او الطواقم،
1: لا بكل محل عم بتصير،
2: كل محل متواجد فيه عرب العرب لازم يعملوا اضراب، مش بس ليوم واحد، يومين، شل الدولي، خلين يعرفوا انه هاي الدولة مستحيل تمشي وتمشي امورها من غير الطواقم العربية. احنا هون عمود اساس بهاي الدولة، هن مش عاملين لنا معروفية انه هن مشغليننا او انه لا، بالعكس احنا اللي قلنا فضل عليهن، انه وين ما بتروح فادي في طواقم عربية بتشتغل وهي اللي بتعمل الخدمات وهي اللي بعمالة تأدي واجبها على اكمل وجه. فهاي الابواق اللي بتطلع قبل الانتخابات هاي طبيعية، ويعني اصلا حتى اللي يعني مش لازم احنا نعبرها هاي الاصوات. يعني
1: طلع احنا بنحكي انه مش لازم نعبرها، بس هي اصوات مؤثره سهير.
2: طلع فادي انه احنا لازم نرد عليها زي ما قالت الاخت اللي قبلي بصندوق الانتخابات. يعني يمكن هن استغلوا الفرصه انه العرب ما قدروا يتحدوا كمان مره ويعملوا قائمه مشتركه واحده عشان يوجهوهن. فانا بقول انه صوتنا بالانتخابات كتير مهم انه نرد عليهم، كترونا مش مهم، خلينا نقعد بالكنيسة تشوك بحلقهم، بس خلينا احنا متواجدين نقول لهم انه احنا هون، بتقدروش تقلعونا ولا بتقدروا تودونا ولا بتقدروا تستغنوا عنا.
1: اوكي شكرا جزيلا سهير، يسعد هالمساء.
2: الله يسعدك فادي، شكرا لك، مع السلامه.
1: يعني هاي تاني مستمع عم تحكي على قضية الانتخابات وأهمية المشاركة بصناديق الاقتراع، وطبعا كلنا عم نعرف عن السجال اللي عم بيكون حاليا الحاج جدا لتشكيل القائمة الثلاثية، وما زالت يعني الخلافات مستمرة وما زلنا نتعرض يوميا، وهذا رأيي أنا، يعني هذا مش رأي الإذاعة واسمحوا لي فيه، هذا رأيي وأنا أتحمل مسؤوليته، بالوقت اللي يعني الأبواق التحريضية مفتوحة علينا كمجتمع عربي، وصلت الطواقم الطبية مؤخرا، ومش بس على الطواقم الطبية، عم نحكي على بكافة مجالات الحياة. يعني مش من زمان كان في صبايا تنتين بحديقة عامة تعرضوا للعنصرية، وهي مشاهد بنشوفها كل يوم. بهذا الوقت اللي مجتمعنا بأمس الحاجة لقيادي، لتكاثف، لاتحاد، ما زال هناك صراع على المقاعد للأسف الشديد، وما زالت هناك خلافات على مين بالمقعد الأول ومين بالثاني ومين بالثالث ومين بالرابع، ومجتمعنا موجود بأسوأ حالاته، بأسوأ حالاته حرفيا من جميع الجهات. على وعسى القيادات والجهات المعنية والمسؤولة تسمع شو عم بيحكوا المستمعات والمستمعين، انه هني بأمس الحالة.

0: حاجة اليوم لهذا التغيير وبأمس الحاجة للتنظيم من قبل القيادات. فاصل ونعود للمتابعة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة
4: خاضع لشروط الحملة.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: طبيعي نحبه.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
6: خاضع لشروط الحملة.
7: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
1: ميلوتال طبيعي نحبه.
8: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: يلا عدنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا. الساعة حاليا 4:28 دقيقة باستوديوهاتنا، ومكملين معكم بمشوارنا في حركة سير المستمر للخمسة. واليوم عم نحكي احنا وانتوا، عم نتناقش بموضوع الساعة، موضوع التحريض المستمر على المجتمع العربي اللي كل مرة عم بيستهدف فئة من أبناء مجتمعنا، ومؤخرا طبعا يعني هناك هجمة مسعورة على الطواقم الطبية العربية، وطبعا تحريض على اللغة، تحريض على الوجود، تحريض على التعامل مع يعني الطواقم الطبية العربية. عم نحكي على أطباء، ممرضين، ممرضات، صيادلة، تقنيين، وكل الطواقم الطبية، والشي يعطيهن ألف عافية. وهي مش أول هجمة، يعني كمان الهجمات على سائقي المواصلات العامة والحافلات مستمرة في الأماكن العامة. من شوي سمعنا مستمعتنا الكريمة اللي بتعمل بفندق، وهيك يعني عدم تحبيذ التعامل معها كموظفة عربية، وغيرها من الأمور في مناحي الحياة المختلفة. اليوم سألتكم في ظل هاي الهجمات التحريضية المتواصلة، وإحنا على أبواب انتخابات، وهذا جزء طبعا من الكامبين الانتخابي لليمين المتطرف، شو المقترحات اليوم تقترحوها إنه مفروض نقوم فيها كمجتمع عربي من أجل محاولة الحد من هاي التحريضات، من أجل الوقوف مبدئيا مع هاي الجهات اللي بتم التحريض عليها، ومن أجل المطالبة بالعدل والمساواة في هذا المكان. شو متوقع منا نعمل؟ يعني تحدثت عن إضراب، تحدثت عن مشاركة واسعة بالانتخابات لإسقاط هاي الحكومة، تحدثت عن تكاثف واتحاد بين كل القوى العربية. شو كمان في مقترحات اللي بتقولوا لازم احنا نقوم فيها كمجتمع عربي عشان نبدأ نحط النقاط على الحروف؟ يلا 0461166666 بنتابع مع اتصالاتكم. في هاي المساحة المفتوحة للخمسة، أبو فؤاد مساء الخير.
1: مساء الخير رفيق العالم.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: أنا منيح. إحنا العرب أحسن شعب بالعالم. أنا بالنسبة لي الرد على هاي الهجمات ضد الطواقم الطبية هي صندوق الاقتراع. ظل هو أكيد مش راح تيجي حكومة اللي هي تنصر، خلينا نقول، العرب أو توقف مع العرب. فأنا بقول أحسن حل صندوق الاقتراع، رغم كل الخلافات اللي بتصير. أنا بالنسبة للتصويت ممكن يفيدنا.
0: فبتقول وكأنه الرد هو التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القريبة.
1: ليش؟ لأنه اليوم صرت تحس هاي الدولة مخالفة إذا بتحكي بلغتك الأم.
0: صح؟ صح، وهذا اللي عم بيحكوه على الأطباء، يعني عم بقوله
1: يعني امبارح لما بتشوف، ما بعرف إذا شفت الفيديو على قناة 14 اللي هو طفل لتدور حاي على،
0: صح، على ممرضة على عرين.
1: نعم. يعني ما هو بيجي بقول حتى إنه الحيانين تعونا مش لازم يسمعوا صفات أويب اللي هن لما كانوا بتنوز الاثنان. طب انت شو بتتوقع من هيك شعب يعمل معانا أكثر عن هيك؟ وبدي أوجه كمان رسالة يعني مع احترام الجميع للعربي أبو راس مربع اللي بيقول إحنا عايشين وأحسن من برا وأحسن من سوريا وأحسن من لبنان. يعني بالله هي الشعوب بدها تكون بالحال اللي هي فيها؟ أكيد لا.
0: ومش بس ليه ما بتيجي اليوم بتقارن حالك كمواطن مع المواطن السويسري مثلا؟ ليه لازم تقارن حالك مع
1: يعني خلينا نكون واقعيين، يعني حتى إن كان الدول العربية، يعني هي بدها تكون لورا، بدها ترجع لورا؟ أكيد لا، لولا ما إنه في مؤامرة عليها اللي إحنا نظل دائما ورا ويبينونا إنه إحنا متخلفين وضعيين.
0: أوكي، شكرا أبو فؤاد، يسعد هالمساء الحلو، بدي أحييك. هلا، شكرا، إلى اللقاء. يلا من أبو فؤاد لعبد، مساء الخير يا عبد.
2: هلا مساء النور، مساء الخير.
0: هلا مساء الورد، شو أخبارك؟
2: كيف حالك؟

0: الحمد لله. الله يخليك، تفضل.
1: والله أنا عندي هيك بس كيف بقولوا، يعني بدي يكون عندي جواب يعني بس دي هيك، فيش حاجة أحكي كثير يعني.
0: تفضل.
1: أنا برأيي إنه هاي الناس اللي بدك تجاوبها هو إنه إحنا نحافظ على أرضنا، نحافظ على بيوتنا، نحافظ على تعليمنا، نحافظ على أولادنا، وما نطلعش لورا.
0: لشين عبيد؟ نعم. هني مهديين نعم. لك بال تحافظ على بيتك وتحافظ على أولادك وتحافظ على جذورك. هني مهديين لك بال.
1: ما هو إذا إحنا بدنا، إذا إحنا بدنا نعين أهمية، هني عمليا حققوا لهدنياته.
0: بس ما أنت اليوم عبيد نعم. اليوم مصيرك أنت كمواطن بإيديهم، صح؟ يعني اليوم انت بتحكي نحافظ على اولادنا، احنا العنف والجريمه مستشري، بتيجي تحافظ على لغتك، طب ما انت لغتك اول لغه مهدده وعم بيقولوا انه لغتك بتشكل تهديد عليهم، تحافظ على جذورك، اليوم ما بتسترجي تحكي عن جذورك ولا عن اصلك، كيف بدنا نحافظ؟
1: بدنا نكون اقوياء، بدنا نكون طلبين، طلبين نكون بولاد مش حديد، اكثر من بولاد، ما نتطلعش على الاشياء التافهه، ما نتطلعش لورا، نتطلع بس لقدام، لقدام لقدام، نحافظ على أرضنا، نحافظ على وطننا، نحافظ على عرضنا، نحافظ على بيوتنا، ما نتطلعش على هاي.
0: كيف بدك تحافظ على بيتك لما كل اثنين وخميس في عندك هدم عم بيصير؟ يعني عبد انت اللي عم تحكيه بالفانتازيا بجنن، تمام، بس على أرض الواقع هذا مش عم نحققه أبدا، ومش عم نحققه لأن قليلين حيلي، لأنه إحنا اليوم مجتمع قليل حيلي، يعني أنا وإنتي وكل ياتنا.
1: قديش بدنا نكون قليلين حيلي، بس آخر إشي الإرادي بتحطم جبال، بتحطم الحجار، بتحطم كل الحواجز، لما عنا إرادي وعنا هدف بس نتطلع لقدام، ما نتطلعش حوالينا.
0: بتفكرش انه مجتمعنا اليوم بحاجة لإعادة تنظيم، بلش هيك نحط رؤية كمان للمستقبل من أجل المحافظة على كل المعايير اللي ذكرتها؟
1: أنا عندي قناعة تامة، لو وصلوا، لو كان عنا قادي شو ما كانت، ولو وصلت وين ما وصلت، المؤسسة اللي بدن إياه بدن يسووه.
0: أوكي.
1: إني عمليا بيحددوا كل الشغلات وبيعملوا كل الشغلات اللي بدن إياها.
0: تمام، شكرا عبد، يسعد هالمسأل، حلو، تحياتي. اللي حكى عبد منطقي وأنا بوافقه، يعني بكل شيء حكى، بس هل إحنا قادرين نحقق شيء واحد من اللي ذكروا يعني عبد؟ هن مهديين النبال نحافظ على لغتنا، طب هن عم بيخوفونا من لغتنا ولغتنا خوفتهم، إيه، نحافظ على بيتنا ومكاننا ومسكننا، كل اثنين وخميس عم تسمعوا على هدم، نحافظ على أولادنا، طب ما كل يوم عم نسمع على جريمة، على شو بدنا نحافظ ونحافظ لما احنا ما باليد حيلة زي ما بيحكوا؟ انا بفكر مفروض يكون في اعادة تنظيم بمجتمعنا، هيك اعادة تنظيم، ترتيب اوراق من قبلنا احنا كمان ومن قبل القيادات، ونبلش نحط خطة واضحة للمرحلة المقبلة، وأهم إشي أهم إشي أهم إشي أهم إشي يكون في عنا مقولة بالانتخابات القريبة. يلا كمان اتصل معي تغريد. ألو، مساء الخير.
2: أهلين أهلين فادي،
0: كيف حالك؟
2: أهلين الحمد لله.
0: فيك. تفضل.
2: أنا مزبوط، لا شك إنه إحنا عايشين في فترة كتير كتير مركبة. طبعا المسؤولية بتقع علينا إحنا كمجتمع وطبعا القيادة. إذا اليوم إحنا بدنا نتمعن في الموضوع، فإحنا كلياتنا أفكر شايفين إنه النتيجة هاي اللي ظهرت اللي إحنا موجودين فيها هي واحدة من نتائج الانتخابات الأخيرة.
0: نعم.
2: يعني الأصوات اليمينة طلعت نتيجة انتخابات، فأجل وقت زي ما حكوا اللي قبلي إنه عن جد نستغل وجود الانتخابات إنه إحنا نضحد هاي الأصوات من خلال إنه إحنا صوتنا يقوى في الكنيسة من خلال ممثلين عدد أكبر. إذا طبعا بالنسبة للسؤال إنه
0: ثاني شوي تغريد، تعرفي شغلي اللي بتحكي، يعني في اليوم الصبح كنا نتناقش وهذا صوت بدي أجيبه، لأنه أنا مش حدا بحب يجمل الأمور، إحنا كلنا لازم نروح نصوت وكلنا لازم نروح ننزل هاي الحكومة العنصرية اللي بديش أستعمل كمان مصطلحات، بس اليوم لما بتسمعي أنت بعناوين الأخبار بكل وسائل الإعلام ما زالت الأزمة مستمرة لتشكيل قائمة ثلاثية. طيب ما في قائمة مشتركة، سلمنا بالأمر الواقع وجينا حكينا تمام، يلا قائمة العربية الموحدة رايحة لحالها، في قائمة ثلاثية. اليوم إلنا يومين بس عم نحكي عن هالأزمة وعم نسمع عناوين الأخبار كلها بتحكي عن الأزمة، وبعدنا عم نتصارع على المقاعد مين أول ومين تاني ومين ثالث.

0: طب أنا معاك، إحنا أول ناس بدنا نطلع الناس من بيوتها تروح تصوت، تمام؟
1: طيب.
0: بس ما هي لما الناس عم تسمع كل يوم هذا بالعناوين كيف بتدروا؟
1: بوافقك على الآخر، وأنا زيك يعني البارح لما هيك سمعت الأخبار كتير عن جد صابني شعور بالغضب، وعن جد كتير هيك فتت لحالي إنه كتير كتير كتير اتضايقت إنه ليش مش قاعدين يفكروا لمصلحة المجتمع العربي. يعني إحنا اليوم في أسوأ مرحلة منمر فيها، والمفروض التوقع الطبيعي من الرؤساء تعونا القيادي إنه يفكروا بس بمصلحة العرب. إسا إحنا اليوم إذا فيش يعني إحنا موجودين في المجتمع تبعنا أفكر هن اللي لازم يتحملوا المسؤولية، مش يعني إذا شفنا إحنا القيادة غرقانين في شيء مش في مصلحة العرب بيشتغلوش لهذا الاتجاه، أفكر اللي مصلحة العرب إحنا بدنا ناخدها لإيدنا. إسا نيجي نعاقب القيادة؟
0: لا لا مش عم بحكي نعاقب، أكيد لا.
1: إنه إحنا إسا أجاب، بس أنت حكيت جملة وأنا بوافقك عليها على الآخر، إنه أجل وقت بما انه اللي موجودين اليوم بالساحة على مدار اكتر من كدنسي احنا قاعدين منشوف انه الشغل الشاغل وقت الانتخابات بصير هو المقاعد. فاجل وقت اليوم انه نقولهن لا اليوم انا بما انه احنا في مرحلة صعبة انه لا نروح نصوت، وفيش مجال اسا احنا ننتخب لنا قيادة جديدة، وللأسف فيش عنا غير هذا الحل. بس بالمقابل احنا بعد ما تنخلص الانتخابات اجل وقت انه احنا نقول ونقولهن بشكل قوي وحازم انه انتو اللي موجودين قاعدين شغلكو الشاغل هو المقاعد، لا احنا اليوم بدنا نقولكو بس بدنا مصلحة العرب، ويبلش يظهر تنظيم جديد. مين قال انه لازم اللي موجودين بالساحة لازم يضلوا على طول؟ يمكن اجل وقت انه
0: يعني في وجوه جديدة هاي برا، في وجوه جديدة
1: خليهم يطلعوا
0: اوكي،
1: خليهم يفكروا مصلحة العرب واحنا ندعمهم. اما هاي المرة لا، خلينا نروح مع الموجود.
0: اكيد طبعا
1: اساس ما نغصش،
0: اذا منفكر بدنا نعاقب حدا احنا عم نعاقب انفسنا بالدرجة الاولى. شكرا تغريد، يسعد هالمساء الحلو، الى اللقاء، باي باي. من تغريد لموسى، مساء الخير يا موسى.
2: مساء الفل، شو الاخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: والله تمام الصراحة. انا اتصلت من غير ما اسمع شو الموضوع، بس كان الاخ عبد يحكي واستفزنا جملته انه الاراده الاراده الاراده اللي بتتغلب على كل شيء. يعني انه مع كل الاحترام له، بس هذول الناس اللي عايشين بعالم موازي مفكرين انه الاراده والحب والاحترام هو بيعمل كل شيء، بس هذا غلط. بالنسبه لي احنا عايشين باوسخ بؤره وباوسخ فتره. ففهمت انه الموضوع على
0: اليوم عم نحكي على لا مش على القيادات، اليوم عم نحكي على كل جوقة التحريض اللي عم بتكون علينا كمجتمع عربي، واللي اخرها كان التحريض على الطواقم الطبية. بتوقع سمعت عن الموضوع
2: طبعا
0: وشفت شو عم بصير. سؤالي كان بسيط، شو ممكن نعمل احنا كمجتمع عربي عشان نحط مقولتنا على الطاولة اليوم؟
2: والله بعرفش صراحة، يعني من الاخر يعني كل ما نحكي على اشي يعني الواحد وصل لوضع انه هو يئس. يعني قبل فترة صار جدال بيني وبين واحد انه يعني، وكان جدال عصب، انه هو بيحكي لي انه لازم الواحد يشتري سلاح يحمي حاله من اللي قاعد بيصير مثلا، وانا يعني ضد هاي الفكرة. يعني انه بالنسبة لي انه السلاح هو اشي عاطل ممنوع يكون ولا بمحل،
0: ممنوع ينحكى فيه اصلا.
2: بس هسه بتسمع مثلا في مدراء بنوكا بيستقيلوا، ليش؟ لانه المنظمات الاجراميه بتيجي عليهم بدهن ارقام الحسابات الكبيره. يعني ما فيش حمايه، طب ما فيش بديل، طب لما الشرطه مش قاعده بتحميك وانت وعندك
0: هذا بالضبط اللي عم نحكي، عم نسال احنا شو ممكن نعمل احنا كمجتمع عربي، كيف ممكن يعني. حكوا اضراب، حكوا مشاركه واسعه بالانتخابات،
2: يعني انا برايي انه قياده جديده، مش أوكي. يعني حاليا بالانتخابات مش مقاطعه على القياده أبداً القديمه أبداً، بالعكس أبداً لازم يعني بعد اللي صار مع الحكومه اللي مرقت الكل لازم يصوت
0: طبعاً.
2: بس لازم قياده جديده، ولازم انفتاح اذا طلع حزب جديد او مجموعه جديده او شيء جديد لازم يكون في انفتاح نتقبله، مش زي كل شيء جديد بصير تحريض ضده، وانه احنا هاي نفهم شو هو بالاول.
0: يا عيني عليك، شكرا يا موسى، يسعد
2: الله يعطيك العافيه،
0: الى اللقاء، باي باي. يعني فعلا موسى بحكي انه اليوم كل مبادره جديده حتى لو كانت مختلفه هاتوا نسمع، هذا يعني قبل ما نقوم بإلغائها هاتوا نسمع شو عندها، هاتوا نسمع شو جديد اللي عم تطرحه، شو البديل.

0: بتجيبه. يلا كمان اتصال أبو عمر. مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: مساء الفل، كيف حالك؟
1: قل لي المعلم اللي علم قبل 40 سنة بعده بعلم؟
0: لا بتوقع تقاعد.
1: طيب ماشي، يعني احنا إسا هون هن القيادي حطونا تحت الأمر الواقع. إذا اتفقوا ولا مش متفقوا عشان قصة العنصرية وقصة الهاي. بس أنا بدي أحكي شغلي واحد بقلبي.
0: فتح.
1: هاي الخطة مدروسة للوسط العربي من الحكومة مرتبة من زمان.
0: أي خطة؟
1: خطة الإجرام وخطة العنصرية وخطة خطتها وخطة هدم البيوت، خطتها بين بين الأوض هن اللي بتخرفوا بنات بعض. بعدين بدنا نحكي لك إياها بالعربي المشرمحة من الدلف لتحت المزباب، يعني ولا لو من جيل 80 عاضي ومش راحين يقبلونا بالحكومة، ولو قبلونا مش راحين نقدر نعمل شيء.
0: يعني في هناك حديث يعني منصور عباس، أن الدكتور منصور عباس عم بيقول لك أنا يعني بدي أتحدث للحكومة.
1: أنا بدي أحكيك شغلي واحدة، أنا بدي أحكيك شغلي واحدة، وأنا بقول لكل واحد بس عشان يفهموا الموضوع. تعرف أنا وين مواطن عربي؟ تعرف أنا وين مواطن تابع للدولي؟ وين بيعرفوني؟
0: وين؟
1: لما في علي ضريبة والضريبة الإضافية ودي من الوطني.
0: بيجي بقول لك أنت جزء من الدولي.
1: تلا أنت بقول لك إحنا مندفعش يا زلمي. خلاص انا تعبت من هاي اللي الناس اللي افكارها اللي بيجي بقول لك ايه بدفعوا لنا تامين وطني وبدفعوا الناس. يا عمي واحنا كل
0: ما هي مصرياتي ومصرياتك ابن الحلال
1: يا زلمي. من محل ما خلقنا من بطن امه واحنا نشتغل وندفع.
0: الله لا تعرف هاي الناس الناس اللي طالعه ابو عمر
1: تقول عاملين لك مش عاملين لك مش عاملين لك. انا بحكي
0: مش عاملين لك معروف هاي مصرياتك. أيوة. اللي انت كل عمرك تدفعها بالضبط.
1: انا ساكن انا باسم عامر حليو. بتروح كريات اتا بتحس حالك بالسويد.
0: صح
1: عن جد صح
0: صح. صح صح صح
1: تيجي على اسم عامر بتحس حالك بصروين. يعني مش انه رئيس البلدية بتدوش. يا عمي ما فيش ميزانيات. مش شح ميزانيات، هاي اهداف مخطط لها عشان شبابنا تهاجر. والكو يا عمي ممنوع يضل بني ادم عنده دم عربي ما يطلعش يصوت. مش مهم انه يكون اسه بدناش اسه بدنا نزيح الخلافات عشاني اسه. انا كنت لحد امبارح بديش اصوت. بعد اللي بسمعه برمبم ومش برمبم، انا بحياتي انا كل الوقت بصوت للكنيسة. بعد اللي صار امبارح وشفت انت امبارح الالبان ب 24
0: صح
1: عند
0: استوديو قناة 14 صح.
1: اتصل تلفون على مستشفى روتشيل ردت صبية عربية
0: صح.
1: شوفت كيف
0: صح.
1: انا بقول ممنوع. اذا احنا بدنا نضلنا هون ببلادنا ممنوع بني ادم لا على خير لا على كل شيء لا على شيء. لازم 100% نصب هاي المرة دش من خلافات عشان بسا بعدين من حسيبين بس المهم صحة الحكومة.
0: اوكي شكرا ابو عمر بقدر جدا.
1: من حسيبين يعني انا مقهور على الاطباء يا زلمي. لما بروح بتعلم 5 سنين وبقضي وبتعب من عمره مستحيل اشوف دكتور عربي تاي بني ادم او اي دكتور يا زلمي. والله العظيم ان احنا عندنا مروءه اكثر من هيك.
0: وصلت أبو عمر، بدي أشكرك جزيل الشكر. تحياتي
1: حبيبي،
0: يسعدك. مساء إلى اللقاء. هذا صوت المواطن، هذا اللي عم بحكي وعم بطلب بشكل واضح من القيادات، حطوا كل خلافاتكو على جنب، كل خلافاتكو، كل شي في خلافات. وحاليا هذا مش وقت الخلافات ومش وقت إنكو تتنازعوا مين بالكرسي الأول والكرسي الثاني. هذا الشعب، هذا هدول أبناء البلد الموجوعين اللي عم بيطالبوا بكل القيادات العربية. هذا مش وقت الخلافات، هذا وقت العمل ووقت تحقيق الإنجازات في أروقة الكنيسة. فاصل ونعود.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاه صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش
8: عرفتوها ميلوتال.
9: ميلوتال

0: نحبه.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
0: طبيعي نحبه.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا رجعنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. سعد مساكو. رسالة هيك نختم فيها مشوار اليوم لكل مستمع.

مستمعة عم بسمعنا حاليا بصرف النظر مين هو من وين وشو بيشتغل وشو بيعمل بحياته، إن كان من الطواقم الطبية أو مش من الطواقم الطبية، دايما تذكروا أنه تكونوا فخورين بمين أنتوا، تكونوا فخورين بأنفسكم، تكونوا فخورين بمن وين أنتوا جايين ومن وين أنتوا طالعين، تكونوا فخورين بعائلتكم، تكونوا فخورين بانتمائكم، تكونوا فخورين بعروبتكم، بقوميتكم، بجذوركم، وتكونوا فخورين بلغتكم. أنتوا مش فاهمين لما منروح للمستشفيات ولصناديق المرضى مشهد الطواقم الطبية العربية، يعني كثرة الطواقم الطبية العربية من طبيبات وأطباء وممرضين وممرضات وتقنيين تصوير أشعة وصيادلة وعمال مختبرات وغيره وغيره وغيره وغيره من المهام. مجرد المشهد وتشوف هذا الكم الهائل من شبابنا وصبيانا أبناء مجتمعنا العربي داخل أروقة المستشفيات، مشهد كفيل بأنه يفرح لك قلب قلبك من جوا. تابعوا واستمروا وكملوا، اثبتوا لكل شخص مين انتو، اثبتوا لكل شخص فخركم الكبير بأنفسكم، بعائلاتكم، بطبيعة الحال ببلداتكم، بكل شيء بخصكم. احنا منكبر فيكم ومنفتخر فيكو دائما، وهي دعوة للقيادات العربية هذا الوقت لوضع كل الخلافات جانبا، كل الخلافات حرفيا، والتوجه لإقامة قائمة ثلاثية بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا طاقم العمل ميرال صفدي، الياس عبد الملك، جواد العمري وعارين نصار، الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة، أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان، حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري.

0: 1111 وتنسيش تعزمينا.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. السلطات المحلية في وادي عارة توحد الجهود لمواجهة أوامر الهدم الصادرة بحق مئات المنازل في المنطقة. تواصل التحريض ضد الفرق الطبية العربية وسط خطوات احتجاجية. وتقرير إسرائيلي يكشف مشاورات بين دولتين في المنطقة لممارسة خداع استراتيجي للاستعداد لشن حرب على إسرائيل. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في ملفات هذا العدد، سنبقى مع أبرز العناوين الواردة في برامجنا الإخبارية اليوم. محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني عن مقترح اللجنة للوساطة من أجل تشكيل القائمة الثلاثية، وطبعا قرارها بشأن ترتيب المقاعد الذي قدم أمس للأحزاب.
1: نحن فوضنا لكي نعطي قرارا نهائيا. الاقتراحات تعطى في المفاوضات، والأحزاب فوضتنا تفويضا لا رجعة فيه ووقعت أمام محامي قرار اللجنة لا رجعة فيه. عربية للتغيير، أنا أناشدهم من أجل احترام توقيعهم، من أجل قضية اجتماعية وأخلاقية، الالتزام بالقرار، الالتزام بالتفويض الذي لا رجعة فيه، وأن يعودوا إلى ذلك وضع مغضبهم أمام الشارع. وهذا أيضا يسيء للقائمة الثلاثية، ولكن رغم ذلك ممكن أن يعودوا ويلتزموا بالقرار. قضية أخلاقية واجتماعية وسياسية مهمة جدا. نحن لسنا ضد العربية للتغيير، هذا كلام

0: واحنا ما نطلعش هذا البيان. المسؤوليه اللي بتتحتم علينا انه نضل مكتوفي الايدي ولا احنا نتدخل؟ جريمه اذا بتجاهلوا اللجنه القطريه، مصيبه اذا بتجاهلوا اللجنه القطريه، لانه احنا بدنا نربط الليل مع النهار علشان نقنع اهلنا واخوتنا وناسنا يطلعوا يصوتوا. احنا اللي بدنا نجيب الناخب بدنا نطلع من داره عشان يصوت. احنا اللي اليوم هدفنا واحد وحيد لنصل لنسبه تصويت 70% عشان هاي الحكومه ما ترجعش. فعلشان هيك بلاش احنا نتهم لاني مش متفقين، بلاش يزتوا وكانه التهمه على اللجنه القطريه. واحنا في الماضي كنا بدنا نكون احنا شريكين مع اخوتنا في لجنه الوفاق، واحنا مدينا ايدنا، بس ان اختاروا ايش اختاروا بنحترم اختيارين، ولكن احنا امام مشكله، هاي المشكله بدها حل. اذا احنا بنيجي بنقول والله تجمع والجبهه متفقين بس العربيه للتغيير تطلع برا، شو سوينا؟
1: جورج داهود تقني التنفس ورئيس لجنة عمال الصحة في المركز الطبي رمبم في حيفا عن تصاعد موجة التحريض ضد الفرق الطبية العربية في أعقاب يعني ادعاء عائلة جندي إسرائيلي حول تعرضه لمعاملة سيئة خلال تلقيه العلاج في المستشفى من جانب الطاقم الطبي العربي.
2: كانت مفاجأة شوي، الأمور زادت كثير عن حدها. قضية أنه نتهم تقصير من الطواقم الطبية اللي أساسه هو تعامل لممرضين أو أطباء عرب ضد جنود، هذا إشي مرفوض جملة وتفصيلا. يعني أول إشي ما كان في منه طواقم الطبية العربية بمستشفى رمبم كان بأي مستشفى تاني، أثبتت نفسها مهنيا وأخلاقيا على مدار سنين. ما في حاجة اليوم إحنا نيجي ندافع عن حالنا أو على مصداقية أو على مهنيتنا. قضية أنه ننسب أي تقصير طبي حتى لو كان سببه هو تهجم أو إرهاب في بعض المحلات، هذا إشي أكيد مرفوض وإحنا ما بنقبله. قضية أنه أقول لك أنه ما واجهنا ولا مرة ادعاءات بهاي الروح، كان فيه بسيطة جدا خلصت في محلها، يعني في حديث مع العائلات وما كان في مشكلة. اللي صار في شبكات التواصل الاجتماعي هذا إشي جديد اللي إحنا مش متعودين عليه، ولا أقول لك صراحة ما بنعرف كيف نتعامل معه.
1: رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل عن تشكيل الائتلاف لإنقاذ التعليم الرسمي قبيل الانتخابات المقبلة بهدف تطوير جهاز التعليم وانتخاب قدرات مؤهلة.
3: نعيش في عالم أصبح فيه من الواجب تغيير وتيرة التعليم التقليدي والتعليم المحافظ إلى وتيرة تختلف اختلافا كليا، أكثر عصرية وأكثر حديثة وأكثر منفتحة وأكثر ما يلائم الطالب وليس ما يملى على الطالب. قضية التعليم ليست فقط شعار قبيل الانتخابات سواء في السلطات المحلية أو في الكنيسة، التعليم هو الأساس، هو القاعدة لتقدم كل مجتمع. لذلك يجب أن نتعامل مع موضوع التعليم بطريقة تختلف اختلافا كليا. لا يعقل أن يكون أولادنا وأحفادنا أكثر ملمين وأكثر قريبين من الحداثة من المعلمين ومن المدراء ومن المدارس. يجب تغيير كل هذه الوتيرة، لا يعقل أن نستمر بهذا الواقع الذي نعيشه اليوم.
1: ناصر خالد غبري القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم عن الترقب بشأن مشروع تطوير شارع وادي عارة ومدخل مدينة أم الفحم.
4: في تقدم كبير ما يخص هذا الموضوع. طبعا هاي الخطوة اللي احنا انتظرناها طويلا وكانت تهدف طبعا الى الارتقاء بأم الفحم نحو الافضل، وكذلك يعني ايضا الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين في مدينة أم الفحم. نحن في الاسبوع الماضي كان هناك لقاء مع المواطنين عندنا هنا في أم الفحم مع الشركة المعنية طبعا في التنفيذ، طبعا بهدف ان شاء الله تعالى تدليل العقبات حتى نصل ان شاء الله تعالى الى البدء في المشروع. هذا المشروع هو مشروع كبير بحد ذاته، يعني نحن نتوقع بأن يكون هذا مشروع هو شراء حياة ومستقبلي لمدينة أم الفحم. هذا المشروع بإذن الله يعني جاء بعد جهد كبير حتى تكون أم الفحم هي نقول جديدة لأم الفحم وللمنطقة، ويعني يحد من هالاختناقات اليومية والساعتية التي تكون في مدخل أم الفحم وعلى طريق الشارع كلياته تقريبا كل شارع 65.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة المواطنين الذين تلقوا مؤخرا إخطارات أو إنذارات من سلطة أراضي إسرائيل بشأن مبان أو أراض إلى التوجه بشكل عاجل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة، وذلك في أعقاب تنسيق بين السلطات المحلية واللجنة بهدف التعامل مع هذه الملفات بصورة موحدة وفحص كل ملف على حدة. كذلك أستاذ كارم محميد رئيس لجنة تنظيم وادي عارة، أهلا بك، مساء الخير.
6: تحياتي لك

0: المسلمين.
1: أستاذ كارم، ما هذه الدعوة؟ واضح أنه في عدد من البيوت المهددة وتريدون ترتيب الأمور، لو نفهم ما الذي يجري في المنطقة.
0: نعم، في الفترة الأخيرة بالطبع في تم إرسال حوالي 80 أمر تحذير من قبل سلطة أراضي إسرائيل للمواطنين في وادي عارة، من أمر أو تحذير في مدينة أم الفحم، وبيدعى طبعا أنه في هنالك بنايات اللي هي قائمة على أرض تعتبر بملكية الدولة. فللأسف إدارة أراضي إسرائيل تعمل بشكل اللي يعني ما تواصلت مع لجنة تنظيم وادي عارة أو مع السلطات المحلية على أساس أنه نكون شريك في حل الإشكالية. وإذا حكينا عن بيوت اللي هي مبنية في أرض ملكية الدولة، هنالك عدة أنواع من هذه البيوت، يعني كل بيت له حكايته. في بيوت اللي هي مبنية من سنوات السبعينات، خلينا نقول
1: قديمة نوعا ما.
0: نعم بالضبط، قديمة جدا. وزي ما انتم عارفين هدم البيوت في حالات من هالنوع وليس الحل. فبالأمس كانت طبعا في جلسة بمشاركة بعض الرؤساء وطاقم من لجنة تنظيم وادي عارة ومندوبين عن سلطة الأراضي إسرائيل في حيفا. وطلبنا منهم أول خطوة أنهم يبعثوا لنا قائمة بأسماء وبالقسائم بالبيوت اللي هي حسب الادعاء أنها مبنية في أرض ملكية الدولة، على أساس أنه إحنا كلجنة نقوم في عملية مسح تخطيطي لكل هاي البنايات، سواء بنايات سكنية، طبعا في عنا عدة أنواع من البناء سواء سكني أو احتمال يكون لهدف. فإحنا رح نعمل مسح لكل البيوت هاي ونحاول أنه نجد حلول، في طبعا عدة حلول اللي ممكن الواحد أنه يستصدر ترخيص أو أمان للبيت نفسه.
1: أستاذ كارم، يعني ما أفهمه أنكم بصدد أنه استلام من دائرة أراضي إسرائيل قائمة بهذه البيوت وهذه المواقع، من ناحية توقعاتكم لمنطقة وادي عارة، عن أي مناطق عادة اللي بتكون تعد أراضي دولي، ما يسمى بأراضي الدولي والمبني عليها منشآت أو بيوت، وين بأطراف البلدات، وين ممكن تكون هاي؟
0: لا، قد يكون في جذر البلد، يعني في مدينة أم الفحم في مناطق اللي في جذر البلد، يعني جذر البلد المقصود في المناطق القريبة من جذر البلد، اليوم تعتبر في مركز البلد وهي أراضي بملكية الدولة، وفي البنايات اللي أقيمت بشكل جزئي، خلينا نقول يعني قسم من البيت اللي دخل في أراضي بملكية الدولة، وفي نوعية ثانية اللي هي في احنا نسميها بنات أم الفحم، يعني الحارات أو الحارات اللي من حول مدينة أم الفحم. ففي عدة تعدد من ناحية البناء، كذلك منطقة طلعة عارة، منطقة بسمة. البناء نفسه اللي أنا يقول لكم طبعا أنه لما في بيت كامل موجود على أراضي بملكة الدولة، هذا الوضع طبعا
1: صعب حله،
0: صعب خلينا نقول غير مستحيل ولكن ممكن. وهذا بدل أو خلينا نقول يتوقف على إرادة سلطة أراضي إسرائيل أحط تحت خط في ظل السياسة. يعني إذا كان البيت بشكل جزئي داخل مبني على أراضي الدولة، احنا فهمناه مبارح في الجلسة، وفي إمكانية الحل اللي يكون صاحب البيت يتوجه لسلطة، طبعا بعد ما يتوجه لعنا للجنة احنا راح نشرح له انه بغضى يستطيع ان يتوجه لسلطة أراضي إسرائيل ويشتري القطعات الأرض الخاصة اللي هو باني فيها، وهي طبعا
1: هاي من ضمن الحلول
0: انه يشتري، لا تتعدى 200 او 220 او 250 متر. بينما البيوت الكامله لازم انعمل تخطيط مفصل لاصدار ترخيص وعمليه تسلمي زون بقولوها مشان يقدر يرخص.
1: وهنا اريد ان اسالك، قبل ايام ربما الاسبوع الماضي كان معي دكتور قيس ناصر، المحامي دكتور قيس ناصر، قال كان هناك قانون اللي او فرصه لحد 31/12/2022 كان يمكن استغلالها، يبدو أن المواطنين العرب لم يكونوا مطلعين عليها، لا إصدار تراخيص لمثل هذا النوع من البيوت على الأراضي الدولي. في مجال الآن للتمديد، حكي عن يعني جهد جماعي يجب أن يبذل لتمديد هاي الحالة وأن الناس تحصل على تراخيص.
0: نعم، إحنا طبعا توجهنا برسالة على أساس أنه يكون في تمديد بدل 2022، يعني

0: تمتد لغاية 2028 بحسب جلستنا بالأمس مع سلطة أراضي إسرائيل أو مندوبين. طبعا هم ما كانوا عندهم القدرة أنهم يعطوا قرار على هذا الأمر، وادعوا أنه القرار النهائي بهذا الموضوع هيكون من القدس، المقر الرئيسي لسلطة أراضي إسرائيل. وبصراحة بقولها أنه كانت يعني الإجابة ضعيفة، يعني نوعا ما أنه شايفين أنه الإجابة تقول إلى الرفض أكثر من أنه
1: تميل للرفض أكثر من
0: من القبول. فهنا أنا بحب أستغل صوت راديو الناس، أنه زي ما ذكر المحامي قيس ناصر أنه كان المواطن، كل مواطن عارف أنه بياني في أرض ملكية الدولة كان لازم يتوجه للحلول، سواء عن طريق المسار التجاري في صورة أراضي إسرائيل أو عن طريق المسار التخطيطي. للأسف الناس برضو المفروض انها تتوجه لمحامين او مهندسين او مستشارين او لجان تخطيط او سلطات محلية، ممنوع يظلوا يستنوا في الدقيقة الأخيرة أو الدقيقة 90.
1: أستاذ كرم، في بداية حديثنا ذكرت أنه في نوعين، تحدثنا عن النوع الأول على ما يبدو على أراضي الدولة والمباني القديمة، شو مع المباني الجديدة اللي ربما قيد يعني أنه أو تنتظر الحصول على ترخيص، هي ضمن مسطحات اللي ضمن التخطيط الهيكلي للبلدات ولكن ما في لسه فيها رخصة؟
0: هنا يكمن الحل في المسار التخطيطي. المفروض انه صاحب البناية يعمل او يقدم للجان التخطيط خريطة مفصلة بهدف خريطة يعني حدود بحلوكة احنا بنسميها، بهدف تعديل الحدود ما بين القسائم بملكية خاصة والقسائم اللي هي بملكية الدولة، وكنتيجة من هاي من هذه الخريطة يكمن عملية الدفع مخصصات الأرض اللي هي عن طريق تفلقات إيزون فياكتسا. في هذه الحالة الدولة يعني تسترجع مستحقاتها من الأرض نفسها، وفي النهاية احنا فهمناهم في الأمس بالنسبة لصورة أراضي إسرائيل يعني أنه أي إنسان يهد بيته وفي النهاية بتكون تبعوياه، يعني ما جددناش إشي. في النهاية هذا المسكن اللي انبنى قبل 40 أو 50 سنة لو قررتوا لا سمح الله تهدوا البناية هاي راح نتبعوها لنفس الشخص. فاحنا مفضل نكون في حل تخطيطي وفعلا في مسار تجاري وفي مسار تخطيطي لحل هاي الأمور.
1: احنا مش بسياق ربما الحديث السياسي، وخاصة انه طبعا حضرتك يعني بالدور المهني، ولكن بالأشهر القليلة المقبلة قلت لأنه الإجابات واضح أنه شوي فيها نوع من الرفض في أفق نعطيه للناس؟
0: الجواب لا أعلم، يعني بصراحة خلينا نقول كالتالي. إحنا كلجنة التخطيط، أنا كمهندس وكرئيس لجنة التنظيم، يعني وظيفتنا نحاول نحافظ على القانون ونحث الناس يمشوا ويبنوا بطريقة قانونية. إذا كان أمر التمديد يعني ما لم نأخذ أي إجابة أو ملاحظات من قبل المسؤولين في سلطة دائرة أراضي إسرائيل في حيفا، لأنهم يعتمدون على القرار في القدس، لا نعلم، لا أريد أن أجد في هذا الأمر.
1: نعم. طيب يعني بالفعل قضية مهمة، وذكرت في كل منطقة وادي عارة وأعتقد أيضا في سائر البلدات العربية ليس فقط في وادي عارة. أشكرك جزيل الشكر المهندس أستاذ كارم محميد رئيس لجنة تنظيم وادي عارة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا.
1: قضية مهمة شائكة، وفي هذه الحكومة يعني أوامر الهدم والمصادرة تواجه المواطنين العرب في مختلف المناطق للأسف، وهذا يحتاج إلى تخطيط، إلى جهود موحدة وعمل دؤوب من جانب السلطات المحلية، اللجان المحلية، لجان التنظيم، وبعد ذلك التوجه للجان القطرية وتأسيس لعمل أوسع للضغط أكثر لوقف سياسة الهدم. هذا ما نفهم ونسمع دائما من خلال ما نجريه من مقابلة فاصل، وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: فارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع
7: خاضع لشروط الحملة.
8: طبيعي نحبه.
0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. نتاني وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج استوديو المساء في عدده الثاني لهذا الأسبوع، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. يعقد حزب الديمقراطيون في هذه الأثناء مؤتمرا في مدينة الناصرة لعرض خطته لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. الزميل مبدى فرحات موجود في قاعة المؤتمر، يطلعنا ربما على مجريات ويعني شوية تفاصيل من هذه الخطة. أهلا بك مبدى.
1: أهلا شيرين، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني كما ذكرت شيرين، في هذه اللحظات يعقد حزب الديمقراطيون مؤتمر أمام الصحافي والإعلام لطرح وعرض خطة الحزب لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأيضا يعني تم دعوة عدد من عائلات الضحايا في المجتمع العربي، بالإضافة إلى رئيس الحزب حيث سيلقي كلمة أمام الحضور. وأيضا من بين الحضور كان الدكتور أشرف صفية، والد ضحية جريمة القتل الطالب العلم الفتى نبيل صفية.

0: والذي تعرض لإطلاق النار في شهر 11 من العام الماضي، وتم إعلان الوفاة على الفور، وكان أول المتحدثين في هذا المؤتمر وهو الآن يقف بجانب دكتور أشرف صفية هذا المؤتمر لعرض خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي من قبل حزب الديمقراطيون، وأيضا أنت تحدثت في هذا المؤتمر.
1: أخت شيرين،
2: أهلا بك. أهلا بك دكتور، أهلا، تفضل.
1: إحنا كمواطنين في دولة إسرائيل، أي طرح، أي حزب، أي طرح يطرح لمكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي، إحنا منواكبه ومندعمه، لأنه إحنا شعب لا إلنا حول ولا قوة غير إنه نطرح مشاكلنا ونسمع مشاكلنا. اللي بيحل لنا هاي المشاكل مش إحنا، إحنا ما بنقدر نحل هاي المشاكل. فنتأمل من الأحزاب، وجميع الأحزاب قاطبة، إنه تكون المشكلة هاي تاعت الوسط العربي هي على سلم أولوياتها. نتأمل.
2: هل شعرت دكتور أشرف أنه طبعا مفهوم من أي منطلق تتحدث ومن أي منطلق تحضر كل هذه النشاطات التي تخص مكافحة الجريمة، اطلعت على الخطة التي يعرضها الديمقراطيون؟ شعرت أنه تتجاوب مع ما يطلب أبناء المجتمع العربي؟
1: على الورق تتجاوب بصورة جميلة جدا، بس أنه تنفذ هذه الخطط وهي الطروحات نتأمل خير. نتأمل خير.
2: يعني في لديك طبعا شكوك ومخاوف وهذا مفهوم دكتور أشرف
1: طبعاً.
2: إنه نحن في فترة انتخابات وكل الحديث في هذه الآونة يبدو أكثر حساس لأنه حملات انتخابية في نهاية المطاف. كيف أنت كوالد يعني وتعيش الألم كل يوم والفقدان غادر إنه تتعامل مع هذا الموضوع وتوازن ما تمر به من ناحية وما يجب إنه تقوم به الأحزاب من ناحية ثانية؟
1: أنا كوالد لطفل قتل بريء بشوف الواجب تبعي إنه بأي لقاء أو أي مؤتمر إنه صوت نبيل وقصة نبيل تضل مسموعة في وسطنا وفي مجتمعنا، بعد إنه هاي واجب إلي لفقيدي لحبيبي، إنه حتى بعد 8 أشهر و9 أشهر وسنة إذا دعيت لأي حدث إنه أتكلم عن العنف في الوسط العربي، أنا بحيي قصة نبيل وبحيي أمالي إنه ما تصيرش هاي القصة في بيت تاني، وإن شاء الله بتكون يعني بتمنى إنه تكون آخر الأحزان. فأنا اللي بوقفني على إجري إنه هاي هذا الموضوع ما ينتقلش لبيوت تاني، فوقفت أنا على قصة ابني إنه إحنا كشعب لا حول لنا ولا قوة. أنا وظيفتي كطبيب إنه أعالج الناس، انت وظيفتك كصحافي تحدثيني، بس انه 750 الف قطعة سلاح في الوسط العربي مش وظيفتي ولا وظيفتك ولا وظيفة اي حدا، وظيفة الحكومة ورئيس الحكومة والوزارة والكنيسة والاعضاء الكنيسة. اذا هن بدهم يتغنوا اسا عشان حملة انتخابية بدمنا العربي او بالدم اللي مات، فانا واجبي انه انا اطلع واحكي. أنا واجبي أطلع وأحكي، وين أدعو؟ عند مشتركي، عند يمين، عند يسار، أسمع قصة ابني. أنا ما بفشل حدا، أنا لا تابع ولا لأي حزب على الإطلاق على الإطلاق، بس وين أي حزب بحب يسمع قصة وجع أب وأم وبيت ثاكل ومشاكل الوسط العربي بركي بحرك فيه شوية ضرة، إنه ممكن إنه إذا وصل على الكرسي ومش نتقاتل على كراسي، إنه إذا وصل على كرسي يطرح هاي المشكلة تطرح.
2: وقديش حاسس في اهتمام كمان في الأحزاب العربية، في تواصل معك بهاي الفترة لدراسة الموضوع كمان؟
1: لا.
2: ما أفهم إنه في أحزاب بتحضر بخطط اللي هي جذرية أيضا في هذا الإطار.
1: يا أختي طي رتبوا المقاعد أول شيء بعدين تنرتب المقطع، يرتب المقاعد أول شيء. لا ولا حدا تواصل معي، بس أي إن كان أي حزب إن كان يتواصل معي عشان عنف وجريمة أنا حاضر ومستعد، بس كأحزاب عربية حتى الآن ما تواصل حدا.
2: شو اللي بمر عليكم؟ دايما بنسألك هذا السؤال ومهم صوتك دايما يوصل للناس حتى تتذكر انه يعني الله يرحمه نبيل وغيره من الأطفال ومن شبابنا، مش أرقام ومش جرائم وراها أسماء وبس، في عائلات وفي ناس وفي ضحايا على الأرض موجودين.
1: أنا طلعت بإيمان

0: كامل انه لما انا عارف من يوم ما خلق هذا الولد شو ربيت وشو كبرت وشو علمت وكيف كان يتصرف في البلد وعند اهل البلد وبالحارة وفي البيت ومع الصحاب، فانا ضميري جدا جدا جدا اخت شيرين مرتاح لابعد الحدود وواقف على اجراي والحمد لله وصامد، لانه لله ما اعطى ولله ما اخذ. وانا وظيفتي في الحياه عندي بنتي شام وابني نيشان وزوجتي، اللي انا رسالتي في الحياه انا مسؤول عن هدول ومجبور اوقف واكمل. هاي هي رؤيتي في الحياه. وانا عارف شو ربيت، لما انا عارف شو ربيت وشو كبرت وشو علمت فانا ضميري جدا مرتاح وبضمني واقف على اجراي. الدور والباقي عند الناس التاني.
1: صحيح صحيح، نتمنى لك دائما يعني الصبر القوة
0: شكراً
1: والقدرة شكراً على المواجهة. دكتور
0: شكراً
1: أشرف
0: شكراً أختي،
1: شكراً شكراً جزيلاً
0: يعطيك العافية.
1: شكراً. كان هذا دكتور أشرف صفي مع زميلنا مبدا فرحات الموجود في هذا المؤتمر. مبدا بعده معنا؟ لم يعد معنا مبدا، ولكن كان سبق وتحدث عن هذا المؤتمر رئيس حزب الديمقراطيين موجود في الناصرة لعرض الخطة، خطة هذا الحزب في مسألة مكافحة الجريمة. وصلتنا نسخة من هذه الخطة بالعموم. عمليا البرنامج يتحدث أو مسمى برنامج حل جذري لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إعلان حالة الطوارئ وطنية وإنشاء فريق متعدد المهمات يسمى تاسك فورس عمليا، وكذلك تطهير المجتمع العربي من آفة الجريمة المنظمة بأكثر من مستوى، منه إعادة تأهيل منظومة إنفاذ القانون وإنشاء محاكم متخصصة للجرائم الخطيرة، التسريع في إقرار مجموعة قوانين تمنح منظومة إنفاذ القانون أدوات حاسمة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب أيضا مستوى آخر يتحدث عن مكافحة الجريمة الاقتصادية في جهاز الشرطة وإنشاء وحدة خاصة بهذا الشأن وصياغة تشريعات وأنظمة ضمن مسار تشريعي سريع لاستبعاد الشركات المشبوهة. يعني عمليا في الكثير من العناوين في هذا الإطار، وبرنامج من صفحتين كان يقول لنا يا إرجولان أنه يمكن بداية تطبيقه خلال الأشهر الأولى للحكومة للجم الجريمة، ولكن دائما لا يمكن الحكم إلا من خلال ما يجري عمليا في الشارع، وتحديدا خاصة أننا في مرحلة حملة انتخابية والكل ينقض على المجتمع العربي من هذا الباب. تتوالى ردود الفعل الغاضبة على موجة التحريض العنصري التي استهدفت الفرق الطبية العربية في المركز الطبي رمبم في حيفا، وذلك فيما شارك العشرات من الطواقم الطبية اليوم في وقفة احتجاجية في أروقة المستشفى رفضا لموجة التحريض المتواصلة والتي لاقت دعما من وزير الأمن إسرائيل كاتس. أستاذ فاخر بيادسي نائب رئيس بلدية حيفا، أهلا بك أستاذ فاخر.
2: تحياتي عزيزي شيرين لكم ولجميع المستمعين.
1: كان لك موقف هذا اليوم، وكان يعني أكثر من موقف سمعناه في المجتمع العربي اليوم، أين رئيس بلدية حيفا الآن؟ يمكن أن أسألك لأنك نائب عمليا، يعني العرب يتحدثون، الأصوات قليلة في المجتمع اليهودي.
2: طبعا يعني مهم يكون عنده موقف في هذا الشيء، يعني هو دائما داعم لحرية التعبير عن الرأي بشكل واضح بشكل تام. أعتقد راح يكون له موقف في هذا الموضوع، هو بتواصل أيضا مع مستشفى رمبم، بتواصل مستمر مع الطواقم المهنية، ولكن مهم جدا أن يكون عنده موقف بالعلن، لأنه هذا الشيء بده شجاعة. وباعتقادي موقفه الأخير بالعيش المشترك وطبعا بانتخاب نائب له رغم الجوكات التحريض ورغم كل الشيء الأرعن على المجتمع العربي، قد يجب أن يترجم لشيء فعلي، وراح يكون له موقف بهذا الشيء بشكل واضح وبشكل مهم، خاصة إن اليوم نحكي إنه في هجمة شرسة ومسعورة على الطواقم الطبية العربية بشكل قوي وحاد، وخاصة إنه رمبم هو مكان اللي فعلا يجسد العيش المشترك، يجسد كل ما هو جميل في مدينة حيفا. يعني لا يمكن لأي كان ولا رئيس بلدية اللي يعتز ويتفاخر بالعيش المشترك والتآخي والمحبة إنه يسمح لأي نموذج يمس في مستشفى رمبم. يعني إذا مدينة حيفا كانت منارة العقل الإنسانية والعيش المشترك، فمستشفى رمبم هو أكبر مساحة وأكبر صرف وأكبر رمز للأخوة والشراكة الحقيقية.
1: يعني أي خطوات يجب اتخاذها أستاذ فاخر؟ لأنه الآن يعني دائما نتذكر المسائل هذه وتعود العنصرية لتطفو على السطح عندما يكون في حدث محدد، تخرج كل التصريحات، المواقف، الاحتجاجات، الزيارات. ما الذي يجب أن يكون في حيفا، في رمبم أو في غيرها لوقف كل هذه الهجمات وكل هذه التصريحات ضد الفرق الطبية العربية تحديدا ولها باع طويل ودور أساسي في الجهاز الصحي في البلاد؟
2: مهم جدا يكون موقف حاد وموقف واضح، يكون زيارات أيضا ويكون تضامن بشكل فعلي، ويكون صوت أيضا ضد صوت العنصرية اللي بيكون. يعني كلمة أنه بكفي تحريض على الطواقم الطبية العربية ونبعد الطب عن الحملات السياسية الرخيصة والسطحية، وأنه هنا في استغلال السافر لحملات بتساعد بالطواقم الطبية العربية، هذا الشيء اللي مرفوض جملة وتفصيل. يعني الثقة اللي بنيت في مستشفى رمبم لا تبنى، بدها سنوات طويلة حتى تبنى، ولكن للأسف بنشوف أنه في كلمات قليلة وغير مسؤولة بتهدم الكثير منها، وهي الهجمات تهدف لهذا الغلط. يعني ولا بأي شكل مفروض يكون مكان للتحريض والتخويف وشحن الناس، خاصة اليوم أمام محاولات اللي بنشوف أنها بتحاول تزرع الشك بين المرضى والطواقم الطبية. شفنا أنه الهدف من البوستات الأخيرة أنه يكون شك بين المرضى والطواقم الطبية، بين الأطباء المرضين والعاملين العرب واليهود اللي بيشتغلوا مع بعض في الأيام العادية وبحالة الطوارئ. لذلك اليوم الشعور نفسه أنه في وقاحة أو شعور أنه في نوع من المطالبة عند بعض الناس من المجتمع بوضع شخص بيتحدث العبرية حتى يراقب أو يضمن طاقة من 4 أشخاص بيحكوا اللغة العربية، هاي مطالبة مستفزة وغير معقولة.
1: عنصري.
2: يعني وانت أصبحت اللغة العربية مصدر تهديد، اللي بيخاف من اللغة العربية بتفضل يعالج نفسه ويتخلص من الخوف من اللغة. يعني المهم جدا إن نفرض إحنا المعادلة على المجتمع اليهودي إنه العربي بيحكي مع العربي باللغة
1: بلغته.
2: فهذا الشيء ما المفروض يكون لكل شخص منا. لذلك كمان إحنا كمجتمع عربي لتكون عنا القوة والشجاعة وما نعول فقط على الشراكات اليهودية بشان إحنا نفرض حقنا. اليوم المجتمع العربي مفروض يحكي عن العيلة، عن عرس، عن الدراسة في العربي، عن السفر وعن تفاصيل حياته. إذا في شباب 2 اليوم في محطة باص بيحكوا عربي، بلكي أصلاً بيحكوا عن عرس بيخططوا لسفر على تايلاند، مش كل مرة المجتمع اليهودي بيسمع حدا بيحكي باللغة العربية فوراً يكون بصراس سؤال يا ترى شو عم بيخططوا. هاي بالضبط المشكلة، إنه في خوف وأفكار مسبقة حولت لغتنا والهوية لتهم وشبهة. لذلك كمان إحنا كمجتمع عربي مهم يكون عندنا إتاحة للغتنا العربية، مهم يكون عندنا القوة والقدرة
1: الثقافية
2: إنه إحنا نفرض هذا الشيء. اللي عنده مشكلة مع اللغة العربية أو بتعلم عربي أو بتغلب على الخوف تبعه من تهديد اللغة العربية، هذا الشيء اللي احنا كمان كمجتمع عربي عندنا كل القوه وكل القدره انه نفرضه في وجودنا في الحيز العام، نفرض اللغه العربيه في مدارسنا، في بيوتنا، في محلاتنا التجاريه، في الكره والمدن العربيه. لما احنا بنشوف في حمل شرطي على اللغه العربيه، هذا الشيء لازم يحلك كل انسان في الكره والمدن العربيه، انه لافتاتنا، بيوتنا، مدارسنا، لغتنا، حديثنا مع اولادنا يكون باللغه العربيه، وهذا الشيء حق اساسي. يعني اليوم الخوف تبع
1: حيفا راح يكون شيء من هالشكل. ما حيفا كمان يعني مدينه بالمصطلحات التي باتت تستخدم اليوم، مدينه مختلطة، رح تطالبوا كمان بممارسة هذا. كان في هجمة على اليافطات،
2: لذلك يعني النجاح في موضوع اللافتات في اللغة العربية. لذلك قمنا بتعديل قانون اللافتات اللغة العربية من 30 سنة انه ايضا يتيح اللغة العربية. لذلك في عنا حرب على كل لافتة في اتاحة في الحيز العام، وهذا الشيء اللي بحكيه بشكل واضح. مزبوط احيانا احنا بنشوف ان العنف موجود، العنصري في كل مكان، ولكن هاي العنصرية بتمتد يعني مثل الاخطبوط. واذا ما كان في عنا شراكات وما كان عنا قوة، ما كان عنا القدرة انه احنا كمجتمع عربي نحدد اهدافنا ونعرف انه اللغة العربية خط احمر، ان الوجود والهوية، انه احنا وجودنا مش تهديد ولغتنا مش تهديد، وهذا الشيء موجود وحق اساسي. يعني اذا نوصل احنا لوضع انه الطاقم الطبي في مستشفى رمبم يخاف يحكي باللغه العربيه لانه اي كان
1: وصلت معهم استاذ فاخر، صار لك تواصل لك شو الوضع هناك؟ لانه طبعا مش كل الاطباء مسموح انهم يحكوا، في حكينا احنا اليوم مع بعض الاعضاء الطاقم الطبي، ولكن تعرف في نوع من المحدوديه بالتواصل حاليا في هذا الموضوع.
2: في تخوف عند ناس اللي ما بيحبوا طبعا يشركوا آرائهم بشكل علني طبعا، ولكن من توجهنا مع الطواقم الطبية اللي بعثوا لنا أيضا إنه هني بحاجة لتشجيع، إنه كل تشجيع هو أيضا بيكوين بعزيزهم، وأيضا كان طواقم طبية يهودية اللي أيضا احترمت هذا الموقف وبتشجع هذا الموقف، يعني بشهادة إنه المجتمع العربي عنده القدرات والإمكانيات والطاقات اللي تدير بلاد مش بس مستشفيات. فكان واضح جدا إنه في شراكات يهودية أقوى من هذا التحريض، واضح جدا إنه هذا التحريض وأيضا يعني بغذلي أجندات سياسية كل ما انتخابات
1: ينزع الشرعية عن 20% من المواطنين العرب هذا التحريض أو يحاول نزع الشرعية عن 20% من المواطنين في البلاد الشرعية.
2: فلذلك الصوت لازم يكون واضح, توجه واضح. أيضا طواقم طبية يهودية طلبت أنه أيضا يتركوا الطواقم الطبية خارج الحملات السياسية الرخيصة والمرفوضة. يعني المستشفيات في بلادنا فيها ما يكفي من التلوثات والأمراض والأوبئة اللي بتحاربها, ما تدخلوا أيضا أوسخ مرض اللي هو العنصرية. يعني هذا المرض الخبيث العنصري المعدي

0: اللي بنخر الثقة والشراكة والمجتمع كله. هذا شمعناه، سمعناه من الطواقم العربية واليهودية اللي فعلا بدها انه حدا يعزز وجودها كيانها واحترامها. لذلك احنا بنحكي للطواقم بشكل رائع وبشكل واضح، ارفعوا رؤوسكم وخليكم دائما فخورين بعملكم ورسالتكم. مهم جدا الطواقم العربية يكون الانسان في عمله ثابت وماكن، وايضا يستمر بالعلاج والانقاذ ومنح الحياة لكل انسان بدون فرق بين دين. طواقمنا بتكون بعمل مقدس وعمل رائع، وكل يوم بتبتوا انه الانسانية والمهنية والاخوة اقوى من اي تحريض واقوى من اي عنصرية.
1: نائب رئيس بلدية حيفا استاذ فاخر بيادسي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك.
1: دكتور عابد غبري، مدير وحدة السرطان في مستشفى بنات سيون وعضو سكرتاريا نقابة الأطباء، مساء الخير.
2: مساء الخير أخت شيرين، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: شو وضع النقابة بهذا الوضع وهذا التحريض على الفرق الطبية؟ مش أول مرة، هي الموجة الجديدة الآن.
2: والله الوضع يعني لغاية اليوم صباحا، خلينا نكون واضحين وواقعيين، كان ما كانش واضح شيلي بتاتا. هاي بدل على أهمية إنه قديش إحنا نكون كمان مقربين وموجودين من مواقع اتخاذ القرارات، ولكن مع مجموعة زملاء وزميلات اللي موجودين.
1: شو معنى مش واضح؟ ما كانش واضح، خلينا نكون مش مفهوم الإشي بالنسبة لهم، ما كانش في أي موقف يعني،
2: وكأنه الإشي صار في دولة في هونولولو ولا إشي، ما دخلوش هون، مش في البلاد. يعني بلشنا إحنا المحاولات مبارح مع انتشار الخبر وكذا، ولكن ما كانش في أي تجاوب على الأقل يعني في الرسائل اللي يعني بعثناها، الرسائل الواتساب أو حتى الميل، ولكن اليوم الصبح يعني بعد تواصل، بعد ما إننا نجحنا نتواصل وبنحكي وكأنه إحنا موجودين على كوكب ثاني، فكانت يعني أنا على الأقل، وفي كمان زملاء يعني بحب أحكي، دكتور رافع شلبي من مستشفى بورية اللي كمان هو في النقاب وفي السكرتارية، كانت الرسالة تبعتنا واضحة، لا يعقل، لا يعقل إنه عدم حتى التعرض للقضية كقضية، يعني كقضية مبدئية. أنا ما عندي اليوم أي يعني خلينا نقول تطلعات أو يعني توقعات من وزارة الصحة واللي بيقودها اليوم، لأنه احنا عارفين إنه الوزارة هي مسيس وكلها، ولكن من
1: على الأقل النقابة،
2: من النقابة اللي هي بتمثل عمليا، بتمثل جميع الأطباء في إسرائيل عربا ويهودا. خلينا نكون كمان مرة، هاي الأرقام اللي كل مرة بتلعون فيها، 25% من النقابة هن عرب من أعضاء النقابة، فعلى الأقل كان في متوقع موقف أخلاقي، موقف أخلاقي من القضية، على الأخص إنه القضية بلشت ورمبم كرمبم كمؤسسة بحث القضية، والقضية بينت إنه كذبة، ما كانش في إشي منه، فيش ولا أي يعني ما فيش ولا أي خلل،
1: بدهاش لجنة تحقيق يعني هالكذبة بالنقابة
2: في العلاج أو في إشي من هالنوع. في القضية كلها كانت مصطنعة على أساس عنصري، على أساس إنه عم بنقرب على فترة الانتخابات، على ظهور خلينا نقول مش بس الطواقم الطبية العربية، كمان الطواقم اليهودية، لأنه بنشتغل في شراكة يعني خلينا نقول 100%، وعلى ظهور المرضى بالآخر، الناس اللي راح تتضرر هن المرضى، إن كان عرب ولا يهود. هاي العنصرية بالآخر ما بتأدي لرفع مستوى يعني خلينا نقول العلاجات اللي بدنا نعطيها والطب في
1: الخدمات. طب دكتور عبد، يعني مستحية أنا إسا أسألك إنه شو بعدكم بتعملوا بالنقابة؟ شو الحل الآن إذا أنتوا أعضاء سكرتارية وبتقول التواصل وكان صعب والرد؟
2: بكرة في راح يكون يعني في زيارة من شو اسمه، من النقابة نفسها أو النقابة الأطباء العاملين في الدولة، وبنسميها أرام يعني. بكرة راح يكون في كمان بعد هيك في راح يكون بيان اللي راح يطلع باسم هاي الجمعية. اليوم طلع في بيانات اللي هي مقتضبة عمليا اللي من نقابة الأطباء نفسها، يعني بروفيسور حجاج سيون اللي الصبح اتوصلنا معه، وبعد خلينا يعني بحكيها أنا على الهواء مباشرة، بعد ضغط
1: جهد جهيد،
2: الزلمة يفكر انه خلص يعني القصة ماتت وخلصت ويلا مشيها. فبعد ضغط يعني قلت له الموقف مخجل، عدم الرد هو اشي مخجل. ايش بنعمل؟ بنعمل انه هاي واحدة من الساحات، الجبهات اللي احنا موجودين فيها، بدنا نستمر نكون، وبدنا لو انه انا ما كانش عبد غبري وما كانش رافع شلبي وما كانش اطباء ثانيين، ما كانش راح يكون في اي موقف يعني انا بتوقع للنقابة. فعشان هيك لا، احنا مش يعني احنا مستمرين، واحنا مستمرين في كل الجبهات اللي بنقدر نوصل صوتنا فيها وندافع عن حقوقنا وندافع عن حقوق المرضى تعولنا في النهاية. أنا يعني خجلان الواحد يحكي في هاي الشعارات إنه بالآخر يعني يعني الإله شو هو يعني، ولا مرة فكرنا عربي ولا يهودي مسيحي ولا مسلم.

0: بتضمن هذا
1: يعني ما أصلا ما بتعرفش.
0: غيرت الدنيا معك دكتور عبد أنت من خلال تجربتك وسنواتك هاي؟ حاسس الفرق بهاي الفترة إنه تحريض أكثر، العنصرية أكثر على الأطباء
1: يعني
0: العرب؟
1: بعد 17 شو إحنا مش عايشين في كوكب ثاني يعني، شو عايشين في نفس البلد نفس الدول، إلا الكل موجود فيها، العنصرية موجودة في الشارع في الحيز العام موجودة في المحلات، ولكن إحنا دائما كنا يعني وبنحاول وبنعمل الجهد إنه هذا الإشي يضل بعيد عن المستشفيات والخدمات الصحية، أساسا إنه إحنا بنشتغل في صحة البشر في صحة البني آدمين، ما بنفع إننا نفوت يعني، ما أحلى وأنت تفوت إنه هذا مريض عرب ولا يهودي، ولا المريض نفسه بده يخاف إذا في الليل المعالج تبعه يهودي ولا عربي، يعني عن جد يعني هزلت كيف بيسموها يعني كل مهنة الطب، كل أخلاقيات مهنة الطب يعني القسم اللي إحنا بنقسمه. فعشان هيك يعني بتأمل كمان يعني مع إنه فيش أي أمل من السياسيين إنه ما يستغلوا يعني هجموا زي جوكة بدناش لسه نحكي هجموا كلياتهم وصاروا حقك على إيش عمي، شو بدك يعني الانتخابات لسه بدك تعملها على
0: ظهر الأطباء
1: على جهاز الصحة إلا بدون هالواسطة عايف حاله وفي نقصان وفي يعني نقص شديد مش بس في الميزانيات في الملكات وفي الخدمات وفي في في في فيعني هاي الإشي الوحيد بجوز اللي ضلوا بهالكم سنة يعني اللي بيشتغل مسعد وبيشتغل. فعن جد يعني بتأمل إنه يعني اللي صار طواقمنا الطبية طبعا هي على درجة عالية من الوعي، على درجة عالية من المسؤولية، كان في تكافف اليوم، كان في تضامن من كمان من زملاء يهود، كمان من يعني خلينا نقول
0: من
1: طبعا no. وشفت انه يعني الطواقم الطبية العربية يعني جد على درجة عالية من الوعي، كمان الوعي انه ما ننجرش وراء تفوهات وراء استفزازات اللي الهدف منها معروف،
0: الوعي والمسؤولية صحيح.
1: انا يعني حكيتها بتأمل نمرق هاي الفترة على خير وسلامة، ما يصيرش في حوادث عنف، ولما بحكي حوادث عنف أنا بحكي حوادث عنف اللي ممكن لما الرسالة من الناس اللي في المحلات العالية بتوصل للناس البسيطة ممكن يفهم
0: مفسر صحيح
1: مسموح أضرب
0: صحيح
1: دكتور أو تمرجي عربي، مسموح أعمل أكثر من هيك. فلذلك بدناش إحنا يعني نفوت الأفكار، بتأمل إن هالفترة هاي تمرق على خير، يطلعوا جهاز الصحة والعاملين فيه والمرضى من حساباتهم، وخلينا عم نخلص يعني نكمل شغلنا زي ما احنا بنعرف.
0: نتمنى لكم التوفيق ودائما يعني والحمايه ان شاء الله لكل الاطباء.
1: إن شاء الله.
0: اشكرك جزيل الشكر دكتور عبد غبري مدير وحده السرطان في مستشفى بنيت سيون، عضو سكرتاريه نقابه الاطباء. شكرا. هذا هو الوضع وهذه القضية التي نتحدث عنها تقريبا كل هيك كم شهر، بنعرض أحداث عنصرية وتفوهات ضد الطواقم الطبية العربية تصل إلى تفوهات من جانب مسؤولين، فما بالكم بالناس العاديين. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
4: ديكولاين
7: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال
8: طبيعي نحبه.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: ما تتنازل عن أقل من المحرون.

0: كل العيلة وستاري اي ام اي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع للشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلب، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
10: ميلوتال طبيعي نحبه.
11: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. كشفت قناة كان أن جهات في إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل بهدف تخديرها مقابل الاستعداد في لدى الدولة التي ستطبع مع إسرائيل لشن حرب عليها. طبعا ردود فعل متباينة وكثيرة في الأروقة الإسرائيلية. نريد أن نفهم ما الذي يجري. الزميل عبد القادر عبد الحليم حليم زميلنا ومراسل التلفزيون العربي، أهلا بك عبد القادر.
2: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
1: ما الذي نفهم من يعني هذا الخبر الذي وصف بأنه كشف؟
2: صحيح، يعني الخبر جاء بداية من كان، لكنه بعد ذلك انتقل إلى صحفيين إسرائيليين آخرين واختلف في الصياغة. في كان تحدثوا عن دولتين في المنطقة، وفي مثلا ما نشره عميد فاجل من القناة 12 تحدث عن دولتين عربيتين في المنطقة، وبالتالي وفق هذا الوصف تستبعد تركيا مثلا.
1: صحيح.
2: اللافت أن الرقابة العسكرية منعت نشر اسم الدولتين، بالتالي نتحدث عن تقرير يحمل أكثر من أو قد يحمل أكثر من وجه. يعني يمكن للبعض أن يخمن أن الدول التي كانت أن يقدر أن الدول التي كانت في مباحثات، سواء مباحثات للوصول إلى تطبيع أو حتى إلى اتفاق أمني، هي بشكل أساسي السعودية وسوريا.
1: سوريا
2: كانت تفاوض بصورة مباشرة طيلة أكثر من عام مضت للوصول إلى اتفاق أمني. السعودية كانت في مفاوضات للتطبيع قبل 7 أكتوبر، ودول أخرى بالمنطقة لا نستطيع أن نخمن من هي الدولة التي قد تكون نصحت هذه الدولة الثانية.
1: طالما استبعدت تركيا فبات الأمر الآن بشأن دول العربية لدي تخمين، لكن ما إحنا مش بمرحلة التخمينات. تفضل.
2: التقدير صعب، لكن يمكن أن نقدر الطرف الثاني بالنظر إلى المفاوضات، إما أننا نتحدث عن السعودية أو أننا نتحدث عن

0: الجانب السوري، وربما من حيث الواقعية قد يكون الجانب السوري أقرب، هذا إن افترضنا صحة يعني
1: المعلومات أصلا
0: بطبيعة الحال، صحة المعلومات الواردة. كان تحدثت عن أنه يأتي من مصدر أجنبي، أن هذه المعلومة وصلت لإسرائيل من مصدر أجنبي، لا يمكن بطبيعة الحال التحقق من المعلومة، لكن يمكن يعني استنباط الكثير من توقيت تسريب هذه المعلومة. نحن قبيل حملة انتخابية، قد يكون الفشل في الوصول إلى اتفاقيات وتحويل ما تقول إسرائيل إنها منجزات عسكرية تحققت في المنطقة بصورة عامة إلى اتفاقيات سياسية ضمن ما سيكون من أجندة في طاولة يعني الحملات الانتخابية، وبالتالي وكأن الطرف الذي أراد لهذا التسريب أن ينتشر بهذه الفترة يقول إن الوصول إلى اتفاقية سياسية لا تعني بالضرورة أمرا إيجابيا، وأحيانا البقاء في حالة عدم اتفاق مع طرف مثلا كالجانب السوري، هناك تخوفات وتحفظات إسرائيلية كثيرة على طبيعة الحكم في سوريا، قد تكون أفضل من الوصول لاتفاق. هذا صحيح. إن افترضنا أننا نتحدث عن سوريا
1: أصلا، صحيح.
0: وإن افترضنا أن الحديث عن السعودية فهي أيضا محاولة لتبرير الفشل في الوصول إلى اتفاق مع السعوديين رغم الوساطة الأمريكية، وذلك في مقابل أن إسرائيل لم تكن يعني مستعدة لتقديم أي شيء في مقابل اتفاق من هذا النوع، وبالتالي هي الأخرى تقلل ربما من أهمية الوصول لاتفاق بمحاولة الإشارة إلى أن الاتفاق قد لا يعني بالضرورة يعني قد لا يعني بالضرورة حماية المصالح الأمنية الإسرائيلية، لأن بعض الدول قد تعمل في الخفاء وقد تموه، وهذا يرتبط أيضا حتى في المقال الذي انتشر يعني نشرته كان يرتبط أيضا بالذاكرة الإسرائيلية قصيرة المدى بما كان في 7 أكتوبر من مسار كانت تعتقد فيه إسرائيل أن قطاع غزة منفتحة نحو أو متجهة نحو انفتاح اقتصادي.
1: طب عبد القادر، هل من ردود فعل
0: مزيد من العمال
1: عربية هيك في يعني تعاطي عربي مع الموضوع مع ما نشر على مستوى الإعلامي يعني وكذلك التصريحات؟
0: التعاطي العربي لم يتخطى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الأخرى كانت تقدر وتخمن لا أكثر من ذلك، لكن يعني إذا نظرنا إلى تصريحات البلدين المعنيين بصورة رسمية سواء السعودية أو سوريا، فكل التصريحات التي كانت في الفترة الماضية كانت تشير إلى استعداد يعني لدى البلد مثلا لدى سوريا للوصول إلى اتفاق أمني، لكن كان لافتا مثلا في آخر مقابلة للرئيس السوري أحمد الشرع أنه حين ذكر الاتفاق الأمني مع لبنان قال أنا لست متفائلا بهذا الاتفاق، وكأنه يشير إلى أن الاتفاق الأمني الذي يجب أن يوقع بين سوريا وإسرائيل يجب أن يكون اتفاق أمني جيد، أي أنه بالنسبة للسوريين أيضا البقاء دون اتفاق أفضل من اتفاق سيء مع الجانب الإسرائيلي يشرع ربما بقاء ووجودا إسرائيليا في الجنوب السوري، كما هو الحال مثلا مع اتفاق الإطار اللبناني الذي بشكل أو بآخر لم يضع أي جداول زمنية
1: للسحب القوات.
0: يعني الحذر هو متبادل في الحقيقة، لا الجانب السوري يثق بطبيعة الحال بالإسرائيليين ولا بالاتفاقيات التي توقع معه حتى إن كان الحديث عن اتفاق أمني، ومن الواضح أن إسرائيل تستبق ربما أو لا تستبق ربما بموازاة ضغط أمريكا ومحاولات أمريكية لإعادة مسار المفاوضات، هي تقول مسبقا وتحاول أن تسرب معلومات تشير إلى أن هذا الاتفاق قد لا يكون فيه مصلحة إسرائيلية كبيرة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا في راديو الناس مراسل التلفزيون العربي زميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا عبد القادر. شكرا.
0: شكرا لك يا شيرين.
1: بهذا الملف نكون قد وصلنا عمليا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: عطار طبيعي نحبه.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة خطوة.
3: خاضع للشروط.

0: الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
5: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
10: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، ملاحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
12: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
13: ميلوتال طبيعي نحبه.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى سوروكا في بئر السبع وفاة الطفل أيان منير أبو عمار في الخامسة من عمره من بلدة القي في النقب، متأثرا بإصابته إثر تعرضه للغرق قبل نحو 6 أيام داخل بركة سباحة عامة في بلدة عمر. أصيب رجل في 40 من العمر بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع رقم 45 قرب مدينة القدس. بدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى شعرات صادق لاستكمال تلقي العلاج. خلصت فرق الإطفاء والإنقاذ سيدة وطفلتها من مبنى سكني بعد اندلاع النيران فيه في مدينة طمرة، وعملت 4 فرق على إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي من المبنى، فيما خلصت السيدة والطفلة من الطابق العلوي وقدم لهما العلاج في المكان. أعلنت الشرطة اليوم أنها تمكنت من فك رموز جريمة قتل علي سواعد التي وقعت في مدينة شفا عمر في 1 يوليو/تموز عام 2026، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 40 يوما، وأدرته وحدة يحبال التابعة للاهف 433 بالتعاون مع لواء الشمال. وأضافت الشرطة أن الوحدة قدمت اليوم تصريح مدعى عام ضد المشتبهين إلى جانب طلب إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب في 40s من العمر من معلي عيرون وآخر في 20s من عمره من النقب وقصر من مدينة أم الفحم بتهمة قتل المرحوم محمد محميد الشهر الماضي. وفقا للائحة الاتهام، نصب المتهمون كمينا للمرحوم قرب مخبز في مدينة أم الفحم كان يعتاد التوقف عنده صباحا في طريقه للعمل، وعند وصوله إلى المكان أطلقت عليه 9 رصاصات على الأقل ما أدى إلى مقتل في المكان. اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه بهم بينهم موظفون في شركة الكهرباء للاشتباه بالتورط في عملية احتيال تقدر بنحو 5 ملايين شيكل. ووفق الشرطة فإن المشتبه المركزي من سكان بلدة كفرمندا عمل مع موظفين في الشركة للحصول على منافع مالية بصورة غير قانونية من خلال تسديد

0: من صحيفة هآرتس من الوصول إلى منزل العائلة وأوقفوا المركبة التي كانت تقل مراسلة الصحيفة في الضفة الغربية. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: نقول من وراء الكواليس. فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، الحلقة اللي منفتتح فيها هالأسبوع، حلقة يوم التنين. وين ما كنتم عم تسمعونا نجي لكم تحياتنا الكبيرة، ومندعوكم لتكونوا معنا على السمع بهالساعة القريبة من ميكس. مثل دائما رح نطلع سوا لجولة فنية ممتعة، من خلالها رح نتعرف على أحلى وأجدد وأنجح الأغاني العربية، نكون كمان مع آخر أخبار أهل الفن، نسمع أغاني من بلادنا وأغاني كمان من العالم العربي. بالإضافة لهيك منكون مع فقراتنا اللي تعودنا عليها، فقرة الريمكس وفقرة المنافسة اللي فيها بتنافسوا أغنيتين على أصواتكم، واحدة منهن بتكون أغنية ختام حلقتنا لليوم. فأول ما كنتم عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا، للي بيسمعونا بالبيت من وجهة تحياتنا الخاصة، اللي بيشتغلوا بهالوقت بهالطقس الحار جدا اليوم يعطيكم ألف عافية وانتبهوا حالكم يا جماعة، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوء عماهلكو، التليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو. مثل دائما نوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة وجديدة اليوم في ميكس. من بين الأغاني الجديدة رح نتعرف على جديد عاصي الحلاني، رح نسمع كمان جديد بلقيس فرح الشريم، رح نتعرف على ألبوم لطيفة التونسية الجديد،

نسمع كمان الأغاني اللي بتحتل المراتب الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب. كمان ألبوم تامر حسني الجديد, نتعرف على كمان أغاني من ألبوم عمرو دياب. محمد رمضان بيعود إلنا بأغاني جديدة, راغب علامة, كارول سماحة, والمزيد والمزيد, كل هذا بهالساعة من ميكس. تحية وجهها لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم, الزميل الياس عبد الملك برافقنا بالهندسة الإذاعية, يعطيك العافية الياس. رياض فضل موجود معنا في الإنتاج, وعارين نصار وجواد العمري برافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه, يلا نبلش حلقة ميكس لليوم. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا حلقتنا مع الليلة جديد جديد النجم المصري أحمد سعد بالألبوم الغنائي المنوع اللي فيه 5 أغاني بهالتقنيات الحلوة. نبدأ معه ميكس لليوم. وين ما كنتم عم تسمعونا منرحب فيكم، احنا معكم للساعة 7، ميكس من أحلى وأجدد الأغاني، والبداية مثل دائما بتكون مع منافسة بين أغنيتين، رح نطلب منكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا، والمنافسة اليوم مميزة حلوة. هل بدكم تسمعوا نصيف زيتون بغني لنا واحدة من أحلى أغانيه من عام 2016، أغنية بتحتفل بعيدها العاشر هالسنة، أغنية بربك.

050-5577-799. ونصيف اليوم بيتنافس مع زميلته فناني بحبها كتير وتعاون معها بأكتر من حفل غنائي. عم نحكي عن النجمة اللبنانية يارا. هل بدكم تسمعوها بأغنية لو بس بصلي؟

يلا على الواتساب خبرونا أغنية حابين تسمعوا. الأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقتنا لليوم. 050-55-77-399 050-55-77-399. أما بهالوقت إحنا رح نبلش نختار الأغاني، وتل دائما الأغاني الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، الأغاني الناجحة، الأغاني بصوت رغب علامة.

كده كده هيك قسم هالقوني الجديد من النجم اللبناني راغب علامة. لكل مين ضمننا حاليا انتم مع ميكس حلقة يوم الاثنين، الحلقة المفتتح فيها حلقاتنا هالأسبوع في ميكس، ساعة كاملة بنسمع فيها أجدد وأحدى وأحلى الأغاني العربية، الأغاني اللي عاملة الترند، أغاني كمان بتوصل بهالساعات الأخيرة لمكتبتنا الموسيقية، أغاني من بلادنا ومن العالم العربي. احنا رح نبقى حاليا في لبنان ورح ننتقل مباشرة من راغب علامة لعاصر حلاني. عاصر حلاني بيعود إلنا بأغنية جديدة من كلمات نزار فرانسيس، بيعود ليتعاون مع نزار بعد فترة طويلة جدا ما كان في بيناتهم تعاون فني، من ألحان عاصر حلاني نفسه، سلم على الكل.

لم على الكل يا قمر، هيك اسم هالاغنيه الجديده من فارس الاغنيه العربيه عاصي الحلاني، هو مسؤول عن الحانها، بتذكرنا باغاني الموسيقار الراحل ملحم بركات. كلمات الاغنيه للشاعر اللي كتب مجموعه كبيره من الاعمال الناجحه للموسيقار ملحم بركات نزار فرانسيس، وكمان كان في تعاون بيجمعه مع عاصي الحلاني في بدايات عاصي الحلاني، مع تعاون جمعه كمان مع سمير صفير اللي كان مسؤول عن الحان بضع هالاغاني. سلم على الكل. رقم الواتساب عندنا 0505777399 مثل دايما بنسمعكم مقطع من اغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة منهم لتكون اغنية ختام حلقتنا. والاغاني اليوم مميزة جدا من عام 2016، هل بدكم تسمعوا نصيف زيتون بيغني لنا اغنية بربك؟

نصيف زيتون. إذا بدكم تسمعوا بهالأغنية الحلوة بدكم تصوتوا له 0505577399. ونصيف اليوم بيتنافس مع النجمة اللبنانية يارا.

0: لو بس بصلي من يارا نزلت عام 2005 ضمن ألبوم توصفي. إذا بدكم تسمعوا لها الأغنية بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. بنفع تبعتونا رسائل نصية, بنفع كمان رسائل صوتية, وبعد شوي رح نبدأ نقرأ هالرسائل على الهواء مباشرة. أما إسا وقفة إعلانية قصيرة وبعد رجعين لنكمل ميكس, خليكم معنا.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبرزول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية, اكبس وغني.
3: بيختاروها الكبار, بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش, عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة.
8: خاضع لشروط الحملة.

إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.

0: رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع جديد محمد المجذوب. أغنية جديدة وحلوة بعنوان ولا غلطة، كتبها ولحنها رامي الشافعي وتوزيعات عمر صباغ. الأغنية الحلوة صارت مع أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. ميكس احنا معكم للساعة 7، ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني العاملة للترند، الأغاني الناجحة. بدنا نبقى في سوريا. أسارة نصري أعلنت هالأسبوع أنه رح تحيي حفلين في شهر أيلول في دمشق، وهالظهور رح يكون الظهور الأول لإلها بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات في سوريا. من أصالة بدنا نسمع الهيت الجديد.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلوي طول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفاء

سارة نصري بتعاون أول اللي بيجمعها مع فؤاد جنيد وأمجد جمعة، المسؤولين عن كلمات ألحان وتوزيع العمل الغنائي الرائع جدا أصالة. نوجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا رسائل على الواتساب، تحية لإناس تنضم إلنا من كفر كنا يسعد مساكي، كمان تحية لإيمان موجود معنا على السماع يسعد هالمسا، تحية لرائدة كمان شو أخبارك، تحية لمحمود يسعد مساكي محمود بعت لنا رسالة صوتية حلوة، كمان تحية لمريم من حيفا، تحية لمي، كمان تحية لسمر موجود معنا على السماع من شفا عمر، تحية كمان لألاء من طرعان، تحية لولاء من نين، وتحية كمان ليسرى موجودة معنا على السمع من كفر كنا. 050-55-77-399 هذا الواتساب عنا. إسا فقرة الريمكس واخترنا لكل يوم وائل كفوري، هنسمعوا بواحدة من أحلى أغاني هالصيف، تعالوا نسمع شو مشتاق لي بنسخة الريمكس.

النجم وائل كفوري بهالهيت اللي نزل هالصيف أكثر من 25 مليون مشاهد في هالأغنية الحلوة وإحنا سمعناها في نسخة الريمكس. حسب طلب تعال نذكركم بالأغاني اللي بيتنافسوا معنا اليوم. أغنيتين حلوات، واحدة من عام 2016 واحدة من عام 2005، واحدة منها رح تكون أغنية ختام حلقتنا. هل رح تكون بصوت نصيف زيتون؟

سيف زيتون مع بربك. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-5577-399. نوجه تحية كبيرة لإيمان موجودة معنا على السماع، يسعد مساك يا إيمان. تحية كمان لعبد راضي من الطيري ولكل من عم يبعث لنا رسالة على 050-5577-399. نصيف زيتون بيتنافس اليوم مع يارا.

0505-5577-99 هذا الواتساب عنا بتقدر تبعتونا رسالة نصية من فعل رسالة صوتية تبعتونا يوني حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم احنا راح نسمعكم في ختام حلقتنا الأغنية راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات أما إسا خلونا نكمل ونسمع إسا جديد تامر حسني من كلماته بيتعاون كمان مع عبد المنعم طه في كتابة هالكلمات من ألحانه وبيتعاون مع كريم محسن في إلحان هالأغنية الحلوة توزيعات النابلسي جديد جديد وش الخير

0: حلوة حلوة هالأغنية من تامر حسني من ألبوم مش هتكرر. هالألبوم الغنائي الحلو نزل قبل 3 أسابيع وفي الأسبوع الأخير كمان نزل على منصة يوتيوب. هالأغنية الحلوة وش الخير سمعناها لأول مرة عنا هون في راديو الناس. أكثر من 4 مليون مشاهدة في لهالأغنية على قناة تامر حسني الرسمية في اليوتيوب. إسا بنطلع على وقفة إعلانية قصيرة وبعد راجعين لنكمل مع الأغاني الجديدة وكمان نسمع رسائلكم الحلوة ومشاركاتكم الحلوة عم توصلنا على الواتساب 0555 77 399. شكر كبير جدا لكل مين عم بيبعث لنا رسالة. رح نبدأ نقرأ كمان هالرسائل اللي وصلتنا أسا بهاللحظات الأخيرة بعد ما نرجع من الوقفة الإعلانية. خليكم معنا.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
10: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم

فانت فانت وهيفا وهبي رجعنا من بعد الاعلانات لنكون مع هالاغنيه المميزه جدا اللي وصلت ل 11 مليون مشاهده على قناتها الرسميه في اليوتيوب ميتسوبيشي. الأغنية ما زالت ضمن قائمة توب 10 أحلى الأغاني الموجودة على يوتيوب عندنا هون في البلاد. طب قبل ما أعطيكم فرصة أخيرة لتشاركونا بدنا نوجه شكر كبير كمان لكل مين عم بيبعث لنا رسالة على الواتساب. نوجه تحية كبيرة لمستمعتنا سعاد اللي بتقول مرحبا يا ناصر كيف حالك أنا بختار نصيف زيتون. كمان إيهاب بيختار معنا نصيف زيتون. إلى وئام موجود معنا على السماء اختاروا معنا أغنية يارا والتحية موجهة لإيهاب وإحنا كمان نوجه لكم تحية كبيرة. كمان تحية لأبو تالين موجود معنا على السماء يسعد مساك كمان أبو تالين بيختار معنا يارا. إحنا كمان دقيقتين بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة معنا على الواتساب لتختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا. هل نصيف زيتون رح يختتم هالحلقة مع أغنية بربك هالأغنية الحلوة من عام 2016 ولا رح نسمع يارا بتغنينا من عام 2005 أغنية لو بس بصلي. رح نعطيكم بالضبط 3 دقايق من إسا لتبعتونا رسائل وتخبرونا أي أغنية حابين تسمعوا والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نسمعها بعد هالأغنية من عمرو دياب من جديد عمرو دياب من ألبوم حبيتك أغنية جديدة بعنوان قتلك من أنجح أغاني هالألبوم.

من أبرز أغاني عمرو دياب الجديد هالأغنية الحلوة قلت لك بتذكرنا هيك بأغاني القديمة. أكثر من 9 مليون مشاهدي في هالأغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب. من أبرز أغاني هالألبوم كلمات روزان ألحان نادر نور وتوزيعات عادل حقي. طيب احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقتنا اليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع, شكر كبير كمان لكل حدا بعتلنا رسالة على الواتساب, وشكر كمان لطاقم البرنامج اللي رافقني اليوم, الزميل الياس عبد الملك بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, وجواد العمري وعرين نصار في التصوير والديجيتال. منافسي كانت بين نصيف زيتون ويارا, وانتو اخترتوا نسمع يارا مع لو بس بصلت. الأرغام هالأوني بدنا نتمنى لكم متابعة مساء ممتع. ذكركم اللقاء الجاي رح يكون بكرة بنفس الموعد من 6 للـ7. مني ناصر طه, لكم أحلى تحيات.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: طبيعي نحبه.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: خاضع لشروط الحملة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: فاينل سيل في فاكس هوم،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
10: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
11: ميلوتال طبيعي نحبه.
12: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: قال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية للبروفيسور تسيون حاجاي إن لجنة الانضباط في مستشفى رامبم فحصت الادعاءات التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضد طواقم طبية عربية وخلصت إلى أنها لا أساس لها من الصحة. وفي السياق طالب مركز مساواة إدارة مستشفى رامبم ووزارة الصحة والهيئات المهنية باتخاذ إجراءات فورية لحماية الطواقم الطبية العربية في أعقاب حملة التحريض التي استهدفت عاملين عربا في المستشفى. في حديث لراديو الناس قال مدير وحدة السرطان في مستشفى بنيت سيون وعضو نقابة الأطباء دكتور عبد غبري قال إن النقابة لم تسجل موقفا داعما للأطباء العرب حتى اللحظة.
1: يعني بلشنا احنا المحاولات مبارح مع انتشار الخبر وكذا ولكن ما كانش في اي تجاوب، ولكن اليوم الصبح يعني بعد ان نجحنا نتواصل وبنحكي وكأنه احنا موجودين على كوكب ثاني كانت الرسالة تبعتنا واضحة. لا يعقل انه عدم حتى التعرض للقضية كقضية، يعني كقضية مبدئية. انا ما عندي اليوم اي تطلعات او يعني توقعات من وزارة الصحة واللي بيقودها اليوم، لانه احنا عارفين انه الوزارة هي مسيسة وكلها، ولكن من النقابة اللي هي بتمثل عمليا جميع الأطباء في إسرائيل عربا ويهودا، 25% من النقابة هن عرب من أعضاء النقابة، فعلى الأقل كان في متوقع موقف أخلاقي من القضية، على الأخص إنه القضية بلشت ورامبم كرامبم كمؤسسة بحث القضية والقضية بينت إنه كذبة، ما كانش في إشي منه.
0: من المقرر أن يلتقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس غدا يوآف سيجالوفيتش في أول لقاء بينهما منذ استقالة الأخير من الكنيست عن حزب يش عتيد في إطار المفاوضات المتقدمة بشأن انضمامه إلى الموحدة. دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عار المواطنين الذين تلقوا اخطارات من دائرة أراضي إسرائيل أو لديهم ملفات عالقة تتعلق بمبان قديمة أو أراضي الدولة إلى التوجه بشكل عاجل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عار بهدف بحث الملفات بشكل موحد. في حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة التنظيم في وادي عار كارم حميد إن سلطة أراضي إسرائيل وجهت رسائل تحذير لثمانين مواطن في منطقة وادي عار بادعاء البناء على أراض بملكية الدولة.
2: تم إرسال حوالي 80 أمر تحذير من قبل سلطة أراضي إسرائيل للمواطنين في وادي عار، وبيدعى طبعا أنه في هنالك بنايات اللي هي قائمة على أرض تعتبر بملكية الدولة. للأسف إدارة أراضي إسرائيل تعمل بشكل اللي يعني ما تواصلت مع لجنة تنظيم وادي عار أو مع السلطات المحلية على أساس أنه نكون شريك في حل الإشكالية.
0: أعلنت الفرق الطبية في مستشفى سيروكا في بئر السبع وفاة الطفل أيان منير أبو عمار في الخامسة من عمره من بلدة القي متأثرا بإصابته إثر تعرضه للغرق قبل نحو 6 أيام داخل بركة سباحة عامة في بلدة عمر. أصيب رجل في 40 من العمر بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع رقم 45 قرب مدينة القدس. بدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى شعرية سيدك لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة اليوم أنها تمكنت من فك رموز جريمة قتل علي سواعد التي وقعت في مدينة شفا عمر في الأول من يوليو تموز عام 2026، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 40 يوما، وأدرته وحدة يحبال التابعة للاهف 433 بالتعاون مع لواء الشمال. وأضافت الشرطة أن الوحدة قدمت اليوم تصريح مدعى عام ضد المشتبهين إلى جانب طلب إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه بهم بينهم موظفون في شركة الكهرباء للاشتباه بالتورط في عملية احتيال تقدر بنحو 5 ملايين شيكل. ووفق الشرطة فإن المشتبه المركزي من سكان بلدة كفرمندا عمل مع موظفين في الشركة للحصول على منافع مالية بصورة غير قانونية من خلال تسديد ديون كهرباء مستحقة على أشخاص آخرين خلافا للقانون. اقتحم مستوطنون منزلا في قرية قصر الفلسطينية الواقع جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية أمس وأقاموا بؤرة استيطانية في ساحة المنزل وأغلقوا مدخله بالحجارة. وأظهرت توثيقات جنودا إسرائيليين يجلسون إلى جانب المستوطنين في ساحة المنزل ويشاركونهم الصلاة، كما منع مستوطنون اليوم صحفيين من صحيفة هآرت من الوصول إلى منزل العائلة وأوقفوا المركبة التي كانت تقل مراسلة الصحيفة في الضفة الغربية. قالت السلطات في كولومبيا أن عدد القتلى جراء زلزال قوي

0: يصمم بعض الناس على التمسك بمواقفهم وبحقوقهم المبدئية حتى لو ترتب على ذلك ثمن وتضحيات. من هؤلاء السيدة رحاب الزريق أبو علوان التي صممت وهي فتاة في مقتبل العمر على زواج مختلط وعامت ضد التيار الاجتماعي في تلك الفترة. السيدة رحاب تعود إلى هذه التجربة قبل نحو 6 عقود مثلما تستعرض الحياة في الغربة وتتوقف عند مشوار العمر مع زوجها الراحل الإعلامي البارز أديب أبو علوان. زريق أبو علوان ضيفتنا اليوم في برنامج خارج الضوء، ومعها سنتنقل بين عيلبون والناصرة وحيفا والقدس واللد ولندن وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولدت السيدة رحاب زريق أبو علوان أم علي في عيلبون، وتتلمذت في مدرستها الابتدائية والكلية الإنجيلية. تزوجت السيدة رحاب من الإعلامي الراحل أديب أبي علوان، واضطرا للسفر إلى لندن عام 1969 على خلفية إشكالية الزواج المختلط. في لندن تعلمت الحاسوب والتصميم والإعلام، وعملت طوال سنوات في عدة مؤسسات إعلامية كالمجلات الأسبوعية وشبكة MBC وغيرها. خرجت رحاب زريق أبو علوان للتقاعد قبل بضع سنوات، وتشغل أوقاتها اليوم في مزرعتها الخاصة في لندن المزروعة بالزيتون والكرمة والتين والخضروات من الباذنجان إلى البندورة والفلفل، وتبقى لقاءات الأحفاد أجمل الأوقات.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: السيد رحاب زريق أبو علوان أم علي، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: أهلا فيك. أهلين.
0: الحمد لله على السلامة.
3: تسلم.
0: جاي من لندن. يسلمك.
3: جاي من لندن. صحيح.
0: على الناصري.
3: على الناصري وعلى عيلبون وعبلادي.
0: وشغالي على الخط هذا بين الناصري وعيلبون ولندن، صار لك كم سنة تقريبا؟
3: إلي من 69 أول مرة طلعت فيها من
0: ما شاء الله. أكثر من 50 سنة.
3: أكثر. أنا ابن الكبير 56 سنة.
0: ما شاء الله، الله يحميه. علي.
3: آلي.
0: طبعا احنا رح نتوقف عند محطات هذه المسيرة وننطلق من لندن ونعود الى لندن. كنا لك الحمد لله على السلامة جاي من لندن. انت كم سنة هناك صار لك؟ من 69 تقريبا.
3: بس رجعت على مرحلتين احاول انه اسكن في هالبلاد،
0: ما زبطت. وطبعا في اسباب
3: ورجعت لاسباب، كل مره لسبب مختلف.
0: انا اتوقف عند ذلك. الزياره الاخيره لك للبلاد كانت قبل 3 سنوات تقريبا.
3: قبل 3 سنوات وشهر ونص هيك شيء، والثلاثه.
0: ممتاز. يلا مرة أخرى أقول لك الحمد لله على السلامة يا أم علي.
3: الله يسلمك.
0: وكنت قد غادرت إلى بريطانيا مع زوجك الصحفي الكاتب الناشط السياسي الأهلي المعروف أديب أبو علوان، الله يرحمه ويسهل عليه.
3: الله يسلمك وتسلم، وشكرا على الكلام الحلو. يعني إذا بدي أحكي بشكل دقيق عن طلعتي، هي الحقيقة طلعت أنا بالأول لوحدي، وبعدين جوزي لحقني وراها بأسبوع، لأنه حتى ظروف طلعتي ظروف زواجي كلها إشي مش اعتيادي ولا تقليدي أبدا
0: ولا محطة في مسيرتك عادية، إنما هي استثنائية ولافتة وأكاد أقول نادرة. ونبدأ عشان نوضح للمستمعين والمستمعات شو القصة. أنت سيدي من بيت زريق في عيلبون.
3: صح.
0: تنتمي للطائفة العربية المسيحية الأرثوذكسية. أديب أبو علوان مقيم في الناصري، أصله من بلدة كوميا المهجرة قضاء بسان.
3: صح.
0: استقر في الناصري، هو ولد في كوميا كيف فهمت من صديقنا ابن عمه أو ابن أخوه.
3: ابن أخو.
0: ابن دكتور عمر أبو علوان ابن أخوه بكون.
3: ابن أخوه. الكبير. أيوه.
0: الطبيب الأسنان بعت له كل التحيات والشكر لأنه همزة الوصل كان بينه وبينك. كان

0: قد ولد حياة أديب زوجك في كوميا في عام النكبة في عام 48؟
1: لا، صارت النكبة كان عمره 5 سنين وولد بال 43، بال 48 صارت
0: طلعوهن
1: من كوميا. وبوقتها مثل عيال كتيرة كانوا يسألوا الناس وين بتحبوا تروحوا، الأردن ولا مثلا الناصر ولا وين، يقولهن بدي أروح مثلا على الأردن يودوا على الناصر، يقولوا له بدنا الناصر يودوا على الأردن. هاي الرواية اللي سمعتها أنا من تم حياة أديب جوزي، فهن عمليا كان كأنه خيار هن يروحوا على الأردن. باقي قرايبينهن عيلة أبو علوان راحوا على ودون على إربد، فهن انقسموا، صار كانوا عيلتين بس، أبو علوان لأجوا الناصري وعرش 3-4 عيالة، ما مش عيلة كبيرة أصلا، كانوا بإربد.
0: وهيك صار في كل بسان ومنطقة بسان انقسموا بين الناصري وبين الأردن. وفي سياق الحديث عن الذكريات حياة أديب أبو علوان اللي نتوقف طبعا بعد قليل عن مسيرته، وكان إعلامي كبير في لندن في مؤسسات إعلامية كبيرة مثل مجلة سيدتي ومجلة المجلة اللندنية اللي كانت في هذه الفترة يعني مجلة عالمية، بالإضافة إلى جريدة الشرق الأوسط اليومية وغيرها من المؤسسات الإعلامية. سنتوقف عندها وسائل إعلام سعودية في لندن وعربية. كان على مسامعك يروي أنه علقت في ذاكرته لما كان طفل بالخامسة ذكريات ذاك العام الذي صعقت فيه طفولته في النكبة،
1: الرحلة اللي عملوها مع أهله من كومية لوصل الناصري،
0: وعمره خمس سنين،
1: واللي يعني أكيد علقت أشياء كتير بذاكرته اللي هي مؤلمة طبعا جدا، مثل غيره، هو يا ريت هو بس الوحيد كان اللي صار معه هالأحداث هاي. فكانوا زي ما بيقول انه كانوا يتخبوا بالنهارات بالنهار لما الفضاء، ويمشوا بالليل مشان ما ينشافوا، واذا حاول يعيط يسكروا له تمه مشان ما ينسمع. وحتى من كلامه اللي بتذكره انه كان في له عم كان 5 سنين يعيط طبعا هو ولا تشوف فهمه باللي عم بصير، يعني لدرجة عمه اقترح انه يتركوه يمشوا.
0: يا الله.
1: فطبعا امه قالت له ايش، روح اترك اولادك انت اذا بدك تترك، انا ابني مش تركته. فيعني
0: انت حسيت انه كان بعد كل هذا العمر ضل معاه في ذاكرته شيء من الصدمة؟
1: يمكن ضل اشي بسيط من الصدمة، بس يمكن قد ما بينحكى عن الحدث بتفاصيله بمشاعر اللي عم بتكلم عنه كأنه شافه كأنه بتذكره.
0: بتحسي لما يتحدث عن تلك الأيام السوداء الصادمة كان يتحدث بألم بحزن،
1: بألم وبحزن،
0: ولأنه تكرار الكلام بيعمل اللي ما يعرف بعلم النفس بالدبريفينج، بتفريغ بتخفيف وطئة هاي الذكريات السوداء ثقيلة.
1: لابد هي فيها تخفيف لأنه بتطلع من صدره، بس كمان الألم كان مرافقه كل الوقت لحد يعني بطل يوعى، لأن هاي إشي عايش معه لآخر يوم.
0: أما بما يتعلق بالحياة اليومية في الريف هذا في قضاء بسان في بلدة كومية، ما كان يحكي يعني ما كان متذكر؟
1: لا
0: لأنه كان طفل صغير.
1: متذكر إيش كان يسمع من الوالد والوالد وهيك شيء، أما هو أكيد لا، يعني جوز ندر إشي اللي علق بذهنه بس أكيد مش.
0: كيف تزوجت ما ست
1: كمان هاي قصة،
0: قصة زواج المختلط في فترة الستينات، هذا كان هزة أرضية،
1: كان بالضبط وهيك هو بالضبط هيك صار هزة أرضية، مع أنه أنا من خلفية جدا تقدمية بعقلها بهاي الأمور، لأنه الدين كان هذا إشي أنه إحنا خلقنا هيك، مش لأنه إنه إحنا مختارين دين هالشكل. صحيح. بس إحنا بالآخر كلنا بنحكي نفس اللغة، عنا نفس العادات والتقاليد وكل هذا الشيء، فإحنا شعب واحد بالمفهوم الأكيد للعيلة كان، وخاصة الوالد. أنا والدي لحاله له قصص تانية كمان.
0: شو اسمه الكامل؟
1: اسمه فريد بطرس زريق.
0: حياة والدك توفى عن جيل 100
1: لا عمي اللي توفى 101. الوالد توفى 97 برضو عمر مش بطال.
0: عمك حبيب زريق،
1: عنا حبيب وصل أسبوعين قبل 100
0: ما
1: وتوفى.
0: شاء الله. كان عندنا برضو بخير زوف راديو الناس الله يرحمه سهل عليه،
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: شخصية جمعت الكثير من الأمور القيمة، الثقافة الواسعة، الوطنية المتقدة، والرؤية المتبصرة، الغير الحامي على البلد، العلاقات الاجتماعية الواسعة. صحيح. الله يرحمه ويسهل عليهن.
1: صحيح.
0: والدك أجتي أنت قلتي له أنه في قصة زواج على الطريق مع حدا من الناصري من طائفة ثانية ولا مش هيك صار؟
1: الحقيقة خليني أسرد لك القصة هيك بشكل مش موسع، بس على القليل تعطي فكرة.
0: موجز إخباري.
1: شو اللي صار؟ موجز إخباري. أنا بطريقة معينة لحد إسا أنا ما بعرف كيف صارت، أجا شاب من الريني، لأن أختي متجوزة بالريني، يمكن شافني أنا هناك وصبية صغيرة وهيك عجبته حبني الله أعلم إيش السر.

0: جو حكوا في كيف العادة، وبشكل أو بآخر أبوي قال أوكي للقصة، وأنا يعني ما عطيت هذا القرار وما انبحث معي بشكل، يمكن حكى شيء أنا ما جاوبتش، فكر إنه هاي موافقة، ما بعرف يعني مش عم بتذكر إيش اللي صار. المهم بالنسبة له هو أعطى كلمة، بعد ما أعطى كلمة وصرت أشوفه للشاب شعرت إنه هذا مش هذا أنا اللي بحب أكون معه، يعني
1: تركبش هيطيق على هاي العجلة،
0: لا أبدا أبدا يروح ويجي إن أقدر يعني أهضمه ما كانش في مجال. وبنفس الوقت أنا كان كمان يعني القصة لها كمان جانب، أنا علبون فتحت فيها مدرسة ثانوية وأنا كنت صف عشر.
1: الإنجيلية شو اسمها؟
0: لا اسمها كنيسة المسيح بعلبون. أنا كنت صف تاسع تعلمته بالأرثوذكسية بحيفا، لما فتحت المدرسة بعلبون تقلت لعلبون صف عشر، أجا جيل من المعلمين، كانت مدرسة الأول مرة يعني بتفتح، الأصل طبعا أمريكاني، ففتحوا المدرسة وجابوا معلمين كل هنجيل طالع لسه من الجامعة، كان في أسماء يعني كويسة منهن إدوار بدين، أكيد إذا بتعرف أديب بتعرف إدوار بدين،
1: صحيح.
0: كمان شاب بيأخذ العقل بجنن، تقدمي وطني،
1: نحكي عنه كتير في برنامج بالزبط. خارج الضوء على لسان كثير من الضيوف.
0: جد هاي أنا بأكد الإشي،
1: صحيح.
0: المهم وكان أصحاب مع أديب جوزب حتى بالجامعة، درسوا مع بعض وكانوا مع بعض وهيك، فهدول أجوا مع النواف وبشارة بشارات، يعني كان في مجموعة معلمين بجننوا.
1: منهن أديب أبو علوان،
0: ومن أديب أبو علوان
1: أستاذ لأي موضوع؟
0: أديب أبو علوان كان المعلم الوحيد المسلم في، كان في مدرسة كنسائية
1: تبشيرية،
0: فكان عمره كتير يعني نسبيا صغير، أكبر مني كان بست سنين ونص، فتعلمنا 10 11 12. أنا صارت قصة الخطبة أو كلام عن خطبة إنه لازم هذا العريس، وحاولت إنه أنا لما اكتشفت إنه أنا مش هذا اللي بدي إياه، للأسف الأهل لأسباب ما بعرف إيش بالضبط هي ما وافقوا معي ولا بأي طريقة، ولا بأي طريقة إنه نفصل، ما قبلوا،
1: بدين يضلوا على النسب الأولاني
0: بالضبط. فأنا كنت بعلاقة طيبة مع المعلمين، ومن ضمنهم أديب، وأديب أكتر واحد كان صديق، يعني بالفعل كان الكلمة تعني إيش العلاقة بوقتها، يعني كانت صداقة كبيرة يعني، ونحكي وكذا، تحولت لأكتر من صداقة طبعا. فصار حديث إنه شو رأيك إحنا مع بعض وهيك، وأنا لما هو حكى هذا الكلام أنا ما كنتش واعية لحالي إنه أنا بصف 12 على أواخرها يعني تقريبا قبل ما نتخرج، بشو كنا نعمل الامتحانات البقرود. فلما هو يتكلم معي بهاي الموضوع وأنا بعدين فكرت لحالي، شعرت إنه هذا هو الإنسان اللي أنا ممكن أعيش معه، يعني
1: تعرفيه وبتعرف إنه هذا الخشب بركب على بعضه،
0: بعرف أخلاقه، بعرف طبعه، بعرف عاداته، بعرف كل شيء، ومش بس أنا بعرف، كل البلد بتعرف، وكل البلد كانت بتحبه مثله مثل باقي المعلمين، وكانت علاقة طيبة جدا بين الأساتذة وأهل البلد.
1: أستاذ كان لغة عبرية كان
0: عبري وتاريخ، حتى هو علم كمان جغرافيا بالإضافة للتاريخ، كمان علم جغرافيا. فالمهم إنه هيك العلاقة صارت. فطب كيف بدنا نعملها وأنا يعني شبه مخطوبة لواحد تاني؟ قلنا منشوف منجرب التي هي أحسن، إنه نفهم الأهل، بلكي بتفهمه، على أساس إنه إحنا متأكدين إن عندنا العقلية التقدمية يعني اللي ما بهمها، لأنه كان قبلنا توفيق زياد ونائلة،
1: خاصة إنه أهلك ينتمون للحزب الشيوعي.
0: للحزب الشيوعي بالضبط، فإنه على تجربة نائلة وتوفيق كانوا هم يعني مع القصة، فمن هذا المبدأ إحنا قلنا أكيد. بس للأسف لما صار حديث بهذا الموضوع صار في رفض كبير كتير، لدرجة إنه ما فينا نتخطى
1: طبعا، ومستمع محافظة بذيك الأيام،
0: فأخذنا قرار إحنا إنه مدام ما منقدر، وكان العرس معين كمان أسبوعين من لما إحنا تركنا البيت، يعني أنا تركت البيت قصراً، مش قصراً أما بإرادتي، بس إنه تركت البيت لأنه ما لقيتش طريقة تانية أقدر ما أتجوز
1: العريس الشباب. اللي من الريني حدد العرس وكان في مسافة أسبوعين فقط،
0: أسبوعين للكليل بس.
1: شو سويتي؟
0: اتفقنا انه هذا ما بزبط، غير انه بدي اترك البيت، ما فيش اشي تاني يعني، ما في انه اذا تجوز خلص راحت علي. ما فيش مجال.
1: وين رحتي؟
0: بالفعل طلعنا، كان في له صديق بالقدس سهيل ابو نوار، الله بعرفش حتى اخباره وين. المهم رحنا استقبلنا هو عنده، وعلى اساس انه نعمل عقد زواج بهذا الوقت مع القسيس اللي كان بالمدرسة، انه عملنا عقد زواج. لما شاف القسيس ردة الفعل تاع العيلة خاف، تراجع. لما تراجع إدوار بدين بوقته هو كان الوسيط يوصلنا إيش عم بيصير بعلبون، قالنا الوضع مش منيح، وإذا أهلها لقوها ولا يمكن تقدروا تطلعوا من هالمشكلة، أحسن شيء تترك البلاد.
1: للآخر
0: من الآخر. لحسن الحظ جوزي كان قبل بسنتين ثلاثة هو إدوار برضو بلندن، وراحوا على البي بي سي العربي. كان في شاب فلسطيني اسمه ماهر عثمان من بيت صفافة، تعرفوا عليه صاروا كتير أصدقاء، ضلوا يتراسلوا. لما صارت هاي القصة لقى أديب أنه أفضل شيء يبعث تليجرام لماهر عثمان يقول له أنا زوجتي جايب على المطار رجاء بالطيارة كذا، رجاء لقيها وخليها عندك عبيرنا أنا أجي.
1: أماني
0: اللي صار أماني.
1: صحبت حالك ورحت على المطار؟
0: صحبت حالي رحت على المطار، سافرت على لندن. بالفعل لقيت
1: كيف رحت على المطار؟
0: هو أنا كنت معه، وصلوني على تل أفيف على المطار، وبعدين هو رجع شوي على القدس.
1: وهي أول رحلة إليك بريت البلاد؟
0: أول رحلة.
1: حسيت حالك ولا أنت في لندن؟
0: وحظي مشان لما الإشي بدي يكمل لوحده إنه أنا كنت عاملة باسبور
1: جاهز،
0: لأنه كان في فكرة من أول إنه بعد ال 12 بما إن إحنا تابعين للحزب وهيك إنه أطلع أدرس بدولة شيوعية
1: اشتراكية.
0: فكان الباسبور معي،
1: لقيت فقدرت أسافر في المطار.
0: على لندن لقاني بالفعل بالمطار صديقنا، وأخذنا عبيته، كان متجوز هو كمان عنده صب وبنت. وقعدت عندن خمسة أيام أنا لوحدي، بعد خمسة أيام أجا أدي بدبر أموره هنا ولحقني،
1: ترك المدرسة ترك البيت
0: شيء.
1: وترك الدنيا
0: كل شيء.
1: شو ما أخذ عقله كان معلي؟
0: يمكن هو هيك كان يقول، معلش. المهم هاي أول بداية المشوار تبعنا. توفقنا بأشغال بسيطة، كانت مرة اشتغل ببنك، مرة مش عارفة إيش يعني، مرة منيكاب، أشياء بسيطة. وكانت الإقامات بهذاك الوقت بلندن وببريطانيا كتير أسهل، إنك يعني إسا كتير معقد إنك تأخذ إقامة كتير، مش شوي
1: اختلفت الدنيا كتير إلا.
0: بالضبط. فالمهم بعد أقل من سنة إلا شهر أجانا ابننا علي، ومن بعدها بسنة كان عمره سنة أجينا على قلنا بنرجع على البلاد نشوف الأوضاع.
1: بس قبل فشكتينا محطة، أنت كيف تجوزت هنا؟
0: كيف تجوزنا؟ الحقيقة هي إنه أديب، لأنه هذه المدرسة جاي لأنها تبشيرية، وجماعة هدول الأمريكان التبشيريين عندهم جنون بهاي الأمور كتير يعني.
1: طبعاً إلا متشددين محافظين.
0: إنه شغلتهم يجوا يقنعوا الناس الواعيين مش أطفال تعمدوا، إنه هن يقتنعوا بالدين ويقولوا أنا بدأ أتعمد. وكان كل ما حدا تعمد جديد يقدروا يجيبوا تبرعات للمدرسة. فلاقوا أديب إنه يعني أستاذ ومسلم أستاذ جامعة،
1: فرصة.
0: ففرصة قال لك طب أنا إذا بقدر أجيب مبالغ للمدرسة بتعمد، ما رأس ما لا غطي بالميات واطلع.
1: كان يا مكان.
0: بالفعل عملها وعمدوا. فعمليا كان معه شهادة عماد لإلهن. بالفعل أجا كتير وقتها يعني مساعدات، لو وضعوا إنه أستاذ ومسلم ومدرشو كل هالأشياء يعني كانت لصالح الدعاية للموضوع. فهو المهم إنه هو معمد، يعني هاي اللي بدأ أوصل له أنا. إسا أنا لما طلعت أنا معمدة، بس معمدة مش بقانونهن، قانونهن هذا عماد وانت طفل، هذا مش إشي أنت اخترته. فبدنا نتجوز، طلبوا مني أنا أتعمد عدينه، فعمدوني.
1: وانت ارثوذكسية؟
0: انا ارثوذكس عادي. وعملنا الاشياء اللي لازم تنعمل ببريطانيا، لازم تعلم بجريدة انه اسمي واسمه، انه منتجوز اذا في حدا عنده اي مانع لسبب او لاخر يتفضل.
1: اليوم موجود القانون
0: على التقليد؟ لليوم موجود هذا،
1: بانه بجرائد انه فلان وفلان بدين يتجوزوا،
0: الجرائد المحلية يعني وين انت ساكن. فطبعا حد عارفنا ولا عارفنا جايين اصلا. عمدونا وكللونا بالكنيسة نفسها اللي عمدوني فيها
1: وكللونا في
0: بس عملنا زواج مدني بالأول، عملنا زواج مدني وكان السيلة إرضاء أهلي كمان، كان إنه يعني الإشي هيك.
1: في لندن المدينة ولا في ضواحيها؟
0: في لندن المدينة. في منطقة إحنا كنا بمنطقة اسمها كامدن تاون، اللي هي شوي أكثر للشمال.
1: حلو.
0: يعني في وسط لندن وهي أكثر للشمال بلندن. فيا
1: هذا الكلام كمان مرة اللي من انضم علينا الآن ضيفتنا العزيزة سيدة رحاب زريق أبو علوان أم علي من علبون من ناصر من لندن اللي بدك إياه. وهذا الكلام كان بداية السفر، كنا بداية القصة المشوار 69
0: بالضبط.
1: ضليت هناك كم سنة؟ ترجعت للمرة الأولى للبلاد؟
0: ضليت سنتين، 70-71 بشهر 8 أجينا على البلاد. وحاولنا
1: أهلك يعني اطلعوا على الموضوع من خلالك من رسائل ولا كيف؟
0: أنا كنت أراسل إخوتي. أبوي كان كتير الإشي عازز عليه، كان كتير الإشي عازز
1: زعل
0: عليه.
1: منك حقيقة. أخذ على خاطره،
0: أخذ على خاطره إنه ما كانش متوقع مني أعمل فيه هيك.
1: وهذا اللي عملتي يعني فدائية بس بتعمله
0: يمكن. يعني لدرجة هو قديش كان عارف إنه أنا مش راضي عن هداك الخطبة والزواج، يعني حكى لقدام ناس اللي وصلوا لي انه كان قايلن انه انا كنت متوقع رحاب بالكنيسة لما الخور يسألها انت موافقة على هذا الزواج تقول لا، يعني لهالدرجة كان عارف انه انا

0: ما بدي، بس ما بعرف شو اللي حصر عقله لدرجة انه ما قدر يعمل هالخطوة.
1: خجل يمكن،
0: ما بعرف، انه المجتمع انه كذا.
1: باختصار بعت رسالة لاخوتك.
0: انا بعت رسالة لهم،
1: صار تنجرة في لندن،
0: بعت لهم انه تجوزنا بالكنيسة الفلانية ومدني، ويعني خبرناهن. اخوتي كانوا يراسلوني، اخوتي ابوي بعد ما رجعنا على البلاد.
1: اخوتك باركوا لك بالرسائل؟
0: لا، بس انه هن يفرجوني ان هن مزعلانين مني على القليل، يعني انه مش غضبانين علي. بس لما رجعنا هون كمان صارت واسطه من الشخصيات الكبيره بالناصري، لان كمان كل كان يعرفوا لاديب ويعرفوا طينته ويعرفوا ايش هو وايش هن. فاتوا بطريقه الصلحه مع اهلي ونجحوا، رتبوا واخذوني واخذوا اديب ورحنا عند اهلي.
1: وكان اي سنه؟
0: بنفس السنه اللي اجينا فيها، يعني احنا اجينا بشهر
1: 71
0: بال71. ما كانش كتير بعد ما وصلنا،
1: تم تسوية الإشكالية وعادت المهنة المزرية
0: مبدئيا. بس برضو أبوي ضل ماخد عصاطره، ما يعني ما كان يتكلم معي بأسلوب واضح ويعني فيه هيك رخاوي أبدا.
1: وانت رجعت المي المزرية
0: للأسف رجعت المي المزرية على الآخر لما أمي توفت.
1: هذا بعد يمكن
0: هي صار أكثر من حدث. أول حدث صار إنه جوزي انسجن أمنيا.
1: بس عم نحكي على القصة.
0: ما هو هاي تسلسل السؤال تبعك.
1: يعني بعد كم سنة توفت أمك؟
0: أمي توفت، هو انسجن بال72، أمي توفت بال75.
1: يعني مش سنوات طويلة.
0: لا مش سنوات.
1: تصالحنا وتعادت
0: المهنة. هو رجع يكلمني مثل إخوتي الباقيين. طبعا بعدين طورت العلاقة، صارت علاقتي مع أبوي أحسن علاقة بيني وبين إخوتي.
1: أمين.
0: اللي أنا واحدة من 9.
1: الأب الحنون.
0: الأب الحنون.
1: كم شاب وكم صبية بالبيت؟
0: 5 كانت. شباب ذكور وأربعة إناث.
1: جميل. السيد الفاضل رحاب زريك أبو علوان أم علي، فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة الاجتماعية اللافتة معك.
0: شكرا.
2: تقريبا دقيقة. العشم، تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة، الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. ضيفتنا العزيزة اليوم رحاب زريك أبو علوان أم علي. كنا قبل الفاصل أم علي قد توقفنا عند هذه المسيرة اللافتة، تزوجت من الكاتب الصحفي المعروف الله يرحمه وسهل عليه أديب أبو علوان، غادرتما البلاد بدون رضا أهلك وصار اللي صار، اصطلحته كان هذا الكلام في 69. اشتغلت في عدة أمور لمن فاته هذا الحديث، أنا أكرره بشكل موجز، وتكللتما في كنيسة وانطلقتما، وكان يعني الموعد بداية الحديث في عام 69، وفي العام 71 عدت ثم إلى البلاد. وبعد سنة قامت إسرائيل بعملية اغتيال 3 من قيادة حركة فتح في بيروت، في عملية اللي قادها يهود براك إياه، وقتل فيها كمال عدوان، كمال ناصر، أبو يوسف النجار.
0: بالزبط.
1: شو علاقة القصة بزوجك أنه يعتقل ويتم سجنه 4 سنوات؟
0: جوزي يعني من ما عرفته، خلينا أقول لأنه عرفش قبل ما عرفته، منطلقه الأساسي انتمائه لفلسطينيته، كان هذا أول
1: بلدي مهجري اللي هي بلدة كوميا في منطقة بيسان.
0: بالضبط. فهذا الانتماء الفلسطيني كان طبعا له اتجاه واحد، يعني انه حل هالقضية بشكل عادل لشعبها. فهذا معناته هو ينتمي الى تنظيمات او فكريا بالاول، ولكن بلندن تحت الظروف

0: لهم وصار ينتمي رسميا
1: لحركة فتح.
0: لحركة فتح.
1: وكان له لقاءات مع عدد من يعني القيادات الفلسطينية هناك.
0: كان له وخاصة بالمرحلة اللي وراها بعد ما خرج من السجن كمان كان عنده لقاءات. الحياة المشتركة تقريبا معهم بنشاطات اللي كان متاح له يتواجد فيها كمان.
1: وشو علاقته في موضوع كمال العدوان وكمال ناصر أبو يوسف النزار لما فاتت عملية القوة الإسرائيلية الكمان الإسرائيلي لبيروت في 72 في عملية أبيب نعورين بسموها كما كتب بهود براك في مذكراته ربيع الشباب واغتال الثلاثة هذول ويعني أصابوا آخرين. على ما يبدو القوات الكومانزو الإسرائيلي أخذت كل محتويات البيت هناك من في ذلك الأوراق وتبين أنه اسم حياة أديب أبو علوان موجود في هاي
0: السجلات تبعها
1: السجلات صح. ولكن كان موجود صار في البلاد في الزيارة أجيته على البلاد بال 71 قبل تقريبا سنة حتى تفحصوا إمكانية تستقروا من جديد هون. أجوا اعتقلوا في البيت
0: الحارة الشرقية بالناصرة قريب على جامع السلام بهاي الطلعة اللي لفوق اسمها الحارة الشرقية بعش لا تسمي تاني كمان. هناك كانت أمه وأخواته عايشين أبوه كان متوفي. بس كمان لازم يمكن أذكر شغلة اللي بين هدول التاريخين اللي حكيتن إنه هو لما أجا حاول إنه يرجع للتدريس لأنه كان أستاذ يعني خلص جامعة
1: لما رجعت بالواحد السبعين
0: لما رجعنا لأنه هو درس بجامعة الجامعة العبرية بالقدس عمل 3 سنين بي إيه وبالعبري وبالتاريخ فما قبلوا ولا بأي طريقة لأنه هن كانوا شاكين بس ما كان عندهم إثباتات لسجنه
1: فما قدر يرجع مع منظمة التحرير أو مع حركة فتح
0: يعني هيك اللي يبدو يعني ما قالوها بالصراحة هاي بس يعني هذا المفروض هو السبب فما قدر رجع لوظيفته فقرر أنه يشتغل إيش من كان بين ما نرتب أمورنا ونرد نطلع من البلد صار اللي صار على بيروت.
1: وأنت فتحت دكان؟
0: أنا فتحت محلقة
1: في الناصر
0: لأنه تعلمت حلاقة لمدة سنة بلندن وفتحت محلقة قريب وين سنة مديانة بقتها كان هيك محل هناك بس لما انسجن وقفت
1: داهمت قوة كبيرة في البيت في الليل
0: لا شرطة يعني كان في سيارة وسيارتين سيارتين أجوا وكلبشوا وأخدوا خدوا أول شيء على المسكوبية بالناصرة بعدين خدوا على الجلمة اللي قبل حيفا ومن وراها قعد شهر بعد أو أكثر 3 أشهر يمكن عاد لحد ما عملوا له المحكمة بالمحكمة طلع القرار 8 سنين 4 مع وقف التنفيذ
1: الحكم
0: وأربعة مع التنفيذ
1: بعد إدانته باتصال مع عميل أجنبي أو مع عدو
0: تنظيم إرهابي أنا مش بتذكر بالضبط الكلام بس هذا هو المفهوم
1: وأدين وحكم ب4 سنوات فعلي و4 سنوات مع وقف التنفيذ اعتقل في أي سجن
0: حطوه لأجل المفارقة يعني الغريب يمكن سجنوه بشطة شطة اللي شبابيكها بتطل على الجلمة وين كان ساكن وين ولد
1: بلدته اللي هي كومية
0: اللي ولدت فيها وربي 5 سنين الأولى من حياته فيها
1: اللي هي كيبوتس عين حرود
0: عين حرود
1: حود. بتصور هناك كومي قريب من شمال سجن شطة واحدة من بلدات بيسان المهجرة بنات بسان بلدات بسان المهجرة بلدة كومي موطنه للي فاتوا في بداية هذا الحديث كنا أنه الراحل الإعلامي البارز المعروف أديب أبو علوان ولد هناك كان عمره 5 سنوات حينما وقعت النكبة في عام 48 وانتقل مع أهله إلى النصر وكنا في بداية الحديث أنه استذكر بعض من ملامح تلك الصدمة كطفل وجد نفسه أنه يقاد مع عدد كبير من أهالي البلدة كل البلدة عمليا إلى خارج البلاد أو إلى الناصرة اللي ما يعرف بالهجيج أو بالهجرة القسرية عملية الطرد والتهجير
0: طبعا حطوهم بمدرسة بوقتها مثله مثل كتير من اللاجئين بعدين صاروا يفتشوا لهن عبيوت وهيك
1: بالناصرة
0: بالناصرة
1: مثله مثل كثير
0: مثل الكثير بالضبط مش قصة فريدة يا ريتها فريدة يعني والله
1: صحيح. وانت شو سويت لما فوجدت حالك انت في بداية الطريق تزوجتي مع شاب تبين لاحقا انه له علاقة مع منظمة التحرير مع حركة فتح هوب ولا هو بالسجن خلف القضبان وانت صبية صغيرة وبداية الطريق وعندك كان ولد ولا لسه
0: لا كان عندي ولد
1: طفل
0: ابن الاولاني اللي اسمه علي اللي ولد بال70 احنا طلعنا
1: يا دوب 2 سنين يعني كان عمره
0: سنتين وشي بسيط
1: لانه انتوا عدتوا الى البلاد بال71
0: بالضبط كان
1: عملية الاغتيال كانت في بيروت للقيادات الفلسطينية في عملية أبيب نعورين بال72 72 بعديها بشهور إسرائيل أو بمدة وجيزة اكتشفت أنه اسم

0: بعنوان موجود في سجلات
1: دغري
0: المنظمة.
1: وراها بكم يوم يومين بس مش أكتر. ما جاب الوراق من هناك ودغري نبشوا.
0: أقامتي وين؟ بيت أهله؟
1: بيت أهله. كانت والدته وأخوات تنتين له كانوا بالبيت, وكان عنده أخوة اثنين تانين بس مجوزين كل واحد ببيته يعني مش. فأنا بقيت معهن لأنه ما كانش إلنا بيت, إحنا على أساس إنه نرد نرتب أمورنا ونرد نطلع يعني مش رح نقيم هنا يعني. ما كانش الفكرة.
0: كنت تزوري
1: يعني.
0: كل كم
1: كان كل أسبوعين
0: تحمل حالك وتروح تزوري. وكانت هاي فترة صعبة بالنسبة لك, صدمة كبيرة.
1: أكيد أكيد. أنا نفسي كنت صغيرة, علاقتي مع أهلي بهذيك الفترة لسه ممتورة. يعني بشوفهم بس هم بيجوا, أنا كنتش أقدر أروح على بيت أهلي بعدين.
0: مع أنه هني مسيسين يعني بالنسبة لهم يمكن القصة اجتماعية مش أنه كان ارتبط مع منظمة التحرير أو محركة فتح
1: يعني سجنه سياسيا.
0: ممكن كمان هذا سرع في عملية إعادة المهنة مجريها.
1: لأنه
0: معك
1: أجا حياة
0: لأنك أنت يعني تمرت على قرار العائلة المحافظ مثل كل المجتمع الفلسطيني بذلك الفترة.
1: اضطرت على العائلة وعلى المجتمع كله من أوله لآخره يعني وتقاليده يعني.
0: بعدك متمردة لليوم المعالي ولا كيف؟
1: يمكن بشغلات لسه بقبلش أشياء وما عنديش هاي فكرة إنه أنا أحسب حسابات إيش فلان بحكي وإيش علان بيقول وإيش المجتمع بتوقع مني. ما عندي
0: تتبع عقلك.
1: أنا بتبع عقلي, أنا ما أضرش حدا, وهذا إشي بتعلق فيه بحياتي ما حدش إله معي. إذا مش عاجبهن حرين, هذه حرية شخصية يعني ما عندي هاي.
0: طيب يا ست رحاب زريك أبو علوان معلي, خلال ذلك كما فهمت أنا أنه كانت محاولة لي خلال سجنه لمساومته وقلوله سلم الهوية والباسبورت وغادر البلاد من طلعك من السجن.
1: بالضبط.
0: وهو محكوم 4 سنين.
1: بالضبط. هو بالبداية لأنها كانت هاي الكلام ففكر فيها قال ما هيك احنا يعني نطلع ورح اطلع ومش رح ارتد انه شو كنت اعمل ما اعملوش يعني انه رح ابقى زي ما انا. فقال لك اوكي بطلع. بس ظلوا يمطمطوا فيها هاي القصة لحد ما كان له يعني بعد شي 6 أشهر أو 7 اللي خلص المحكومية تبعه.
0: أمضى المحكومية وبدن يعني عمليا ما عملوا عم صفقة خاسرة.
1: فالمهم أنا قالوا له أوكي وفقنا.
0: أمضى المحكومية وبدك كمان تأخذ الهوية منه.
1: لا ما هو شوف الغش فيها كمان. لما حكوا له أوكي ومنطلعك على أساس أنه يعني ما هو جابوا له عفو مشان طلعوه مش مهم شو السبب.
0: قانونيا.
1: لازم يجيبوا له عفو.
0: طبعا.
1: طلع العفو. طلعوه على أساس دغري على المطار. طب حكاني ورتبنا أمورنا وأنا وابني ورحنا على المطار مشان نسافر. لما وصلنا المطار قالوا لك سلم باسبورك. قال لي ليش أسلم باسبوري؟ هذا الحكي كان إذا بطلع من أولها. بس أنا قضيت هاي المحكومية وكمان أتنازل عن باسبوري. لا ما بدي. قالوا له منراجعك. قال لي نعمل بدكم إياه. ترجعوا بترجعوا شيء مش شغلكم. الشغل أنا.
0: بعدين.
1: ولا شيء. أنا رجعت على الناصري وهو حطوك البشور رجعوه وطلعوا له أمر سجن إداري لشهر.
0: لأنه صار صادر بحقه أمر عفو.
1: بالضبط.
0: قرار عفو.
1: بقدرش طلعوا هيك كيف ما كان
0: يجيبوا اعتقال اداري.
1: بالضبط.
0: امضى كمان 6 شهور خلف القضبان في السجن.
1: قضى حوالي 3 أو 4 أشهر
0: بنفس السجن.
1: بنفس السجن رجعوه وكل شهر يجيبوا له هذا الامر
0: جديد.
1: بعد 3 أشهر اذا على سكن انا متذكره صح اجى مدير السجن على الساعه 12 الوقت اللي يظهر بيجيهن الامر يخلوه او خلص.
0: اخر يوم بالامر الاعتقال الاخير.
1: اخر يوم بالامر الاعتقال الاخير نداله بعتذر منه انه احنا ما اجناش امر نكمل اعتقالك فمضطرين نطلعك.
0: ما شاء الله هي بشرة منيحة. ليش مضطر؟
1: هني يعني عم بيعتذروا منه
0: لأنه من جهته بده إياه يضلجوا.
1: قال لنا انتوا هيك شايفين انا يعني ما عنديش مانع. فأعطوه ملابسه وأعطوه تذاكر بساط اتوصلوا من شطة لعفولي من عفولي للناصري مش فلوس هو يشتري كرتات حاضرة. فأجى على العفولي نزل محطة العفولي بده يوصل لي خبر انه هو طالع انه جاي. ففي تلفون عند جيران اهله لأديب حافظ نمرتين كيف ما بعرف بنادولي في تلفون إلك من أديب. رحت أركض أنا على التلفون ولا بقولي أنا بالعفولي طلعت وأنا بالعفولي وجاء على البيت.
0: أنا حر
1: إذا ممكن بدي أخذ تاكسي وأجي على البيت حضري
0: أجار التاكسي.
1: حضر أجار التاكسي طلعوا على راسي بحضر أجار التاكسي. المهم لما كمان يعني هي قصص طريفة يمكن بعرفش قديش تعني الناس أو لا بس بعتبرها قصص طريفة وحقيقية مش خيال. لما أجا بدي يحكي تلفون كان الأسمانات بوقتها
0: أسمون. التلفون
1: ما معوش ما معوش ما صاريش رسمون وقف عند وين بتلفنوا الناس شاف شاب هيك عربي عم بحكي عربي عم بحكي تلفون استنى لخلص قال له معلش خي أنا بدي أطلب منك سمون واحد قال له خد مصاري روح هتكو اشتري هناك ببيعه قال له معلش أنا طالع من السجن وما معيش ولا

0: شيء وبدي أخبر أهلي. فالشاب هذاك طال حفنة الأسونات من جهته قال خد خد احكي قد ما بدك.
1: شهامة العرب
0: بالضبط. فإذا حكاني
1: حلو
0: وأجا بتاكسي ولقيته أنا برا على الشارع. وطبعا كانت مفاجأة
1: جميلة
0: لا توصف للحقيقة. من أجمل كيوم من أجمل الأيام اللي جميل. كانت حقيقة حقيقة خاصة إنه مش بتوقع.
1: بعد ذلك يعني مكثت ما في البلاد
0: حدود أسبوعين أو ثلاثة يمكن بس مش أكتر. أخذنا ابننا ورجعنا على لندن.
1: على لندن. وهذه المرة كانت الطريق أهون لأنه صرتوا تعرفوا البلد في لندن. في لندن يعني بعد الأربع سنين كنا إحنا في 72 76 رجعتوا إلى لندن.
0: 76 بالضبط. شهر 10 برضو 76.
1: بدي المشوار مع عالم الصحافة في
0: بدي المشوار بعد أشهر بس مش أكتر.
1: وين اشتغل انطينا
0: اشتغل
1: إحنا طبعا لما ننضم لنا الآن رحاب الزريق أبو علوان أم علي زوجة الإعلامي الراحل أديب أبو علوان اللي اشتغل في عدة مؤسسات صحفية عربية كبرى في لندن.
0: بالضبط. البداية كانت مجلة اسمها مجلة الدستور لرئيس تحريرها اسمه علي بلوط من لبنان بس كان تمويله من العراق أيام صدام حسين. كانت من أوائل الأشياء المجل المنشورات أو المجلات العربية اللي بتصدر بالخارج. فهو تقريبا بدأ ببدايتها تقريبا يعني كان يمكن بدأ فيها بالأول. طلبوا منه بما أنه هو ضليع باللغة العبرية كتير منيح كان درجة. يشوف الجرايد العبرية ويلخص الأشياء المهمة يعني بشغلات كتيرة. حتى بتذكر بوقتها كانوا يلخصوا كتير أشياء على قصة الجنود اللي كانوا يموتوا بحوادث أمنية بس لا يعلن عنهم إنهم توفوا. كان هو يعرف إن هدول توفوا بأشياء يعني مناورات أو مناوشات أو شيء
1: بشكل أو بآخر في الإعلام
0: لأنه كان يعرف العادات اليهودية. في أشياء كانت لما تنكتب عن واحد ميت شهيد أو واحد ميت عادي بعرفش أنا إيش في جملة معينة كانت تقول. فهو كان يلاحق هدول الجمل وكان يعطي هاي الإحصائيات وبرضو يكتب كيف الصحف العبرية بتحكي عن الأوضاع كلياتها كيف بتشوف الأمور هاي
1: يعمل موجز عن ما تقوله الصحف الحالي.
0: أول شيء كان يحطها يكتبها ويعطيها للمحرر تاع الصفحات. شوي شوي أعطوه أربع صفحات هو يحررها ويكتب ويحرر. شوي شوي صار
1: رغم أنه ما تعلم الصحافي بس كان عنده شغف وكان
0: كان عنده مطالعة قوية
1: اللغة العربية
0: وكان عنده مش لأنه جوزي يعني أنا بدي أحكي يمكن كل من عرف أديب شخصي بيعرف عنه هاي الصفات.
1: لا طبعا
0: كان سريع البديهة كان ذكي بطريقة مش طبيعية وكان عنده دائما تفسيرات بأسلوب مختلف عن كيف الناس التانية بتفسر. فالمهم أنه كان كتير حبوه وكتير حبوا أسلوبه وكتير احترموه شوي شوي وبعد كذا كان يلقط أي شغل يشوفها يشتغل فيها شوي يبدع أكتر من اللي كانوا يشتغلوا فيها من قبل لدرجة أنه صار سكرتير تحرير بمسافة قليلة
1: لمجلة الدستور.
0: لمجلة الدستور
1: هاي المحطة الأولى والأولى
0: المحطة الأولى والأولى
1: المحطة الثانية
0: بعدين هاي المحطة صار شيء نبعت الدستور لناس تانيين اللي المسؤولين عنهم كانوا السودانيين. بعرفش كتير تفاصيل بس بعرف أنه كان سودانيين. أجا واحد تاني صار رئيس تحرير بوقتها واشتغل فترة معهن بعدين برضو ردوا اختلفوا مش هو يعني رئيس التحرير مع أصحاب المجلة فاضطر انه يترك هاي. فبهاي الفترة طلعت كانت جريدة الشرق الأوسط بادي بلندن كان إلها يمكن سنتين أو أكتر
1: وبعدها لليوم
0: وبعدها لليوم
1: جريدة مهمة دولية عربية دولية في لندن
0: هي بدت كبس صحيفة يومية أولى هاي أول نشرة أول منشور إلها. المهم هو لما اشتغل بالدستور اللي قلت لك عليه أنا اشتغلت بالطباعة طباعة المقالات فاشتغلنا بنفس المحل.
1: كنت زمايل
0: كنا زمايل بس هو بمحل
1: كان
0: محل.
1: في هذيك الفترة يعني بلوط رئيس تحرير ولا
0: هو رئيس تحرير هو المسؤول عن كل شيء.
1: عماد الدين أديب كان في الدستور
0: هداك مجلة بمجلة المجلة
1: مجلة المجلة
0: حتى أجا أول شيء يعني اشتغل بسيدتي بعدين انتقل لمجلة
1: وهي كلها مجلات الدستور سيدتي المجلة
0: لا الدستور لوحدة
1: هذيك تمويلها عراقي بينما سيدتي وامل المجلة تمويلها سعودي
0: أصحابها سعوديين والتمويل لحد اليوم.
1: وين اللقاء كان الملتقى مع عماد الدين أديب الصحفي الإعلامي المصري
0: بالشرق الأوسط
1: بالشرق
0: ولما أجا على الشرق الأوسط كانوا بدي يطلعوا مجلة سيدتي. كان في الصحيفة اليومية اللي هي الشرق الأوسط وبدهن مشروع يطلعوا مجلة سيدتي نسائية
1: مجازين أسبوعية
0: مجازين أسبوعية سيدتي
1: نسائية.
0: فكان هو من الناس اللي اختاروهن يبدوا هاي المجلة كان

0: كانت بوقتها سيدة دكتورة، يعني دكتورة مش دكتورة طبيبة، اختاروها إلها إنها تكون رئيس التحرير. وكانت سيدة عظيمة حقيقة، كتير ست كويسة وعندها مبادئ، ومع هيك تحرير المرأة، ومع إنه يكون مرأة لها وجود وإلها كلمة. فاشتغلت حوالي سنتين هي، وكان أديب بوقتها سكرتير تحرير، وحدة تاني مدير تحرير شاب لبناني، وصبية تانية فلسطينية كمان اشتغلت نائبة الرئيس التحرير، إيش من الشكل يعني بالمواقع الأساسية بالمجلة. وطلعوا مجلة ناجحة جدا وانبسطوا فيها وكله. بس الأمور دائما بتتغير لسبب أو لآخر. السعوديين بطلوا بدن أسلوب هذه الست السعودية، بدن إشي أكتر دعاية لإلهن من أنه يكون إعلامي وتثقيفي.
1: بالنسبة لهن المجلة وسيلة
0: وسيلة ربحية ودعاية للسعودية يعني. فكان هاي الإشي. المهم تغير رئيس تحرير وتغير مش عارف شو، أجا عماد الدين أديب صار رئيس تحرير لسيدتي، فصارت العلاء يعني كويسة كمان معه. بعدين طلعت مجلة المجلة اللي هي عامة مش لحدا معين
1: يعني، يعني أيام عز طويلة
0: بالضبط،
1: مجلة محترمة على المستوى الدولي العام. اشتغلت فيها كم سنة أنا بالمناسبة.
0: والله حلو حلو كتير. المهم كمان لظروف معينة بلا ما نفوت تفاصيلها انتقل هو لمجلة المجلة، كمان صار هو مدير الإنتاج فيها ومشاها. وشوي شوي فتحت كمان مجلات تانية اللي هي واحدة اسمها هي، مجلة نسائية اسمها هي. لقدام بعدين لما صارت الحرب طلعوا كمان صحيفة يومية سموها الظهيرة،
1: حرب الخليج الأولى،
0: حرب الخليج الأولى بالضبط 91. بهاي الأثناء كان هو مدير الإنتاج لكل المؤسسة، وأنا كمان كنت أشتغل بالمؤسسة نفسها
1: اللي عندها منابر إعلامية كثيرة
0: كثيرة. كنت أشتغل بالطباعة
1: شوية، طر يشتغل 20 ساعة باليوم
0: بالضبط. هاي بعدين لما صارت الظهيرة. إس أنا لأني كنت بقسم الإنتاج، أنا كنت لأنه بالطباعة هي قسم الإنتاج، لما عينوا أديب مدير الإنتاج للكل قلت له أنا بدي أقدم استقالتي، أنا ما بدي مديري هو جوزي وزملائي جنبي يصير شيء يقعد يحكوا ولا يقولوا غخة وزمع مرته ولا مش، قلت له أنا بدي أقدم استقالتي.
1: شو كان موقفه؟
0: هو كمان أيد على الآخر، لا قال لي أفضل يعني أريح إله إلي يعني مشان ما يصير في إحراجات ولا من أي نوع.
1: شو علاقته بالإم بي سي؟
0: ولا شيء، هو ما اشتغل بالإم بي سي، هو ما اشتغل. اشتغل بقول لك بعدين بيشتغل، اشتغل مع البي بي سي مش مع الإم بي سي بعدين فالمهم أنا تركت هناك. طلعت مجلة تانية مش بقلاش علاقة بالشرق الأوسط اسمها مجلة 2000 لمجموعة عراقية راقية جدا، منهم ضياء العزاوي إذا بتعرفوا الرسام المشهور، منهم بلاند الحيدري اللي هو شاعر مهم جدا.
1: حيدري بنعرفه
0: فتعرفت عليهم اشتغلت معهم بمجلة 2000.
1: ما كان تحفظ من هؤلاء العراقيين الليبيين السعوديين العرب من انه
0: معي باسبور إسرائيلي؟ على ذكر الباسبور الإسرائيلي لازم أحكي نادرة صغيرة كتير كمان كتير مثيرة. لما أنا أجيت قدمت للشرق الأوسط قبل ما أشتغل معهن بوقت كان بدهن موظفين للطباعة، رحت أنا وزميلي إلي من مصر رحنا قدمنا، كان بعدها بس الجريدة، كان في واحد مسؤول عن هذا القسم وكان في رئيس تحرير اسمه جهاد الخزن
1: طبعاً.
0: اللي هو فلسطيني أوكي. رحت اللي قدمنا اللي شافني بالامتحان كان لبناني، قدمنا طبعاً. أنا يعني شغلت الطباعة ما عنديش مشكلة فيه. طبعا عملت زي ما بتوقعوا زيادة شوية، فقالنا انه يعني شوركو اوكي خلينا نلتقي ونحكي بالموضوع. اجا جهاد الخازن لهاي الميتنج اللي عملنا الاجتماع، فبيسألني جهاد الخازن رحاب انت من وين؟ قلت له انا فلسطينية. قال لي ايش الباسبور اللي بتحمليه؟ وقفت شوي قلت له لازم تعرف ايش الباسبور اللي انا بحمله. قال لي قلت له اسرائيلي. قال لي رحاب يا رحاب، يعني حامل الباسبور الاسرائيلي وجاي تشتغلي بمجلة سعودية بجريدة سعودية؟ انا ما صدقت اللي عم بسمعه. قلت له دخلك انا لانه اهلي ما تركوا فلسطين وضلوا فيها بطلع ليش أشتغل تايب ستر في جريدة سعودية، وأنت لأنه أهلك تركوا فلسطين وراحوا على لبنان بطلع لك تكون رئيس تحرير بنفس هاي الجريدة؟
1: جبتي بحض النعنع.
0: هذا اللي أجع راسي بوقتها يعني ما أجعش كي. قلت له لو قلت لي شكلك مش عاجبني شغلك مش عاجبني أي سبب إن كان، أما إيش لأن أنا طول فكرك أنا حامل الباسبور الإسرائيلي لأن أنا اخترته مثلا؟ فقال لي لا يا رحاب ما تزود. قلت له لا أنا مش عم بزود أبدا، أنا عم بجاوبك وبس.
1: الغريب العجيب المفاجئ انه صحفي ومطلع وكان قد عمل في عده وسائل اعلاميه من الديلي ستار في بيروت وعربي نيوز في السعودية، وكان كمان في الشرق الأوسط في الحياة اللندنية.
0: الحياة طبعا سلم الحياة فترة كمان، بس حبيت هيك أذكرها لأنها بالفعل نادرة هاي يعني.

0: مش شيء
1: لبقية الـ يعني الحالات ما كان في مشكلة مع قصة الجواز، ما اصطدمت فيه؟
0: لا، ما هو أنا لما حكيت له هذا الحكي قال لي على كل حال أنا بحاول جهدي أنه يقنع السعوديين. تركت القصانة ورجعت، أنا كنت بعدني بشغلة، أنا ما كنت اشتركي بس تجربة أشوف. بعد أسبوعين ببعت لي هو أنه بتقدر تيجي تشتغله. قلت له متشكرتك، أنا مديش أشتغل، أنا بشتغل محله ومبسوطة بمحلي. بس انتقلت بعد وقت كتير، كان هو تارك ورايح وهيك. بس هاي نادرة حبيت أحكيها.
1: أخيرا يا ست رحاب زريق أبو علوان أم علي، وأنت ضيف عزيزي من علبون الناصرة ولندن، قصتك يعني فيها محطات مركزية، وخاصة يعني أنه أنت اليوم في الناصرة، كان يعني قد رحل مبكرا حياة أديب زوجها.
0: للأسف للأسف يعني هذا الجرح اللي مقلوش دواء، هذا والجرح الأكبر مش بس موت ومش بس وفاته اللي كانت مأساة، مرضه كان مأساة بالنسبة إلي. أنا انوجعت من مرضه أكتر بكتير من وفاته.
1: معاناة
0: لأنه صار عنده ألزايمر، هذا الإنسان الكبير العظيم المحبوب.
1: انت ساكن في قلبه بطل يعرفك؟
0: بالآخر آخر بطل يعرفني هو، يعني من النص بطل يعرف اسمي، بس بعرف أنه أنا أهم شيء عنده يعني، وهو أهم شيء عندي بهالمعنى. هذا كان يعرف أنه أولاده هدول إشي بخصه، بس ما يعرف اسمين، ما يعرف علاقته فيهن. شو
1: عندك عليه؟
0: سامر ابن الكبير الثاني اسمه
1: الله
0: سامر.
1: اللي له علاقة في عالم الإعلام ولا أبعدوا عن سكة الأب؟
0: لا هن يعني شوف، ابن الثاني اللي هو عمليا الصغير أجا أول ما بدأ يشتغل، أجا اشتغل أنا اشتغلت بالأم بي سي كمان، أنا يعني هاي محطة أهم من كل المحطة بالنسبة إلي، كان أول محطة فضائية بتطلع عربية بتطلع على الهواء يعني بشكل عام بال91 يعني بالضبط. هي بدأت وبنفس السنة صارت الحرب الخليج،
1: ظهرت في عام
0: 91 بدأت
1: حرب الخليج الأولى عام 91،
0: قبلها قبل الخليج يعني بوقت شوي، بس إنه صارت الخليج. المهم أنا
1: شو اشتغلت في الام بي سي؟
0: اشتغلت كمان بقسم الاستوديو اللي بيطلع أخبار يعني، في الاستوديو أكيد بتعرف في مسؤول المخرج، في الصوت
1: نيوز روم اللي كنت
0: أيوة نيوز روم، يعني هو بالقلهر إحنا نيوز روم غرفة وين المحررين، في الاستوديو وين المذيعين، وفي الجزء المكمل للاستوديو هو القلهر بيقولولها.
1: كم سنة ضليت في الام بي سي؟
0: ضليت في الام بي سي من 91 ل 2002، يعني لما الام بي سي انتقلت على دبي يعني من أول ما بدأت لحد ما تركت لندن.
1: جميل. طيب اليوم سيدي معالي رحاب زريق أبو علوان شو بتسوي؟
0: هاي الأيام أنا تقاعد.
1: شو بتسوي؟ بتقرأي؟
0: بطلع عندي.
1: أنت اليوم في زيارة عند يعني
0: أهلي مبدئيا، وكمان أجيت عمل أسناني أضبطنهم لأنه هناك
1: دكتور عمر ربيع الوان
0: بالضبط، اللي هو بيكون ابن سلفة كمان
1: الطبيب الماهر البارع.
0: أيوة
1: دكتور عمر ربيع الوان
0: بالضبط هيك،
1: مع تجربة 40 سنة.
0: مع تجربة شو 40؟ هو تجربة 40 سنة. هو كمان يعني مشان ألهي حالي أكتر، أنا بحب الطبيعة، بحب الأرض، بحب الشجر، بحب أي شيء أطلع ألقط. أخذت في نظام معين هناك، البلديات إذا عندها قطعة أرض تابعة للبلدية وكويسة للزرع بتقسمها يعني حصص وبتأجرها بأجار
1: بسيط
0: يعني رمزي جدا للي بده. وكان حظي أنا عرفت عن هاي بالمنطقة اللي أنا فيها، وكان بعدها الناس ما مش عارف كتير، فأخذت قطعة مش كبيرة كتير بس بالنسبة إلي كانت هي شيء عظيم.
1: زرعت فيها؟
0: بزرع بندورة، بزرع خيار، بزرع بتنجان، بزرع خس، بزرع علت، بزرع بطاطا، بزرع تومي، بزرع بصل، بزرع كوسة، بزرع كتير أشياء اللي بيجي عبالي، بزرع لوبيا يعني حبيت.
1: فلاحة فلسطينية في
0: فلاحة
1: لندن.
0: فلاحة فلسطينية ومتعة إلي يعني بقضي
1: في لندن
0: أوقات في لندن. في لندن بروح بقعد 4-5 ساعات بحسش الوقت كيف بيمر علي، بيعطيني دفء واكتفاء.
1: ذكرتيش البامي؟ بس
0: البامي جربت أزرعها نورت وما طلعتش
1: من البرد،
0: ما بعرف. ملوخية جربتها طلعت لي طولها 5 سنتي وما كبرت، فجربت على سنتين ما زبطوا. جربت حمص، أنا بحب الحمص الأخضر مثلا
1: كمان.
0: جربته كمان ما طلعش ما زبطش. فول مرات بيزبط مرات ما بيزبط، فيا هيك بزرع استوت أرض مثلا بزبط هذا
1: يعني بتطفي عطشك وحنينك للبلاد من خلال المزرعة،
0: خلال علاقتي بالتراب.
1: في احتمال أنك
0: أصدر للخارج؟
1: لا تصير مصدرة بطاطا وبندورة
0: مثلا
1: ترجع للبلاد؟
0: أرجع أسكن؟ ما

0: بتصور، ما بصور. أول شيء أولادي هنا، أنا شوف رجعت بمرحلة من المراحل لما خلصت مع الأمبسي، أولادي كانوا صاروا كبار، واحد منهم متجوز بس بعده مش مخلف، الثاني صار برضو بعمر منيح، لأنه أديب أجع البلاد بعدها واشتغل بالبلاد. راديو 2000 لما طلعت هو عمليا كان المدير الأول، بعش إله إشي اسم، فالمهم كان هو يعني المدير الأعلى في الراديو لـ2000، وبعدين طيرت الإدارة وطلعوه، اشتغل مع بولس جاد بالسفينة، كان عنده طلع سفينة يمشي فيها بالبحر وفاتح كازينو، كمان هو اللي لقاله السفينة، هو اللي فاشتغل كمان معه فترة، فهو كان فترة هو بالناصرة.
1: باختصار أنت ضال لي مع الأولاد في لندن، وطنك الثاني
0: بالضبط.
1: أنا سألتك لأنه قصة المزرعة أنت لما حكيتي لها فيش وقت توقف عندها، بس هي قصة فلسفية حقيقية، أنه الإنسان مع العمر لما تمشي الأيام فيه بصير في عنده حنين للأرض أكتر.
0: أيوة.
1: بكل الأحوال أنا بدي أشكرك سيد الفاضل رحاب بزريك أبو علوان أم علي اللي زارتنا والتقطناك إحنا خلال زيارتك، وما أحلى اللقاء الصدفي هذا عند الطبيب الدكتور عمر أبو علوان، ومن كلك زيارة موفقة وإن شاء الله تظلها دربك خضرة. وهي فرصة لنشكر كل المستمعات والمستمعين ممن انضموا إلينا في هذه الحلقة الجميلة من خارج الضوء في راديو الناس، والشكر طبعا لكل الزملاء الياس مرجية ومحمد علي أبو ليل والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري وعلي النصار في قسم الديجيتال والتصوير. ومرة أخرى من كلك يا أم علي أهلا وسهلا ومرحبتين، نورت البلاد.
0: كتير حظي كان حلو إنه أجيت بالصدفة أنا وأنت موجود وحقك
1: يا مرحبا بك.
0: شكرا، موفقين.

0: طبيعي نحبه.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: شكراً للناس الحلوين اللي مشيوا معنا من سنين، جينا نقول إنا طايرين طايرين طايرين فيكو
3: طايرين فيكو من هات، على كل طلب فوق 100 ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
9: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 282-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس نقابة الأطباء لبروفيسور راتسيون حاجاي إن لجنة الانضباط في مستشفى رامبم فحصت الادعاءات التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضد طواقم طبية عربية وخالصت إلى أنها لا أساس لها من الصحة. في حديث لراديو الناس قال مدير وحدة السرطان في مستشفى بنيت سيون وعضو نقابة الأطباء دكتور عبد غبري قال إن النقابة لم تسجل موقفا داعما للأطباء العرب حتى اللحظة.
1: النقابة اللي هي بتمثل عمليا جميع الأطباء في إسرائيل عربا ويهودا، 25% من النقابة هن عرب من أعضاء النقابة، فعلى الأقل كان في متوقع موقف أخلاقي من القضية، على الأخص إنه القضية بلشت ورمبم كرمبم كمؤسسة بحث القضية والقضية بينت انه كذبه، ما كانش في اشي منه.

0: من المقرر أن يلتقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس غدا يوآف سيغالوفيتش في أول لقاء بينهما منذ استقالة الأخير من الكنيسة عن حزب يش عتيد، وذلك في إطار المفاوضات المتقدمة بشأن انضمامه إلى الموحدة. دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عار المواطنين الذين تلقوا اختغارات من دائرة أراضي إسرائيل أو لديهم ملفات عالقة تتعلق بمبان قديمة أو أراضي الدولة، دعاهم إلى التوجه بشكل عاجل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عار بهدف بحث الملفات بشكل موحد. في حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة التنظيم في وادي عار كارم حميد إن سلطة أراضي إسرائيل وجهت رسائل تحذيرا لثمانين مواطن في منطقة وادي عار بدعاء البناء على أراض بملكية الدولة.
1: تم إرسال حوالي 80 أمر تحذير من قبل سلطة أراضي إسرائيل للمواطنين في وادي عار، وبيدعى طبعا أنه في هنالك بنايات اللي هي قائمة على أرض تعتبر بملكية الدولة. للأسف إدارة أراضي إسرائيل تعمل بشكل اللي يعني ما تواصلت مع لجنة تنظيم وادي عار أو مع السلطات المحلية على أساس أنه نكون شريك في حل الإشكالية.
0: أعلنت وفاة الشاب عمر درغام جابر في العشرينيات من عمره من سكان بلدة جلجولي متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع مساء أمس. وكان جابر قد أصيب بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبة ودراجة نارية في جلجولي، لتعلن الفرق الطبية وفاته اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. أعلنت الفرق الطبية في مستشفى سوروكا في بئر السبع اليوم وفاة الطفل أيان منير أبو عمار في الخامسة من عمره من بلدة القي في النقب متأثرا بإصابته إثر تعرضه للغرق قبل نحو ستة أيام داخل بركة سباحة عامة في بلدة عمر. أصيب رجل في 58 من العمر بجروح خطيرة جراء انقلاب شاحنة على شارع رقم 31 قرب مفرق لهافين في النقب. بدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة اليوم فك رموز جريمة قتل علي سواعد التي وقعت في مدينة شفا عمر في الأول من يوليو تموز عام 2026، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 40 يوما وأدارته وحدة يحبال التابعة للاهب 433. وأضافت الشرطة أن الوحدة قدمت اليوم تصريح مدعى عام ضد المشتبهين إلى جانب طلب إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. اعترفت كولومبيا رسميا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في خطوة رحب بها وزير الخارجية الإسرائيلي جودعان ساعر معربا عن شكره للرئيس الكولومبي. وأضاف ساعر أنه سيواصل العمل من أجل انضمام دول أخرى للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وفق أقواله. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا اليوم بقوة 7.4 درجات إلى 47 قتيلا على الأقل، فيما أصيب آخرون ولا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت أنقاض مباني انهارت في عدة مدن. وأكد مسؤول في كولومبيا اليوم انهيار 20 مبنى على الأقل في مدينة كالي الكولومبية. وأفادت هيئة الطيران المدني في كولومبيا بأن الزلزال تسبب بأضرار في 6 مطارات في البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن إيران طلبت تعويضات عن الأضرار التي لاحقت بها خلال الحرب الأخيرة. وأضاف ترامب أنها فكرة مثيرة للاهتمام كونه هو أيضا طلب إيران بتعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلوا خلال الحرب وعن أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة. وأضاف ترامب أنه أصدر تعليماته إلى ممثليه بالإصرار على الحصول على هذه التعويضات من إيران. وإلى أحوال الطقس. يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة حيث يكون الطقس شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. حذرت منظومة السايبر الإسرائيلية المواطنين من رسائل مزيفة تنتحل صفة سلطة الضرائب وتطالب بسداد ديون بهدف سرقة البيانات الشخصية وبطاقات الائتمان، وذلك بعد أن تلقت بلاغات عديدة بشأن رسالة بريد إلكتروني تنتحل صفة سلطة الضرائب وتتضمن مطالبة بسداد دين من بينها ديون مرتبطة بمخالفات مرورية. قال رئيس نقابة الأطباء البروفيسور تسيون حاجاي إن لجنة الانضباط في مستشفى رامبام فحصت الادعاءات التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضد طواقم طبية عربية وخلصت إلى أنها لا أساس لها من الصحة. في حديث لراديو الناس قال مدير وحدة السرطان في مستشفى بني تسيون وعضو نقابة الأطباء دكتور عبد غبري، قال إن النقابة لم تسجل موقفا داعما للأطباء العرب حتى اللحظة.
1: النقابة اللي هي بتمثل عمليا جميع الأطباء في إسرائيل عربا ويهودا، 25% من النقابة هن عرب من أعضاء النقابة، فعلى الأقل كان في متوقع موقف أخلاقي من القضية، على الأخص إنه القضية بلشت ورامبام كرامبام كمؤسسة بحث القضية والقضية بينت إنه كذبة، ما كانش في إشي منه.
0: من المقرر أن يلتقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس غدا يوآف سيغالوفيتش في أول لقاء بينهما منذ استقالة الأخير من الكنيست عن حزب يش عتيد.

0: ذلك في إطار المفاوضات المتقدمة بشأن انضمامه إلى الموحدة. أعلنت وفاة الشاب عمر درغام جابر في العشرينيات من عمره من سكان جلجولي متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع مساء أمس. وكان جابر قد أصيب بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبة ودراجة نارية في جلجولي، لتعلن الفرق الطبية وفاته اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. أصيب رجل في 58 من العمر بجروح خطيرة جراء انقلاب شاحنة على شارع رقم 31 قرب مفترق لهفيم في النقب، وبدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع عن قلق إسرائيل من اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في مكة، معتبرا أن التحالف الجديد موجه ضد إسرائيل ومشككا في التقديرات التي تقول إن هدفه الأساسي مواجهة إيران. يأتي ذلك حيث وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق الدفاع المشترك لمكة بعد نحو عام من الاتصالات، وسط توجه الدول الثلاث إلى تعزيز تعاونها العسكري والأمني. اعترفت كولومبيا رسميا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في خطوة رحب بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، معربا عن شكره للرئيس الكولومبي. وأضاف ساعر أنه سيواصل العمل من أجل انضمام دول أخرى للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وفق أقواله. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ في أعقاب الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا وأدى إلى مقتل 77 شخصا وفق المعطيات الأخيرة، فيما أصيب آخرون ولا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت أنقاض مبانٍ انهارت في عدة مدن. وأكد مسؤول في كولومبيا اليوم انهيار 20 مبنى على الأقل في مدينة كالي الكولومبية، كما أفادت هيئة الطيران المدني بأن الزلزال تسبب بأضرار في 6 مطارات في البلاد. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم على مطالبة إيران بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، معلنا أنه أصدر تعليماته بإدراج مطالبة أمريكية مضادة بالتعويضات في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران. وإلى أحوال الطقس. يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكنني خامي،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. حذرت منظومة السايبر الإسرائيلية المواطنين من رسائل مزيفة تنتحل صفة سلطة الضرائب وتطالب بسداد ديون بهدف سرقة البيانات الشخصية وبطاقات الائتمان، وذلك بعد أن تلقت بلاغات عديدة بشأن رسالة بريد إلكتروني تنتحل صفة سلطة الضرائب وتتضمن مطالبة بسداد دين من بينها ديون مرتبطة بمخالفات مرورية. قال رئيس نقابة الأطباء البروفيسور تسيون حاجاي إن لجنة الانضباط في مستشفى رامبام فحصت الادعاءات التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضد طواقم طبية عربية وخلصت إلى أنها لا أساس لها من الصحة. في حديث لراديو الناس قال مدير وحدة السرطان في مستشفى بني تسيون وعضو نقابة الأطباء دكتور عبد غبري، قال إن النقابة لم تسجل موقفا داعما للأطباء العرب حتى اللحظة.
1: النقابة اللي هي بتمثل عمليا جميع الأطباء في إسرائيل عربا ويهودا، 25% من النقابة هن عرب من أعضاء النقابة، فعلى الأقل كان في متوقع موقف أخلاقي من القضية، على الأخص إنه القضية بلشت ورامبام كرامبام كمؤسسة بحث القضية والقضية بينت إنه كذبة، ما كانش في إشي منه.
0: من المقرر أن يلتقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس غدا يوآف سيغالوفيتش في أول لقاء بينهما منذ استقالة الأخير من الكنيسة عن حزب يش عتيد، وذلك في إطار المفاوضات المتقدمة بشأن انضمامه إلى الموحدة. أعلنت وفاة الشاب عمر درغام جابر في العشرينيات من عمره من سكان جلجولي متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع مساء أمس، وكان جابر قد أصيب بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبة ودراجة نارية في جلجولي، لتعلن الفرق الطبية وفاته اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. أصيب رجل في 58 من العمر بجروح خطيرة جراء انقلاب شاحنة على شارع رقم 1

0: 31 قرب مفترق لهفيم في النقب، وبدورها هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع عن قلق إسرائيل من اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في مكة، معتبرا أن التحالف الجديد موجه ضد إسرائيل ومشككا في التقديرات التي تقول إن هدفه الأساسي مواجهة إيران. يأتي ذلك حيث وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق الدفاع المشترك لمكة بعد نحو عام من الاتصالات، وسط توجه الدول الثلاث إلى تعزيز تعاونها العسكري والأمني. اعترفت كولومبيا رسميا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في خطوة رحب بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، معربا عن شكره للرئيس الكولومبي. وأضاف ساعر أنه سيواصل العمل من أجل انضمام دول أخرى للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وفق أقواله. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم على مطالبة إيران بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، معلنا أنه أصدر تعليماته بإدراج مطالبة أمريكية مضادة بالتعويضات في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران. وإلى أحوال الطقس. يصبح الطقس منعشا ولطيفا خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: بتروح شدي عالميه
1: وين
0: في حرد سقاي علمنا علمنا.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
3: تريد ان مع اي بليس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

علشان علشان